رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، ووفقنا اللهم لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وهم الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه بقلوبنا وقوالبنا. سعادتنا بيد الله، كرامتنا بيد الله، عزتنا بيد الله، خيرنا في الدنيا والآخرة بيد الله جل جلاله وعظم شأنه. والسعيد من اتقى الله، والسعيد من استجاب لداعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خلقنا الله تعالى حين خلقنا عباد الله وهو الغني عنا، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. الطاعة يا عباد الله إنما تنفع صاحبها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والمعصية إنما تضر صاحبها، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، ما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نحسن، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة. وجودنا في هذه الحياة ليس مقصودا لذاته، وجودنا في هذه الحياة إنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. وها أنتم ترون الناس وقد تفاوتت أعمارهم بين كبير وصغير ومتوسط، ذكر وأنثى، صحيح ومريض، كبير وصغير، غني وفقير، الأحوال كلها متقلبة ومتفاوتة. أراد الله تعالى بهذا التفاوت وهذا الاختلاف أن يبتلي الناس، فإنهم أحسنوا فلهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهي دار الخلود لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للجنة. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما يدعو: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. الجنة بحاجة إلى عمل، من قول وعمل واعتقاد ونية، اعتقاد صحيح ونية صالحة وقول صالح وعمل صالح، هذه المقربات إلى الجنة، وهذه هي طرق الجنة. ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا طريق الجنة. وإما إلى النار إن أسأنا والعياذ بالله. والنار كما علمتم من كتاب الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
من منا بإمكانه أن يصبر على حر النار ولو ساعة واحدة، فضلا عن شهر، فضلا عن سنة، فضلا عن آلاف السنين، عن الخلود الأبدي والبقاء في جهنم، والعياذ بالله، يطوفون بينها وبين حميم آن، والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلما قرأ أو سمع آية من كتاب الله يذكر فيه الجنة، يذكر فيها الجنة، سأل الله تعالى الجنة، وكلما قرأ آية فيها عذاب أو النار استعاذ بالله تعالى من عذاب الله ومن النار، والعياذ بالله من النار. هذه طريقة المؤمنين، طريقنا شئنا ما بينا سالكة إلى الله سبحانه وتعالى. والسعيد منا من فهم مراد الله وعمل بمقتضى ما أوجبه الله تعالى عليه من الطاعات كلها دون أن يتخير، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نعترض على مراد الله لنقول لماذا فرضت علينا 5 صلوات، ولماذا أوجبت علينا صيام رمضان 30 يوما، ولماذا أوجبت علينا زكاة في أموالنا العشر أو ربع العشر أو ما فرضت علينا في زكاة البهائم والسوائم غير السوائم، كل هذا غير السوائم، كل هذا مما افترضه الله تعالى علينا. لا يحق لنا أن نعترض على ما كلفنا الله تعالى به، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل بكل الأعباء والتكاليف إن قمنا بهذا الواجب الشريف، ومنها وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل هذه تكاليف كلفنا الله تعالى بها، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نقوم بهذا الواجب دون تنكر حتى يكتب الله تعالى لنا الأجر. إن بعض الناس ربما يجر جرا إلى هذا الخير أو ذاك، لكنه يحرم الأجر لأنه لم ينوي بذلك وجه الله، ولم ينوي بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. ربما من باب الحياة صلى مع الناس وصام في شهر رمضان من باب الحياة، لم يقصد بذلك عبادة الله، وربما بذل ماله لا لوجه الله سبحانه وتعالى. فقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لا بد من النية الصالحة، ولا بد من الإقبال على الله، ولا بد من الرضا بتكاليف الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الحق سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هكذا مراد الله، جعل الله تعالى الحياة فتنة، جعل لإبليس حين خلق آدم عليه السلام جعل لآدم إبليس حين خلق آدم عليه السلام فتنة، وابتلى الله تعالى آدم بإبليس وحذره من سماع إبليس: ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، ابتلاء، امتحان. لا يقولن أحد منا لماذا هذا؟ لأن الله تعالى له في خلقه ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ابتلى الله تعالى العباد بعضهم ببعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. هذا الابتلاء وارد مع الأنبياء، وارد مع الأولياء، وارد مع العباد كلهم. فليرى الله تعالى من المسلم لأمر الله، من الباذل روحه في سبيل الله، من الباذل مهجته في سبيل الله، من الباذل ماله في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، أن يجعلنا من أنصار دينه، أن يجعلنا من جنده، أن يجعلنا من عباده الصالحين،
أن يوفقنا، أن يصلح ذات بيننا، أن يصلح سريرتنا وقلوبنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. هذه مسألة لا يوفق له لا يوفق لها الكثير من الناس إلا من رحم الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن شملتهم رحمته، وممن عمتهم مغفرته، وممن فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. في حالة الابتلاء الإلهي الوارد، الآن معنا أمريكا، معنا إسرائيل، معنا أعداء الله يحاربوننا، يعادوننا، يحاصروننا، يعني يمارسون كل الضغوط علينا من أجل أن نتنازل عن مبادئنا، عن قيمنا، عن أخلاقنا، عن ديننا، عن شريعتنا، عن أخلاقنا، عن حيائنا، عن مروءتنا، عن عزتنا، عن كرامتنا. يفعلون كل ما بوسعهم أن يفعلوه، لكن المؤمن كالجبل لا يتحرك ولا يتزلزل ولا تزعزعه الريح أبدا، كالجبال الرواسي، كالجبال الرواسي. هذا حال المؤمن. أما الذي في قلبه شك من لقاء الله ومن وعد الله ومن اليوم الآخر، تراه يتنازل عن كل مبادئ، عن القيم، عن الدين، عن القرآن، عن السنة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إنك تراه في أخلاقه، في سلوكه، ترى نساء بعض الأحزاب التي كانت تنتمي إلى أحزاب إسلامية قد خلعن جلباب الحياة وتزينا وتبرجنا وظهرنا في شاشات التلفزيون على أنهن نساء منفتحات، أنهن متوسطات معتدلات ولسنا متشددات. رأيتم ذلك؟ لماذا؟ لأنهم يبحثون عن رضا، عن رضا المخلوق، عن رضا المخلوق على حساب رضاء الخالق جل جلاله وعظم شأنه. وغنوا وردصوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، واستعانوا بأعداء الله وضبعوا معهم وتعاونوا معهم وتولوهم وشكوا إليهم أحوالهم وركنوا إليهم. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هكذا حال الابتلاء عباد الله. لا تنسوا أبدا قول الحق سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما نحن فيه وحالة التمييز الإلهي بين الخبيث وبين الطيب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل تريدون أن تدخلوا الجنة دون أن يعلم منكم الصدق في الجهاد في سبيل الله وفي الصبر في ذات الله سبحانه وتعالى؟ الجهاد في سبيل الله معلوم ما هو، والمراد بالصبر الصبر في مواجهة أعداء الله، في مقابل ما يواجهوننا به من حصار ومن عدوان ومن قتل ومن حرمان. كل ذلك بحاجة إلى صبر، ليرى الله تعالى منا الصبر. إذا صبرنا في مثل هذه المواطن أدخلنا الله تعالى الجنة، لأنه تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اقرأوا هذه الآية وافهموها جيدا. ما نافية، ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا. ما يلقى ما نافية وإلا أداة حصر وقصر، والجملة حصرية. لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا من صبر. صبر على ماذا؟ صبر على ماذا؟ إن لم يكن لدى الإنسان صبر على مواجهة أعداء الله فعلى أي شيء يصبر؟ ما هو الصبر؟ وهو يدعو إلى الجزع والنفور والخوف والفزع من أعداء الله، ويرجح السكوت والخنوع والخضوع أمام أعداء الله. هذا ليس بصبر، هذا ليس بصبر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الصابرين، صبر وصبر أصحابه، وصبر الأنبياء من قبله. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لن يدخل الجنة إلا من صبر على هذا الظلم وعلى هذه المرارة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى التضحية وعلى البذل وعلى العطاء. هؤلاء الذين يستحقون الجنة. إن الإنسان المؤمن إذا دخل الجنة عباد الله بعد هذا العناء المرير الذي شاهده في الدنيا وذاقه في الدنيا، يغمس في نهر من أنهار الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟
هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لم أرى بؤسا قط، ينسى كل شيء مما أصابه في الدنيا. قد يذكره الله سبحانه وتعالى، لكن مخيلته لن تذكر شيئا أمام ما يشاهده من نعيم الجنة من فضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ممن اختصه الله تعالى بهذا الحظ العظيم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن خصهم بهذا الفضل وبهذه الكرامة، اليوم دنيا وغدا آخرة. أولئك الذين جاهدوا بسبيل الله قد لقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأولئك الذين لم يجاهدوا الله سبحانه وتعالى سيلقون ربهم بهذا الوجه أو بالوجه الثاني. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس دائقة الموت، من الذي يحدث نفسه بالبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية؟ هذا مغفل، هذا مجنون. لم يبقى ولن يبقى في هذه الدنيا أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقط علينا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع إيماننا الذي نؤمن به، الذي نعتقده أن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وبالتالي علينا أن نصمد أمام أعداء الله في كل الأحوال، لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والابتلاء عباد الله تعالى وارد: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. جعل الله العباد بعضهم لبعض فتنة، جعل الأنبياء من يعترضهم ويكفر بهم ويقاتلهم، جعل للإمام علي بن أبي طالب من يقاتله من القاسطين والناكثين والمارقين، وهذا معلوم لدى جميع الناس بالضرورة مما حدث، وكلهم أبناء قبلة واحدة، أبناء الإسلام، لكنهم قاتلوا الإمام علي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بذلك: يا علي ستقاتل القاسطين والناكثين والمارقين. وعندما ذكرهم بهذه الأوصاف فإنما ذمهم بها القاسطون، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما الناكثون فقد قال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وأما المارقون فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحال اليوم كحال الأمس، الحال اليوم كحال الأمس. جعل الله لنا كشعب يمني فتنة آل سعود، وآل سعود ليسوا فتنة على الشعب اليمني فحسب، بل هم فتنة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء. عندما تأسس النظام السعودي تأسس متزامنا مع النظام الصهيوني الذي اغتصب الأراضي المحتلة في فلسطين، والذي اغتصب الأراضي المقدسة. والأم واحدة هي بريطانيا التي أنشأت هذا النظام في الجزيرة العربية، وأنشأت ذلك النظام في الشام، في بلاد الشام، وحرصت كل الحرص على رعاية هذين النظامين، حتى قال عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية في كتاب خطه بيده ووثيقة وقعها بيده: إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين. ولذلك لا تتعجبوا إن قالت السعودية إنها تجدد موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. فالمراد بهذا الكلام هو ما أكده ووقع عليه عبد العزيز بن سعود عندما قال: إنه لا يمانع من إعطاء فلسطين لليهود المساكين، وهذا ما يسعى إليه نظام آل سعود. عباد الله، سمعتم بالأمس كلمة السيد القائد حفظه الله، وهو كله ألم وكله حرقة وكله أسف على يعني انقلاب الموازين رأسا على عقب، وعلى تخلي الناس عن القيم والمبادئ والأخلاق.
شعبنا شعب إسلامي عربي عريق كريم عزيز، اليوم تملى عليه الإملاءات، لا يحق له أن يسافر، ولا يحق له أن يتعالج، ولا يحق له أن يستأثر بخيراته، ولا أن يتمتع بخيرات بلاده، ولا أن يستخرج ثرواته المعدنية من نفط ومعادن وغير ذلك، ولا أن ينتفع بثرواته السمكية ولا الحيوانية إلا إذا رضي السعودي. من يقال له؟ من هو؟ هل هو وصي علينا؟ الناس يرددون أن ترى الدنيا على أرض وصية، للأسف الشديد وهم يمارسون معنى العبودية لهذا الوصي الذي هو في الحقيقة عبد للصهاينة والأمريكان، وهذا معلوم لدى الجميع. عباد الله، نحن لسنا مبالغين ولن نقول بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الله تعالى عنا، لأننا نعلم أن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا يلقي لها بالا ربما تهوي به بالنار 70 قريفا. نحن نشاهد والكل شاهد وعايش الوقائع كلها، إن آل سعود قد ارتكبوا من الحماقات فقط في بلاد الحرمين ما يوجب على الناس جهادهم وقتالهم والوقوف في وجوههم. لا تنسوا، لا تنسوا أنهم يوما ما أساءوا إلى الذات الإلهية وأتوا بالمغنية الأمريكية التي تسب الله سبحانه وتعالى وتأمر الرجال بأن يسجدوا للنساء. قل لكم، شاهد هذا المقطع في المغاني والملاهي التي أقامتها السعودية. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما تربص حوله الغانيات الفاجرات الفاسقات الكافرات. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا أنهم يسعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لا تنسوا أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور وجعلوا منها مشروبات روحية ومزجوها بماء زمزم. لا تنسوا أنهم استضافوا فساد الدنيا وفجار الدنيا إلى بلاد الحرمين بأموال هذه الأمة، بأموال هذه الأمة، وأعطوهم المئات من الملايين في سبيل ما يسمى بالترفيه. لا تنسوا أنهم أباحوا اختلاط الرجال بالنساء الشابات بالشابات. لا تنسوا أنهم سنوا قوانين تمنع أولياء الأمور من مراقبة أولادهم، وإذا راقبوهم أو منعوهم من كذا أو كذا زجوا بهم إلى السجون. لا تنسوا أنهم زجوا بعشرات بل بالمئات من العلماء إلى السجون حتى اللحظة، لأنهم أمروا بالمعروف وأنهم نهوهم عن المنكر. لا تنسوا أنهم سخروا طاقات هذه الأمة وأموال هذه الأمة لأعداء الله. لا تنسوا مؤخرا التريليون 1000 مليار دولار التي ذهبت به السعودية إلى الخزينة الأمريكية والخزينة الصهيونية. لا تنسوا أنهم قد فعلوا الأفاعيل. لا تنسوا أنهم من وقف وراء كل اجتماع لهذه الأمة وخذل هذه الأمة وصبط هذه الأمة عن مواجهة أعداء الله. لا تنسوا أنهم شروا بهذا المال المدنس ذمم الكثير من الناس عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة وغيرها. لا تنسوا كل ذلك. هذه الأفعال كلها توجب على الناس جهادهم ومحاربتهم، فضلا عما قد أساءوا إلينا وتعدوا به علينا واعتدوا به علينا. لا تنسوا أنهم سنوا علينا عدوانا في 2015 في مارس، وأول جريمة ارتكبوها كانت في بني حوات، راح ضحيتها أكثر من 20 بريئا من الأطفال والنساء. ثم سلكوا هذا المسلك، قصفوا صالة العزاء في عزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى، قصفوا المدارس، قصفوا المساجد، قصفوا الطرقات والجسور، قصفوا المقابر، قصفوا سواء المصانع والمدارس، قصفوا كل البنية التحتية للشعب اليمني. والكلام والوقت لا يكفي لأن أذكر لكم، قد أحضرت معي قائمة للأعداد التي قصفوها من هذه المنشآت كلها، ومع ذلك استمر الحصار أكثر من 10 سنوات. لا يمكننا أن نسافر، المريض يموت في مكانه إلا إذا رضي السعودي بأن يسافر. من يقال لهم؟ بأي حق يمنعوننا؟ بأي حق يتصرفون معنا هذا التصرف؟ ونحن شعب يمني حر عزيز كريم لا نخشى إلا الله ولا نعبد إلا الله، وليس ولاءنا إلا لله وأولياء الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور توجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد. عزة الإنسان لا تسمح له بأن يذل لأعداء الله وأن يخضع لأعداء الله.
إن كان هناك من الشعب اليمني من بذل عقله وروحه وبذل سواء مهجته في سبيل الطاغوت، في سبيل آل سعود، في سبيل آل نهيان، فهذا وشأنه. لكن هذا ليس حال وواقع الشعب اليمني بأكمله. هناك شواب ومن شد شد في النار، لكنهم لا يعبرون بالضرورة عن الشعب اليمني ولا يغضون صورة عن الشعب اليمني الحر الأبي المجاهد الثابت.

جل شأنه الذي لا نساوم في توحيدنا به سبحانه وتعالى بشيء، لا بمال ولا بحياة ولا بجاه ولا بسلطان، إنما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولا يقللن أحد منا الخروج، فللخروج أثره الطيب والفاعل. كنا بالأمس نشيع السيد الخامنائي رحمة الله تعالى عليه، الذي توج حياته بالشهادة في سبيل الله بعد جهاد استمر لأكثر يعني عمر أكثر من 86 عاما، توج هذا العطاء وهذا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشهادة في سبيل الله. شاهدتم الخروج بالملايين، كان الخروج هذا أثره الطيب في نفوس من خرج، في تعزيز عوامل الصمود والوحدة والمحبة وأواصر الأخوة فيما بين المسلمين، هذا أولا. ثانيا أنه أعطى رسالة للعداء في الداخل والخارج، ممن كان يخرج ضد النظام أصبح ذليلا مهينا حقيرا يدس رأسه في الرمال، وأعطى رسالة للخارج ليروا الشعبية التي التفت حول هذه القيادة وحول هذا النظام، وأوصلتهم إلى مرحلة من اليأس، حتى إن نائب الرئيس الأمريكي دان فانس تقريبا اسمه هكذا قال إنه قد ولى زمن تغيير الأنظمة بالجيوش والقيام بهذا الأمر دون الشعوب، لأنهم وصلوا إلى مرحلة من اليأس. سمعتم هذا الخبر بالأمس تقريبا، هذا الخبر مؤشر في انقسام الإدارة الأمريكية بإذن الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذا التصريح صدر من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يمارس سلطاته، أي ليس قبل أن يستقيل أو أن يذهب إلى بيته يذكر ذلك في مذكراته، بل ذكرها وهو في حالة الحكم وحالة التولي لهذه السلطة، وهذا مؤشر واضح أنه سيكون هناك انقسام. إن الدماء البرية التي ارتكبها الأمريكي والإسرائيلي ولا سيما بحق المجاهدين في سبيل الله لن تذهب هدرا ولن تذهب سدى، وستظل لعنة تلاحق المجرمين في كل أرجاء الدنيا حتى ينالهم القصاص الإلهي. عندما قتل القتلة الحسين بن علي عليه السلام لم يمر عليهم 4 سنوات حتى أتوا عن بكرة أبيهم، حتى قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية إن كل ما قيل في شأن قتلة الحسين بن علي عليه السلام صحيح، إذ قل من نجا، أصابهم الله بطامات، أصابهم الله بعقوبات، حتى إنه في الأخير سلط الله تعالى عليهم المختار الثقفي وسجلهم في قائمة ولاحقهم إلى كل بيت وإلى كل منطقة وإلى كل قرية وأتى بهم عن مكرة أبيهم. وهذه سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الخروج له أثره الطيب، الجهاد في سبيل الله ليرى أعداء الله أن أمة عزيزة لا نعبد إلا الله ولا نخشى إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نؤمن إلا بالله جل جلاله وعظم شأنه أنه خالقنا ومالكنا ورازقنا وحاكمنا والمكلف لنا والمثيب لنا والمعاقب لنا إن نحن أسأنا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب، والكل يعرف ذلك، بيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر، راودوه عن نفسه فقالوا نملكك علينا، نسودك علينا، لا نقطع أمرا دونك، نعطيك من أموالنا حتى تكون أغنانا، نزوجك بأجمل نسائنا، نفعل لك ما تشاء، فقد أترك هذا الدين وهذا السبيل وهذه الشريعة. قال قولته المشهورة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نسأل الله.

0: تعالى أن ينفعنا بما نسمع، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يرى أحد منا أن النبي قد أخطأ في مثل هذا الموقف؟ هل أخطأ النبي؟ هل استعجل النبي؟ هل لم يفهم الواقع كما يروج الناس بعض الناس اليوم، والمحللون والدبلوماسيون والسياسيون والذين يظهرون أنهم حريصون علينا؟ لا لا لا، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو أموت دونه. وهكذا فلتكن حياتنا، وهكذا فلتكن مواقفنا، وهكذا فليكن عزنا وكرامتنا تماما كالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نخشى في الله تعالى لومة لائم. ونحن نقول لآل سعود: لن تحكمونا ولن تكونوا أوصياء علينا ولن تمرروا مشاريعكم علينا ولا إملاءاتكم ولا أوامركم، نحن شعب أبي حر لا يحق لكم أن تمنعونا من الحقوق المشروعة لدى العالم أجمع، لا يحق لكم أن تفرضوا علينا إملاءاتكم وشروطكم. سنتحرك مستعينين بالله سبحانه وتعالى، واثقين بالله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عباد الله، وطنت نفسي وجزمت في نفسي واعتقدت أنه لو كان آل سعود قائمين بما أوجب الله تعالى عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لكنت أول من يرفع الراية السعودية على ظهر بيته في سقف بيته، معاونا لهم وحافا للناس للالتفاف حولهم. لكنهم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإنسانية، لا يعرفون لذي جار حق الجوار ولا لذي إيمان حق الإيمان، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الكل يعرف تعاملهم مع المغتربين وكيف يتعاملون معهم. كثير من المغتربين يشكون أنهم يتعبون ويعملون ويجهدون، وفي الأخير يأتي السعودي ليصادر عليهم كل ما اكتسبوه وكل ما اغتنموه وكل ما تقاضوه من أجر. الكل يعرف شكاوى الناس وكيف تعاملهم مع الناس تماما كتعامل إسرائيل مع سائر الناس، ولكأن الناس إنما خلقوا لخدمتهم وطاعتهم والسعي في رضاهم في رضاهم. حاشا وكلا، حاشا وكلا، حاشا وكلا، لن يروا منا ذلك أبدا، ولن يروا منا إلا ما يزعجهم. قالوا إن مؤسس الدولة السعودية أوصى أولاده بأن خيركم يأتي من اليمن وأن شركم يأتي من اليمن. ربما قيل هكذا وربما لم يقل، وعلى فرض أنه قيل فإن أولاد آل سعود لم يفهموا مراد المؤسس، تعاملوا مع المرتزقة وتعاملوا مع بياعي الضمير والأخلاق والقيم والأوطان، ولم يتعاملوا مع الأحرار والشرفاء والأوفياء. وكان الخير لهم إنهم فهموا الكلام أن يتعاملوا مع الأحرار، والأحرار لا يريدون منهم لا درهما ولا فضة ولا ذهبا ولا شيئا، فقط أن يتعاملوا معهم باحترام وأدب، وأن يتعاملوا معهم كجيران معاملة المسلمين المسلم. لكنهم تعاملوا مع السواد الأعظم من الشرفاء والأوفياء بالمهانة والاستهزاء والحروب والعدوان والحصار والظلم، حين ظنوا أنه بإمكانهم أن يشتروا ولاءات الناس بأموالهم، حين رأوا من رأوا ممن باع دينه وأخلاقه وعرضه وشعبه بالفتات السعودي والمال المدنس. وهذه الكلمة ستتحقق، سيكون شرهم على أيدي الأحرار والأوفياء الغيورين على دينهم وعلى عزتهم وعلى كرامتهم، ولن يكون خيرهم على أيدي المرتزقة الذين يبيعون الدين بعرض من الدنيا ويقدمون العروضات لمن يعطي لهم الأكثر، وهذا ما سيعرفونه وسيشاهدونه. والأمور بيد الله والحياة بيد الله، وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رأيت من واجبي أن أتحدث بهذا الحديث لأن الظرف يقتضي، والله تعالى يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. احضروا عباد الله جهاد في سبيل الله لتضع أقدامكم مواطن الله سبحانه وتعالى، مواطن الخيرات، مواطن الجهاد في سبيل الله، وليس ذلك بعسير عليكم ولا بذي كلفة عليكم، الأمر سهل. والله تعالى يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن كتبت أعمالهم الصالحة. أكثروا من ذكر الله وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. ها أنتم تشاهدون الغيظ والحرب، تشاهدون ما نحن فيه، والله تعالى غني عنا وعن العالمين. والله تعالى يقول لنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول جل من قائل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أكثروا من ذكر الله واستغفروا الله وتوبوا إلى الله، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالا لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعضاء المضارب من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهدائنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان وحلفائهم وأشيائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا قوي ويا عزيز. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا سميع يا قريب يا مجيب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله واحفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين وأقم به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين. واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث الهنيئ المدرار النافع غير الضار وبارك لنا في الزروع والثمار واصرف عنها الجوائح في جميع النواحي والأبضار. اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك عائشين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك عائشين. اللهم إنك خلقتنا من العدم وصورتنا بقدرتك في الظلم وأخرجتنا إلى هذا الوجود لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحول حولك لا إله إلا أنت والضول ضولك لا إله إلا أنت والشأن شأنك لا إله إلا أنت والملك ملكك لا إله إلا أنت والعبد عبدك لا إله إلا أنت وهذا مقام عائد بك من النار لا إله إلا أنت. فأعذنا من عذابك واختصنا بالأجزل من ثوابك نحن ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات يا جبار الأراضين والسماوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا وخواتيم أعمالنا يا رب العالمين والطف بنا فيما جرت به المبادير واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا.
1: قال عليه السلام لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
4: السماء، السماء. قال تعالى:

0: وَغَشَّ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
1: السماء لفظ مفرد مؤنث من مادة سمو. تتميز السماء الدنيا بخلقها الدقيق والعجيب والمحكم، فنهارا يكون لون السماء أزرق يخطف الأبصار بجماله وحسن منظره، تزينه قطع من سحاب أبيض تجعل السماء أكثر جمالا ورونقا، وليلا يسلخ ذلك اللون النهاري ويتبدل بأسود ليلي تزينه الكواكب بسطوعها الشامخ والشهب بحمرتها المتلهبة والقمر بنوره المنير. وقد تحدث الخالق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن خلق السماوات وما هي عليه من الإحكام والدقة والجمال، حيث قال في سورة لقمان:
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها

وبين الله سبحانه وتعالى أن السماء مستودع شؤون الأرض، قال تعالى:

0: فالسماء بنهارها الواضح الباهر، والسماء بأصيلها الفاتن الساحر، والسماء بغروبها البديع الفريد، والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثها الهادئ، والسماء بشروقها الجميل السافر، آية من صنع الله التي أوجب على الإنسان أن يجول ببصره ويسرح بفكره في بديع خلقها وصنعها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية:
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت.
0: فتبارك الله أحسن الخالقين.

بحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

أنت عليك العالم.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منها لحما طريا وتستخرجوا

وقالوا خيرا للذين أحسنوا

فمنهم من هدى الله ومنهم من خفت عليه الضلالة فزينوا به

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

عبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له

قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.

0: عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، ومن أطاق السواك مع الطهور فلا يدع.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها.

0: ينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: تتفهم يا بني وصيتي، وتكرر التأكيد منه على التفهم، وعادة ما يكون التفهم هو الذي ينقصنا تجاه ما نسمع من التوصيات المهمة عندما نقرأ القرآن الكريم، عندما نسمع النصوص النبوية عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما نسمع الحكم والمواعظ والنصائح، ينقصنا التفهم في أكثر الأحيان. نسمع الاستماع العادي الروتيني بنقص كبير في مستوى التركيز ومستوى التأمل، فتغيب عنا حالة التفهم التي من خلالها نستفيد بشكل أكبر، ندرك قيمة ما نسمع أو نقرأ، وندرك أهميته في واقع حياتنا، نتأثر به في واقع العمل والالتزام. فالتفهم مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتعود عليها إذا كان قد اعتاد على أن يكون سماعه أو قراءته للأشياء المهمة بشكل اعتيادي روتيني عابر من دون تركيز بالشكل المطلوب، من دون تأمل بالشكل المطلوب، فليحاول أن لا يستمر على ذلك، لأن هذا سيكون سببا في أن يخسر الكثير الكثير من الفائدة من إدراك قيمة ما يسمع أو يقرأ، من الانتفاع، وهذه النقطة المهمة، من الانتفاع بما يسمع أو يقرأ. قدما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا تنفعهم؟ هذا يعود إلى اهتمامهم هم بما يذكرون به، تجاه ما يذكرون به، التركيز من جانبهم، التأمل، التفاعل، التأثر. في مقام العمل، في مقام الالتزام وهكذا، وبالتالي يكون لذلك أثر في واقع حياتهم، بما يترتب على ذلك من نتائج مهمة فيما يتحقق للإنسان من مكاسب عظيمة، من نتائج عظيمة مما وعد الله به عباده الذين يستجيبون لهم. فتجاه ما ورد في هذه الوصية من حقائق مهمة، من نصائح مهمة، من تعليمات مهمة لا يستفيد الإنسان منها إلا من خلال التفهم، أما مجرد السماع العادي الذي اعتاده الكثير من الناس يسمع وقد يتفاعل إلى حد بسيط أثناء السماع نفسه، وبعد ذلك انتهى كل شيء، بعد أن يفرغ من سماع محاضرة أو درس أو قراءة شيء مفيد، فور أن ينتهي من ذلك انتهى مع ذلك كل شيء، تأثره وتفاعله واهتمامه انتفاعه في واقعه العملي، ينتهي كل شيء. أحيانا يهدن الإنسان نفسه قد يسمع بعض الحقائق المهمة والنصائح والتعليمات القيمة، ولكنه يعتبرها من الأشياء المعروفة التي طالما سمعها في مناسبات ومقامات ومواقف متعددة، أو من خلال اطلاعه المتكرر أو سماعه المتكرر لدروس ومحاضرات، فيعتبر تلك الحقائق التي قد سمعها كثيرا من الأشياء المعروفة التي لا يحتاج تجاهها لا إلى تأمل ولا إلى تفهم ولا إلى حتى تركيز، بل يمل من سماعها مجددا، يقول ما أكثر ما قد سمعنا هذا الكلام، لماذا لا يقدم إلينا أو يقدم لنا غير هذا الكلام. وهذه إشكالية كبيرة على الإنسان، لأنه في كل تلك المرات المتكررة لم يعطي نفسه فرصة التفهم، سمع كثيرا أصبح يعيش حالة الملل عندما يسمع من جديد، ولكن لو اتجه إلى التفهم لا أدرك قيمة ما سمع وأهمية أن يسمع الحقائق المهمة، القضايا الأساسية، التعليمات القيمة، أن يسمعها كثيرا، لا ضير في ذلك، سيستفيد أكثر، سينتفع أكثر، سيترسخ في نفسه في وجدانه أكثر وأكثر. فتفهم يا بني وصيتي، فلندرك أهمية التفهم، لأن هذا هو الذي سيفيدنا بما نستفيده من هذه الوصية، بما نسمعه أو نقرأه.

قال جل من قائل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كما قلنا هذه السورة سميت سورة الفاضحة وبراءة ومقشقشة والمبعثرة وغيرها من الأسماء التي ورد بشأن هذه السورة، لأنها جاءت لتفضح المنافقين وتبين خبرهم للناس وتوضح صفات المنافقين وعلاماتهم، وفي نفس الوقت ما هي أحكام المنافقين. قال جل من قائل: هذا من أحكامهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. نحن نعرف أن الجهاد هو استفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب المقصود، ثم قد يكون هذا الجهاد بالسيف والسنان والسلاح، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالمه بالقلم، وقد يكون أيضا بمجاهدة النفس، مجاهدة النفس عما حرم الله سبحانه وتعالى. المهم، الخطاب الآن موجه إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، يقول: جاهد الكفار والمنافقين. أنتم أيها المؤمنون تعرفون أن ما خوطب به النبي خوطبت به الأمة جمعا، لأنه لم يكلف وحده صلوات الله عليه وآله وسلم بذلك، وإنما الخطاب إلى النبي في الحقيقة موجه إلى من؟ إلى الأمة سواء. والأمة معنية بالجهاد في سبيل الله، لا يقول قائل فقط هذا الجهاد منوط بالنبي فقط لأنه هو المؤيد بالمعجزات، ولأنه هو المؤيد بالآيات والكرامات، ونحن يعني لسنا مكلفين بذلك. هذا خطأ، ما كلف به النبي كلفت به أمته، وهذا ما ينبغي علينا أن نفهمه جميعا، لأن هناك من الناس الكثير الذين يهربون من تحمل المسؤولية ويحاولون أن يبحثوا عن الأعذار الواهية القبيحة التي يظنون أنها يمكن أن تعذرهم أمام الله سبحانه وتعالى، وليسوا عند الله بمعذورين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال المفسرون: جاهد الكفار بالسلاح وجاهد المنافقين بالحجة، هروبا من جهاد المنافقين بالسلاح. هذا ما ظنه بعض المفسرين، أن المنافقين يكفي في جهادهم الحجة لا غير، بدليل أن النبي عندما عاش معه المنافقون في المدينة المنورة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي أو عبيد الله عبد الله بن أبي بن سلول، سواء، ما قاتله النبي، تركه لحاله ولم يقتله، وقال: لا أقتلهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وتركهم وشأنهم. لكن يا إخواني، هناك فرق بين منافق ومنافق، ما أنهم أهل التفسير يروون كابن كثير على سبيل المثال، يروي حديثا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرفعه يعني عن أمير المؤمنين، يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إن الله تعالى بعث محمدا بأربعة أسياف، بأربعة ما؟ أسياف، سيف على المشركين، وتلا عليه قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وسيف على اليهود: قاتلوا الذين يلونكم من الكفر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم. فهذا سيف أيضا مصلة عليهم سواء، وسيف على المنافقين. وتلا هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وسيف على البغاة، وتلا عليه قوله تعالى: فقاتلوا اليتيمة تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، مع الفرض أنها مسلمة ومؤمنة، لأنه يقول: إن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا.

ثمراتهم وخبزهم ودسائسهم وكيدهم وما يسمى بالطابور الخامس، ما يسمى بالطابور الخامس، هم الذين يصل من جراء مؤامراتهم ودسائسهم الضر بالمسلمين ويلحق الضر بالمسلمين وبالمؤمنين. في هذه الحالة يجب جهادهم كما يجب جهاد الكافرين. عندما تظهر العمالة والخيانة ويترتب على عمل المنافقين سفك الدماء بوضع الإحداثيات مثلا أو الشرائح أو المعلومات أو السواء، هذه الأشياء صارت في عداد الحرب، دخلوا في عداد من؟ المحاربين، فجاز عليهم مثل ما جاز على الكفار من الحرب والقتال. واضح وماشي، لأنهم قد صاروا في حلفهم، صاروا في خندق واحد ومركب واحد، وهذا ما عنته الآية. أما منافق يسر ما لا يظهر أو يبطن ما لا يظهر دون أن يلحق بالمسلمين منه أذى ولا ضر فدعهما وجانه، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا الضر لو لحق بالمسلمين ولو من ظاهر الإنسان أنه مؤمن، ولكنه صار محاربا للمسلمين فقد صار في عداد من؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبالتالي لسنا بحاجة إلى الفرق بين أن نقول إن جهاد الكفار هو بالسلاح وجهاد المنافقين بالحجة وبكفهرار الوجه كما يقال أو بتكشير الوجه أمامهم. يمكن لأن الجهاد باب واسع كما قلت، فيه الجهاد بالسلاح، فيه الجهاد بالكلمة، فيه الجهاد بالحركة عندما مثلا لا تصلي عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، ما هو قال أنا هكذا، هذا نوع من حتى يعني يعتبر الناس الآخرون يعتبروا بهذا المنافق، سواء عندما لا تذهب عنده في مناسباته سواء في أعراس أو في أفراح أو أتراح، عندما تقاطعه، عندما تكشر في وجهه، هذا نوع من الجهاد. لكن قد يحتاج المسلمون إلى جهاد هذه الشريحة من المنافقين بالسلاح، ذلك عندما يلحق الضر بالمسلمين وعندما لا يجدون بدا من جهادهم بالسلاح، عند ذلك يجب أيضا جهادهم بالسلاح، لأنك لن تجد بعد ذلك فارقا بينهم وبين العدو الحقيقي من الكفار الذين يقاتلون أبناء الإسلام والمسلمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما حل بالمؤمنين أو ببيضة الإسلام أو بشعوب الإسلامية وملحقهم من الضر من جهة المنافقين أكثر مما لحقهم من جهة الكافرين على مر العصور. دائما عندما تأتي الخيانة والعمالة في أوساط المسلمين يلحق الضر بالمسلمين، وإلا فاليهود والنصارى هم أجبن الناس على قتال الإسلام والمسلمين، هم أجبن. نعم عندهم حقد، عندهم شحناء، وعندهم بغضاء، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لكنهم لا يجرون على قتال أبناء المسلمين إلا عندما يجدون لهم أيدي عميلة من داخل أبناء الإسلام والمسلمين. ولذلك هم حريصون، كما يعني يتابع بعض المواقع الإخبارية، أن معظم رؤساء الدول العربية والإسلامية هؤلاء كانوا قد تربوا في أحضان وجامعات لا سيما الجامعات البريطانية، وكأنهم خرجوا دفعة واحدة. تجد العملاء والماسونية والعملاء المخابرات العالمية البريطانية والأمريكية، وإذا هم درسوا في جامعة واحدة وتخرجوا من جامعة واحدة، والمهم أنهم قد عملوا خطتهم لأن يربوا جيلا من الناس سيتولون فيما بعد، وقد تولوا الحكم في بلاد الإسلام والمسلمين، ومن خلالهم يستطيعون أن ينفذوا مشاريعهم وخططهم الجهنمية ضد أبناء الإسلام والمسلمين، وهذا هو الحاصل. جاهد الكفار والمنافقين، قال واغلظ عليهم الغلظة، لاحظوا يا إخواني قال واغلظ عليهم، فهل قوله واغلظ عليهم ينافي قوله وما أرسلناك إلا رحمة منه؟ وهل ينافي قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر؟ وهل يتنافى هذا مع قول النبي ما دخل اللين في شيء إلا زانه وما دخل الخرق في شيء منه؟ هل يتنافى هذا مع ذاك؟ لا يتنافى هذا مع ذاك، مع قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إذن كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول
إن قوله تعالى واغلظ عليهم هذا التوجيه من الله للنبي، وهو توجيه أيضا من الله لسائر المؤمنين بأن يغلظوا على هؤلاء الناس من المنافقين الذين وصل بهم الحال إلى التآمر على الإسلام والمسلمين. هنا يجب الغلظ عليهم. لماذا؟ في بداية الأمر مثلا قال تعالى لموسى وهارون ما فقولا لهما قولا، لم يكن ضاف القول، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واضح وماشي. نعم، في بدايات الأمور يجب على الإنسان المسلم الرسالي الدعوي الذي يدعو إلى الله، يدعو إلى سبيل ربك ما بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا كله، هذه التوجيهات كلها تنصرف فيما إذا كان الإنسان في بداية الدعوة، في بداية الأمر مع أي إنسان كان، عندما توجه الخطاب لإنسان خالي الذهن تتخاطب معه بما بلين، سواء بلين القول قال تمتلك القلوب ولين الصخر من لين يدوب أو من حسن يدوب، إذا كان هناك كلمة طيبة هي تفرسخ. واضح. لكن عندما تستخدم يعني سلكت هذا المسلك واستخدمت اللين مع هذا الشخص مثل النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، عندما علم من المنافقين ما علم في المدينة وتحملهم وصبر على أذاهم وكان يسمع كلماتهم الجارحة ولكنهم تمادوا واستمروا، عندما فتح مكة أنتم تعرفون ماذا قال النبي لأهل مكة؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم، كان بإمكانه أن يضع قائمة سوداء ويلاحقهم إلى كل بيت ويقتلهم ولكن تركهم وشأنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقة، من دخل دارهما. هل رأيتم معاملة بالإحسان كهذه المعاملة؟ لا، ولكن بدل أن يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان قابلوه بالصرف والجلافة والغل والحقد وحبك المؤامرات والدسائس. ما هو التصرف الأمثل بعد ذلك؟ هل يبقى الإنسان لينا بعد هذا كله؟ لا، ها هنا يستعمل الغلظة. الغلظة أو الغضب وصف من أوصاف الله تعالى، ومن يحلل عليهم غضبي، وقال غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. والله هو ذو الرحمة، الله واسع الرحمة، ومع ذلك هو الذي يغضب. كذلك الإنسان المؤمن وكذلك الأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله صلوات الله عليهم أجمعين، لا بد، وفي كل مسلم لا بد أن تتوفر في الإنسان هذه الأخلاق الحسنة. يعني ليس المسلم دائما عليها وهو رحيم رحيم رحيم رحيم حتى تنقلب الرحمة إلى ذلة ومسكنة وهوان. لا، للرحمة حدود وللتغاضي حدود وللعفو حدود، وإذا استمر الإنسان في التغاضي عن المنكر انقلبت الرحمة عكسا، ما عاد رحمة بحيث يؤجر الإنسان عليها، لا يؤجر عليها في هذه الحالة، صار يحاسب عليها ويلام عليها. لاحظت أم لا؟ يقول ها هنا واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فإذا كان الله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم، والمفروض الذي نتصوره من النبي أنه رحيم بالمؤمنين كما قال محمد رسول الله والذين معه ما أشداء على الكفار، كلمة أشداء تنافي معنى الرحمة، لاحظتوا، ولكنها وصف من أوصاف النبي، أشداء على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال في موضع فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما قال أذلة أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. فلاحظوا أنه أيضا من حسن الأخلاق أن يضع الإنسان غضبه في الموضع اللائق به، لا أن يكون دائما غاضب. النبي نعم أوصى أمته يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لكن للغضب لعدم الغضب حدود. أما إذا بقينا نتفرج على دسائس ومؤامرات وخبث ولؤم هؤلاء المنافقين حتى يصل الضر بالمسلمين وبالناس أجمعين، فالخضر محدق، وإذا بقينا نتفرج أتى هذا الخضر على الناس جميعا. إذن هذا التغاضي وهذا الصبر في غير محله، صار الصبر في الحقيقة بعد هذا كله جبنا وليس صبرا، صار جبنا وذلة ومسكنة، والمؤمن ليس بالذليل ولا بالمسكين. نعم أذلة على المؤمنين نعم، لكنهم أعزة على الكافرين. ها
هذا ما نفهمه من خلال النصوص القرآنية. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن الغلظة على الكافرين وعلى المنافقين بعد أن يسلك الإنسان ويتدرج في مدارج الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم لا يجد بدا من الغضب، عليه أن يغضب. ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. من استغضب فلم يغضب، يعني عندما ترون المجازر بالعشرات بالمئات بالآلاف ثم لا يحرك في الإنسان غريزة الغضب ولا يحرك مشاعره، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بآدمي، ليس بإنسان مثل الحجر. لا لا لا لا يحس ولا يدرك ولا يشعر بآلام الناس الأشلاء أمامه، ولا يبالي فاتح للغناء ولا في ذهنه، سواء بيلعب ولا في ذهنه، بيقرحوا في الهواء ولا في أذهان بعض العرس هكذا، ولا كأن هذا بيت شهيد ولا بيت هذا جريح ولا هذا عندهم عزاء ولا. فهؤلاء الناس عليهم أن يعودوا إلى رشدهم. الإنسان المؤمن لابد أن يكون مدركا لواقع الحياة المحيط من حوله، يتأثر بالمحيط من حوله ويؤثر في المحيط من حوله. إنسان لا يؤثر ولا يتأثر هذا ليس بإنسان. الحيوانات ربما تتأثر وليست ذات عقول، ولكن هؤلاء الناس كما قال تعالى: قلوبهم أجزاء من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما يعملون. فالله تعالى يقول: واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. اغلظ عليهم، اغلظ عليهم في القول، تحتاج إلى براءة من إغلاظ القول. الموت لأمريكا والموت هذا من الإغلاظ. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: لا يحب الجهر بالسوء من القول ما إلا إذا تبرأنا منهم وأعلنا براءتنا منهم، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا من الإغلاظ في القول أم لا؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا حال المؤمن، لا يبقى يراوغ إلى ما لا نهاية، فلم يعرف أمؤمن هو أم منافق أم كافر أم فاسق، يبقى هكذا مجازر. قال: أنا محايد، أنا محايد، ما بش لي دخل، أنا اشتي أسافر ما حد حاكيني، وأنا اشتي أسير ما حد حاكيني، ولا اشتي حد يغطيني. فهل أنت عبد لله أم لا؟ إذا كان بينك ارتباط بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تغضب لله سبحانه وتعالى. اسمعوا معي في هذه الرواية التي رواها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الجانب، رواها الإمام أبو طالب في تيسير في أمالي أبي طالب، تيسير المطالب وغيره من أئمة أهل البيت. قال الإمام علي: لبعض الناس يتهرب من المسؤولية. قال: إنه سيكون في آخر الزمان قوم ينبغ فيهم قوم مراؤون، قال مراؤون، يتقرؤون ويتنسكون. ما معنى يتقرؤون؟ يظهرون الحرص على العلم وطلب العلم ولا قراءة القرآن، وأنهم بعد حالهم عاكفين ولا لهم دخل من شيء. يتقرؤون ويتنسكون، يعني يظهرون النسك كأنهم من العباد النساك بعد حالهم. يتقرؤون ويتنسكون، لا يوجبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر. يتقرؤون ويتنسكون، لا يوجبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إذا خشوا، يعني لحوق الضر بهم، لحوق الضر بهم إذا خافوا، ما داموا خائفين يتركوه، قالوا ما هو علينا، ما بلنا دخل، ما بلنا جه. يتقرؤون ويتنسكون، سواء، لا يوجبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر. قال: يتبعون زلات العلماء، يلتمسون المعاذير والرخص. قال هكذا: يلتمسون المعاذير والرخص، مثل ذلك الذي قال: ما لا تفتني، وقال: ما سواء إن بيوتنا
عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارة، وهذا كان معي الغنم ده، وهذا كان الجح الحكي في المدرسة ما بيش من يديهم ويشلهم، وهذا وحاولوا كل واحد يدور له عذر، كما فضحتهم هذا سورة كلها سواء، هذه سورة سمية سورة الفاضحة. قال يلتمسون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء، للعالم زلة، من زلة العلماء يقول لك ما قدش وقت الجهاد، ما بيش لنا دخل، ما علينا، احنا عاد احنا قلح شوقتنا ضعيفة، ما قد وش وقت، ما قد الوقت مشي مناسب، وهكذا يقضي له سنة بعد سنة وعشر بعد عشر وعشرين، لو ما يموت هو الوقت ما قد ادرك ايش انه وقت الجهاد، سواء لو كان هكذا ما كان بيش الوقت وقت الجهاد مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هو وحده، ما بيش ولا مسلم جنبه ولا طالب علم جنبه ولا قد به ابن هشام ولا ابن كثير ولا أحد، عاده وحده النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان أول المجاهدين. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا منه إلا نفسك، ما بعدها وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد منه تنكيلا. فالذي يبحث عن المعاذير والرخص في الحقيقة إنما يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، وإلا فالمؤمن المجاهد هو الذي يؤثر صفقة الله على صفقة دنياه، هو الذي يؤثر، إن الله اشترى من المؤمنين ما أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ما تشد قاتل ما تقتلش، لابد من هذا الشيء، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، وتلك الأمثال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم، متى يتخذ الشهداء، متى يكون القتيل شهيدا، وهو بيقاتل على يا مكسور الناموس على المرهق على المسكة على الكذبة، الله بيقاتل على الدين وعلى العرض وعلى العزة وعلى الكرامة. لاحظوا كيف يكون الطرح، قال يلتمسون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء، يقولوا احنا معنا ذيك حقنا الحجة العالم فلان، ولو يقول جاهد عن جاهد، وفعلا لو قال جاهدوا ما جاهدوا، لو قال لهم جاهدوا ما جاهدوا، يبصروا الرطب الرطب. قال يتبعون زلات العلماء وما لا يضرهم في نفس ولا مال، كل شيء ما يضرهمش يتمسكوا به، فلو أن الصلاة والصيام وسائر ما يعملون من أنواع البر أضرت بهم في أنفسهم وأبدانهم أو أموالهم لرفضوها. هذا الكلام حق الإمام علي، لو أن الصلاة، يعني يتصور أن الصلاة تضرهم، يقولوا بس غلقوا الجامع مش وقت نصلي في البيت، مشاكل مشاكل، خلونا من المشاكل، خلو دائما نفسيتهم مهزومة، نفسيتهم مضروحة منحطة، ودائما ما يحاولون أن يبثوا هذه الروحية في نفوس الآخرين، ويحملونهم المسؤولية ويقولوا أنتم سببتوا لنا المشاكل، خلوا لنا حالنا. ما هو الدين؟ المؤمن عزيز قوي، المؤمن كريم، المؤمن لا يتضعضع، المؤمن كما قال أذل على من، أعز على من، على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، قال ولا يخافون لومة لائم. وأنتم بتستحوا من الحكاية ولا يصوركم، لا تطلعوا في التلفزيون، لا يقع كذا، لا يقول، لا يقولوا، لا، هذا حال المؤمن. قال يتبعون زلات العلماء وما لا يضرهم في نفس ولا مال، ولو أن الصلاة والصيام وسائر ما يعملون من أنواع البر أضرت بهم لرفضوها، ألا وقد رفضوا أسنم الفرائض وأشرفها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضة تقام بها الفرائض وينتصف بها من الأعداء وتعمر بها الأرض وترد بها المظالم، كل بمه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وصكوا بها جباههم ولا تخشوا في الله لومة لائم، هذا كلام الإمام علي بن، وإن الله تعالى تمام الحديث
قد أوحى إلى نبي من أنبيائه إني مهلك من قومك 100,000 40 منهم من الأشرار وستين ألفا منهم من الأخيار. لاحظت كم الفارق؟ ثلثا وثلث سواء. 40 منهم من الأشرار وستين ألفا من الأخيار. فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار. نعم حكمك في الأشرار أنهم اقضي عليهم، فما بال الأخيار؟ قال بما داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي. لاحظت أن هذا الغضب في محله من أحسن الأخلاق، من أحسن الأخلاق الغضب إذا غضب الإنسان ما في محله. نعم إذا غضبت في محله نعم، لكن جي مثلا والأشفوت التافلة ولا الحلبة باردة وتقوم تكسر المقلاة وتغضب، ما هو الغضب هذا في محله؟ سواء وتكسر الطيقان وتضرب العيال وتطلق المرأة، هذا الغضب غير في غير محله. عندما تغضب ليكون غضبك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وعندما تصبر أيضا ليكن صبرك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث المروي عن الإمام علي في شأن هؤلاء القوم الذين يظهرون النسك والعبادة والتعبد ولا يوجبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، ويمكنها ما قدوا وقت، ما بش إمام صالح، ما بش داء، والله لو يجوا لهم الأئمة والأنبياء من جديد لقالوا كما قال مه، لا ضاقت لنا بجال تسهلوا لا عند مه لا عند شمويل تقريبا من أنبياء الله، فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. سواء هي حالة نفسية، ما هم في حالة ولا وادي قتال وجهاد ودفاع، هم بس يبحثون مه عن العلل وعن الأعذار وعن سواء التي لا تخارجهم عند الله سبحانه وتعالى. وذا سيأتينا إذا جاءك المعذرون سواء المعذر الذي يضرب العذر في غير محله، سواء يضرب العذر وما هوش معذور عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يقول الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والمفروض أن تكون هناك عملية تفاعلية في أوساط المسلمين وتكاملية بين الشعب وبين ولاة الأمر، وأن يكون حالة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قد يأتي على الناس وقت ضائل وهم خامدون ساكتون هاجعون نائمون، يتولى عليهم الفجرة والظالمون، فلا يغيرون من واقع الولاة ولا الولاة يغيرون من واقع الشعوب، وهم في حالة نوم سبات. ولكن الله تعالى لا يبقي الأمور على ما هي عليه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سيحركها الله تعالى وستجري الأمور على غير ما يؤمل الناس. قال إن السفينة قال مه ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه.

الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم. لا يقولش قائل هذا مشو من الأخلاق الحسنة، أنت في ذحين بتسيء القول، بعض اللي هكذا المفسبكين يا سعم المثقفين والدا، أنت ما بتدي كلمة الوجع إلا من وجع، ما بترد إلا بعد صبرت صبرت صبرت، وهذا عاد هجاء ما هو داري ما قد حل بك من آلام وأحزان وكم قد صبرت، وعاد هجاء يقول لك ما أصبر يا رجال. لو هو سمع كلمة مسيئة، يعني بعض الناس يجي يفرع بين الناس يقول لك لا تحاكي صايم بعد العصر، بيجي يفرع بينهم وهذاك الغريب رجع يسب ذيه، ما عاد يصبرش ذي الفارعي، ما عاد يصبرش يرجع يضارب هو الأول، فهو ما هو ثابت عند كلمته، لأنه لابد الغضب في محله ومن حسن الخلق، الغضب إذا كان في محله ومن حسن الخلق. قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، مصيرهم جهنم، المأوى الذي سيأوون إليه والمآل الذي سيرجعون إليه هو جهنم، منافقون وبئس المصير. وأي مصير هذا المصير الذي سيرجعون إليه؟ جهنم، خلود في جهنم، عذاب يطوفون بينها وبين حميم سواء، يعني يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، غيرها من ألوان العذاب الذي أعد الله. ما هذا المصير؟ أيوصف هذا المصير بأنه حسن أم بأنه سيء؟ وبئس المصير الذي سيصيرون إليه والعياذ بالله. يحلفون بالله ما قالوا، أيضا هذا من أوصاف المنافقين وما جرى منهم الذي استدعى غضب الله عليهم واستدعى أن يقول الله للنبي واغلظ عليهم. لماذا؟ لأنهم أتوا بكلمات وهم في حالة المواجهة يا إخواني. النبي كان في حالة مواجهة مع من؟ مع الأعداء، مع الروم، مع بني الأصفر. اليوم نسميهم أمريكا بريطانيا، هم ذلية، هم هذا الحلف كله. كان النبي في مواجهة معهم، والمنافق يشتغل في داخل، قال تعالى وخرجوا فيكم ما زادكم إلا ما خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. شغلوا، نعم هناك من لم يخرج وهناك من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الآيات تتنزل من سورة براءة طيلة مرحلة النبي، بقي شهرين من ذهابه إلى إيابه إلى عودته، من ذهابه من المدينة إلى عودته إلى المدينة بقي شهرين. خلال هذين الشهرين كانت تتنزل هذه الآيات لتصف المنافقين وتفضح المنافقين. كان هناك منافقون مع النبي وكان هناك منافقون لم يذهبوا مع النبي كما هو الحاصل. عندما كانوا يسمعون من النبي وصف المنافقين بالآيات التي تتنزل على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، تتأذى، يتأذون تماما. عندما واحد بيحب إنسان متعلق به ومشغوف به وبيروح بالتمن افتكى فلان ويسمع كلمة جارحة في حقه يرجعمه يتألم، تصد قلبه ويطعض وللم يقول هكذا وهذا ما. واحد من هؤلاء المنافقين اسمه الجلاس ابن سويد ابن الصامت، أحد المنافقين. هذا في بعض التفاسير وفي بعض الروايات أنه الجلاس ابن سويد ابن الصامت أحد المنافقين. قال لئن كان ما يقول محمدا في شأن أصحابنا وقادتنا فإنا لشر من الحمير. ما عجبش كلام الله وكلام رسوله وبصف المنافقين. إن كان ما يقول محمد في أصحابنا في قادتنا وسادتنا حقا أو صدقا فنحن شر من الحمير. سمع هذه الكلمة بعض المسلمين قال نعم والله إن محمد لصادق وإنك لشر أنت ومن معك من الحمير، وسأنقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب وخبر النبي بما جرى، استدعاه النبي إليه، أنت قلت كذا وكذا يا جلاس، والله ما قلت، والله ما تصدق هذا، أنا أحبكم وأنا قلبي معكم قلبي، لا أعرف على الصرخة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحاول يغطي على سوءته بأي شيء. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون بالله جهد أيمانهم إنهم لمنكم، قال جهد أيمانهم، الأيمان المؤحرة مطلق وعليا كذا، هذا ما جرى. فقال يحلفون بالله ما قالوا، يعني تي الكلمة الذي ما صدرت منهم، ولقد قالوا كلمة الكفر، سماها الله كلمة كفر. أحيانا الكلمة يقولوا حرية التعبير وحرية الرأي، وذا يتكلم الإنسان في الظروف الاعتيادية بما شاء، لكن في ظروف الأجواء فيها مكهربة تماما
والناس في حالة استنفار وفي حالة تشيع شهداء، وعاد بيدور ما يطعم في عرضك، وده بعد يقول حرية التعبير والصحابة. مش وقت الحكاة هذا، ما يدش الحكاة هذا في مثل هذا الظروف. الجسم منكي، الجسم المنكي لا الذب يطرح فوقه موجع. والكلمة الآن مثل هذا كان قولت حرية التعبير، وأنت بتطعن في أعراض المجاهدين وفي أعراض الصابرين، ونحن في حالة عدوان من اليهود والنصارى، وقال حرية التعبير يا أخي خلينا نعبر. هذا خطأ، هذا يعد في هذه الحالة خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا النصوص القرآنية كيف نستفيد من كتاب الله. قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ربما النبي كان يسمع من الناس ما يؤذيه وكان يصبر يصبر، لكن في ظل هذه الظروف الصبر له حدود. ما هو صبر هنا، ما بالصبر هنا المه، لأنه بالحكمة ضر بيفت في قلوب أعضاء المسلمين المواجهين في حالة مواجهة مع العدوان. هذا الكلام لو تسرب في قلوب المسلمين أتعود المه المسألة عكسا وسلبا عليهم، ويتغلب العدو عليهم. والآن احنا في حالة ما مواجهة، يجب علينا أن نتغاضى عن بعض الأخطاء الجانبية وأن نثبت أمام العدوان. ثم لكل حادث مه ولكل مقام مقال. قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كفروا بعد إسلامهم، كيف كفروا بعد إسلامهم؟ هو في الأصل ما قد أسلموش، هم منافقون من الأصل مه. والمعنى أنهم أظهروا كفرهم بعد أن أظهروا إسلامهم. سواء ما أضمر الإنسان في قلبه شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. واضح ماشي، خبي الإنسان حكاية في قلبه ما أظهر له، قد خرجت الحكاية وعرفوا الناس ماهيته وأي توجه يتوجه. هذا الحال. فالله بيقول وكفروا بعد إسلامهم، أي أظهروا كلمة الكفر بعد أن أظهروا كلمة الإسلام. وهموا بما لم ينالوا، ما هو الذي هموا به؟ ذكر المفسرون أيضا، عدني أتي لكم في التأويل الآخر، لأن رواية قتادة غير رواية الكلبي. رواية قتادة أن المقصود به عبد الله بن أبي في هذا الجانب، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. قال عندما خرج النبي ما أدري في غزوة بني المصطلق أو هذه الغزوة تبوك، قال تقاتل غفاري وجهني، يعني واحد من صلاة مكة وواحد من صلاة المدينة من الأنصار. الذي من المدينة محسوب يسهم على عبد الله بن أبي، واضح ماشي. فرأى عبد الله بن أبي أن هذا الجهني تغلب على الغفاري على الأنصاري، قال انصروا أخاكم. رجعها فتنة طائفية، رجعها فتنة مناطقية، الخبيث هذا عبد الله بن أبي يشتي رجع المسألة فتنة مناطقية. قال انصروا أخاكم، وإنما مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل من قال سمن كلبك يأكلك. صار على خبيث، يعني احنا الذي ما عزينا محمد ونصرنا محمد وآبينا محمد لم قد ذابي قاتلنا، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعز منها المه. قلت هي الكلمة، هذه كلمة المه الكفر إذا ذكرها الله تعالى، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعز منها المه الأذل. ما هو الذي هم به؟ هم بأن يخرج محمدا من المه، وهموا بما لم. هذا تفسير من التفسيرات الذكرت في كتب التفسير. التفسير الآخر أن هذا الجلاس بعد أن نقل حديثه إلى النبي تحتم في الرجال، قال تعيني أنا أرويك لا ما قتلتك، فهو هم بقتل الرجل الذي ما نقل الحديث إلى ما إلى رسول الله صلوات الله عليه. فقال وهموا بما لم ينالوا، يعني ما استطاعش بعد أن يقتل المه الرجل كما تحتم فيه. وقيل أيضا أن المراد بهموا بما لم ينالوا أن المنافقين الذي خرجوا مع النبي صلوات الله عليه وسلم تآمروا على النبي بأن يغتالوا ويفتكوا به في طريقه أثناء العودة إلى المدينة المنورة، عندما صعد في جبل في عقبة، عقبة ما قبش فيها ما هي طريق معبد، عاد ما بلا مه موضع حافر المه المغلى والناقة. تصوروا يعني عقبة كبيرة، حيد كبير والناقة بتطلع فيها والنبي فوقها، عمار بن ياسر من دجاح شابح للخضاء، وحذيفة بن اليمان من خلف النبي صلوات الله عليه وسلم، واثنعش أو خمستعشر من المنافقين جاءوا هبوا صلى النبي في الليل المظلم وهم متلحفين وغطين. هذا سمع التواعش لما يجوا، هذا التواعش حق هذه الأيام، فعلوا لهم هكذا تلثموا على أساس أنهم ينفروا ناقة النبي
يفجعوها يخوفوها تلقي بالنبي ولا رجع. هذا مراده من الهاية يكفدوه سواء. فلكن جاء جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تلوى خبر يعني المخابرة حق الله الثانية خبر حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان خوفهم بدل ما يخوفوا النبي خوفهم هم وهربوا. عرف من عرف وأنكر من أنكر على كل حال. لكن الذي حصل أنهم هموا بما بقتل النبي فما لم ينالوا والحمد لله حفظ الله النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. يحلفون بالله ما قالوا. إذن معنا تفسيرات. التفسير الأول حق الجلاس ابن سويد الذي قال مه لئن كان ما يقول محمد في أصحابنا حقا أو صدقا لنحن شر من الحمير سواء. وهم بقتل ذي الرجل أو سواء. أو يكون التفسير تفسير ما قال عبد الله بن أبي بن سلم عندما قال ما إلحقوا أو انصروا أخاكم إنما مثلنا ومثل محمد وأصحابك كمثل من قال سم من كلبك يأكل كلا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا الذي هم به لكنه لم ينله واضح ماشي. وقيل أيضا إن المنافقين كانوا قد عقدوا بينهم أن يتوجوا عبد الله بن أبي ملكا عليهم إن أنه لم يتم لهم مرادهم فهموا بما لم ينالوا. أيضا هذا كلها تفسيرات ما ذكرت في كتب المهد تفسير. لكن الخلاصة أنهم هموا بشيء يلحق الضر بالمسلمين ولكن الله تعالى منعهم من ذلك وأيد المؤمنين بنصره والحمد لله واضح ماشي. قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم يعني أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ما الذي حملهم على أن ينصبوا العداء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام والمسلمين؟ ما هو الذي حملهم على نصب العداء لهم؟ ما هو الذي حملهم على حبك المؤامرات والدسائس؟ ما هو الذي حملهم على أن يكونوا مع العدوان وفي صف العدوان وفي خندق العدوان مع الروم؟ ما هو الذي حملهم على ذلك؟ لا تنسوا أن الروم كانوا يشتغلون تماما كما يشتغل الروم اليوم. كانت لديهم الجواسيس وكانوا يغدقون بعض الأموال على ذا وذاك. طبعا ما كان بيشتلفون سيار ولا قد بهذه الأيام واتساب ولا فيسبوك لكنهم كانوا يشتغلون بالوسائل المتاحة آنذاك في شراء الولاءات والذمام والخيانة والعمالة والدناءة إلى آخره كانوا يشتغلون. فكان هناك من يشتغل في صف الأعداء وهو في أوساط المسلمين الطابور الخامس واضح ماشي. ما الذي حملهم على أن يحقدوا على الإسلام والمسلمين هذا الحقد؟ ما الذي حملهم؟ قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا وما نقموا منهم إلا أن أغناهم تماما كما في تلك الآية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز المعني. ليس هناك ما يوجب هذا الحقد وليس هناك ما يوجب هذه الضغينة وليس هناك ما يوجب هذا العداء. ما هو الذي أوجب هذا العداء؟ قال حين أغناهم الله ورسوله. عجيب. هذا يقال في اللغة العربية تأكيد المدح بما يشبه الذم كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول يعني مثلمة. قال هذا سيف مثلم بمن قال من قراع الكتائب بحارب يشتي ذم. قال هذا سيف مثلم بما قال لأنه بحارب الأعداء. هذا مدحته هذا مدحته. والعكس عندما تذم بما يشبه المدح تقول مه ألم ترى أن السيف يسقط قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا سروا. ألم ترى أن السيف يسقط قدره السيف الحد يسقط قدره يسقط إذا قيل هذا السيف أمضى أحد من العصية لأنك شبهت بمه بعصية فدل على أنك ذميت ما شبهتش ما مدحتش. وهذا مدحته بما يشبه الذم فقلت وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله منه. كان المفروض أن يحبهم ما يبغضوهم ولا يعادوهم. أغناهم الله ورسوله بما عروف أن العرب كانت في حالة تشرذم وكانت في حالة فرقة وكان الحاكم آنذاك يلفرس يرو واضح ماشي. والأمة الإسلامية في ما مش أمة إسلامية أمة العرب في حالة فرقة. جمع الله هذا الشتات في محمد بن عبد الله وحصلت الغنائم لأن المفترض أن هذا غزوة تبوك أي حين وقعت في السنة التاسعة بعد فتح مكة وبعد الخندق وبعد ما جرت غنائم لا هانك لا هانك لا هانك واضح وماشي.
جاءت لهم غنائم، ظنوا جاء لهم ما، بدل ما يحمدوا الله ويشكروا ويقدروا هذا النعمة الذي هم فيها، زادوا عداء للإسلام والمسلمين. وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضل ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. إن شاء الله نكمل الآية غدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر، والضف لهم في المكر وضاعف لهم بالأجر، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دماغنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أهلا بكم في آفاق الصحافة، والبداية من صحيفة الثورة الرسمية. في الصفحة الأولى من صحيفة الثورة في عددها لهذا اليوم طالعتنا بهذه العناوين والمنشطات والعناوين الرئيسية. طوفان بشري غير مسبوق بالعاصمة والمحافظات في مليونية جمعة التحذير والنفير، صبرنا نفد وعلى الباغي تدور الدوائر. بيان المسيرات يفوض قائد الثورة لاتخاذ كافة القرارات لإنهاء الحصار وحماية حقوق ومصالح اليمن واليمنيين. وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لكل الخيارات. عدوان أمريكي يستهدف منشآت حيوية وجسورا، وإيران توسع الرد. الحرس الثوري يضرب قواعد أمريكا في سوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر وعمان. الاحتلال يقصف جنازة في النصيرات ويوقع شهداء وجرحى، 14 شهيدا بغارات إسرائيلية على غزة. وزير تونسي سابق يقول تصعيد اليمن معناه شد حبل المشنقة حول رقبة ترامب. مصدر في الوفد الوطني: مطلبنا فتح المطار إلى كافة الوجهات ومعالجة الملفات الإنسانية. في الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة من صحيفة الثورة طالعتنا بهذه العناوين: وقفات حاشدة للهيئة النسائية في المحويت وحجة في جمعة التحذير والنفير. القصف يحرم آلاف الغزيين من السمع، حرب الإبادة تخلف أزمة صحية صامتة في غزة. ننتقل مستمعينا من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت وطالعنا بهذه العناوين: حشد مليوني تاريخي في العاصمة صنعاء يترجم رسائل التحذير والنفير على طريق التحرر وانتزاع الحقوق. مسيرة كبرى لأبناء محافظة صعدة في جمعة التحذير والنفير. حرس الثورة يدمر مستودع للمركبات البحرية والذكاء الاصطناعي في البحرين، ويؤكد عزمه على تدمير أصول الشركات الأمريكية في الدول المستضيفة. باحث لبناني يقول خيارات القيادة والشعب في اليمن تضيف نقاط قوة لساحة المقاومة، ولا حل للسعودي إلا الانكفاء. عضو سياسي أنصار الله الأسد يقول الخروج الكبير أسس لمرحلة جديدة، وشعبنا لن يقبل الظلم والنهب والاحتلال. نصر الدين عامر: الحشود المليونية خرجت من واقع المعاناة لتفويض القيادة في كسر الحصار وانتزاع الحقوق. التعبئة العامة تؤكد النفير والإعداد والثبات حتى تحقيق تطلعات الشعب اليمني وانتزاع كل حقوقه. قيادات حزبية وسياسية: خطاب السيد القائد والتفويض الشعبي ينهيان الهدنة الخادعة ويضعان النظام السعودي أمام الحسم. ننتقل مستمعينا إلى موقع 26 سبتمبر نت، طلعنا أيضا هو بهذه العناوين: الفرح حول باكستان. طبعا الفرح عضو المكتب السياسي الأنصار الله يقول حامي حميد بن منصور يحتمي بالناس. أيضا نائب وزير الخارجية يقول اليمن يطالب كل حقوقه وليس الرحلات فقط. الرئيس المشاط يقول عندما يحذر السيد القائد ويلبيه الشعب فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. مفتي الجمهورية يؤكد وجوب الخروج على آل سعود لإعلاء كلمة الله. سياسيون وإعلاميون يقولون خطاب السيد القائد يؤسس لمرحلة عالية أو لمرحلة عالية التصعيد. صحافة فرنسية: مخاوف من إغلاق باب المندب وارتفاع أسعار النفط. إيران: تدمير رادار مراقبة بحري وجوي أمريكي في صخور سلامة وغنم العمانية. إيران تستهدف قواعد أمريكا في البحرين والكويت. وزير خارجية تونس الأسبق يقول إغلاق المندب مع هرمز هزيمة محققة لترامب. 317 مسيرة حاشدة في الحديدة تأييدا لخطاب قائد الثورة لكسر الحصار. السياسي الأعلى: الرد على العدوان السعودي سيكون مباشرا ومماثلا وفق معادلة الردع. ننتقل مستمعينا إلى الصحافة العربية وموقع الميادين نت. إيران: العدوان الأمريكي استهدف منشآت كهرباء وضخ مياه وجسور في هرمسكان. الجيش الإيراني بالطائرات المسيرة: استهدفنا قواعد أمريكية في الأردن والكويت. رضائي: مذكرة التفاهم انتهت وسنشن هجوما شاملا إذا استمرت اعتداءات واشنطن. وفي الشأن اليمني: المسيرات المليونية تفوض السيد الحوثي باتخاذ كل الخيارات المناسبة لحماية البلاد. في الموجة السابع عشرة: حرس الثورة يدك منشآت أمريكية في البحرين ويتوعد بالمزيد. شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية على غزة ومجزرة بالمشيعين في مخيم النصيرات. ننتقل مستمعينا في ختام هذه الجولة الصحفية إلى موقع جريدة الأخبار اللبنانية. ضغط مكثف على الساحل الجنوبي ومحاولة لعزل بندر عباس: إيران تستعد لاحتمال الغزو البري. نصيحة عراقية للشرع: ابقى بعيدا عن لبنان. ومن أيضا العناوين: بين التصعيد المجهول والانكفاء المر، الفشل الاستراتيجي يحاصل ترامب. استهداف النتف رسائل إيرانية إلى ترامب والشرع. إذن نختم أيضا مستمعينا هذه الجولة أيضا الصحفية بقراءة أبرز العناوين في وكالة التسنيم الدولية للأنباء. CBS نيوز: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الهجمات الإيرانية بالأردن. قاعدة أمريكية وجسور مواصلات في البحرين تتعرض لهجمات الجيش الإيراني. شهداء وجرحى إثر عدوان أمريكي على هرمزكان وعدة محافظات وجزر إيرانية أخرى. وأخيرا: هجمات صاروخية إيرانية على السعودية والأردن. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. على خير إن شاء الله، نلقاكم بعد قرابة 10 دقائق من الآن في فترة صباحية لهذا اليوم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: صباح الحرية والإباء، صباح الاستحقاق والكرامة المسورة بيقين التوحيد ونفوس الأحرار الأبية. نحييكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا الكرام في كل ربوع اليمن، يمن الصمود، يمن التحدي، يمن العزة والكرامة. نحييكم في هذا الصباح الاستثنائي، صباح اليوم السبت 18 من يوليو لعام 2026. نطل عليكم عبر أثير النصر، أثير إذاعة آفاق FM، ونتحدث بصدى الملايين التي غص بها ميدان 70 وساحات المحافظات بالأمس في طوفان بشري زلزل عروش المستكبرين في جمعة استثنائية، في يوم استثنائي، في يوم مشهود. ما بعده ليس كما قبله في جمعة التحذير والنفير.

أيها الأحرار، إننا نقف اليوم في اللحظة التي أشار إليها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي أشار إليها في خطابه الاستراتيجي أمس الأول، حين قال بعبارات واضحة وقاطعة هزت أركان النظام السعودي وأركان العروش المستكبرين، حينما قال: ما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار. يعبر عن توجه هذا الشعب، يعبر عن أصالة هذا الشعب، وها نحن اليوم نعيش مرحلة ما بعد الغد، مرحلة وضع اليد على الزناد واحتساب الخطوات بتوقيت العاصمة صنعاء، حيث لم يعد هناك متسع للمناورات أو للحلول الجزئية أو لأي شك من أشكال الالتفاف على قضايا أو على استحقاقات الشعب اليمني. الشعب اليمني قال أمس كلمته وفوض قائده والجيش، استكمل الترتيبات الميدانية، والقرار الآن بات بانتظار شارة الانطلاق لانتزاع الحقوق.

نعم. أيها الأحرار، أيها الثوار، أيها الأعزاء جميعا، يا من استجبتم للسيد القائد وخرجتم بذلك الشكل المشهودي والمذهل وغير المسبوق بالأمس في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات، ثقوا جيدا أن ثقتكم وأن آمالكم وأن طموحاتكم هي بعين السيد القائد يحفظه الله، وهو الذي يدرك كل

0: الاحتياجات ويدرك أيضا طبيعة المرحلة ويدرك طبيعة المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني، كيف لا ونحن استمعنا إليها أمس الأول وتابعنا خطابه كلمة كلمة كلمة كلمة، تابعناها أمس أكثر من 100 دقيقة ونحن نستمع ونتابع السيد القائد وهو من كان يشرح تفاصيل معاناة الشعب اليمني وكل شيء، كل المعذرة، كل معاناة وكل أشكال المعاناة التي يعانيها اليمنيون منذ 2015 وصولا إلى اليوم. السيد القائد يعرفها ويدركها ويعرف ما الذي أو ما هي دوافعها و يعني خطوات العدو الأمريكي والعدو السعودي في إمعان وفي إذلال الشعب اليمني، ولذلك لا قلق على الشعب اليمني وعلى مستقبل الشعب اليمني وعلى حياة اليمنيين، لا قلق، ونحن مع السيد القائد أرواحنا له الفداء، وهو من تحدث في جملة أو في سياق خطابه بالأمس بعد أن وجه دعوة لليمنيين بأن يخرجوا وأن يحتشدوا بشكل غير مسبوق في مختلف الساحات، حينما قال بكلمات وجدانية معبرة أيضا استقبلها كل حر بفهم واسع وعميق، أيضا انعكس على الميدان أو خروجه في الميدان وتفويضه المطلق أيضا ومساهمته العملية، يعني ستنعكس إسهاما عمليا في الميدان وفي واقع المعركة في مواجهة العدو والمرتزقة. السيد القائد يحفظه الله أن أنفسنا له الفداء، قال نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا وألا تهانوا وألا تقهروا، أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. وتحدث بأمل وقال يعني آمل أن إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا يقدم هذه الرسائل الكبيرة والتاريخية. وبالفعل أيها السيد القائد استجاب شعبك واستجاب اليمنيون من يفخرون ويعتزون بقيادتك لهم، استجابوا وكانت الصورة الاستثنائية بالأمس في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

طيب مستمعينا الكرام، في هذه الفترة فيها ما فيها من تفاصيل ومن محاور ومن مواضيع، خاصة ونحن نتحدث في اليوم الذي في اليوم التالي ما بعد جمعة النفير وجمعة الغضب والجمعة التي دعا إليها السيد القائد يحفظه الله ولبى الشعب اليمني بذلك الزخم وبذلك الشكل. نتناول إن شاء الله كل المستجدات في سياق هذه الفترة، وقبل ذلك سنكون معكم بمشيئة الله في فقرات الفترة الصباحية، بداية بكنوز الهداية، وأيضا في فقرة تالية أيضا سنتحدث في فقرة صحة وعافية. صحة وعافية نتحدث فيها حول ساعات النوم الكافية، الركيزة الأساسية للنمو الجسدي والعقلي السليم للطلاب. جرائم لا تنسى، جرائم العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم خلال السنوات الماضية، مختارات أدبية، قصيدة يا سيدي إنا معك للشاعر معاذ الجنيد.

0: الهداية.
1: من الوصية الخالدة، الوصية التي هي لنا جميعا والتي أوصى بها الإمام علي عليه السلام ابنه الحسن عليهم جميعا السلام، يقول فيها، وسنقرأ بعدها التعقيب السيد القائد في إحدى محاضراته الرمضانية خلال السنوات الماضية، يقول الإمام علي: ولا تظلم، وهو يخاطب الحسن، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك. الأسبوع الماضي تحدثنا عن جانب الظلم، والآن نتكلم عن نستأنف ما استكمال هذه الجزئية أو استكمال هذه الحكمة وهذه الوصية، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك. يقول السيد يحفظه الله: أحسن في تعاملك مع الآخرين، تعامل معهم بطريقة حسنة بدلا من الإساءة، بدلا من أن تكون مسيئا في كلامك، في تعاملك، في طريقتك في التخاطب معهم أو التعامل معهم في علاقتك بهم. احرص أن تكون محسنا بدلا من الإساءة، وأيضا احمل روحية الإحسان في الاهتمام بأمر الآخرين من أبناء مجتمعك الضعفاء والفقراء والأرحام وكل الناس، احمل روحية الإحسان إليهم، الاهتمام بأمورهم، الإحسان إليهم بما تقدمه لهم، مما تستطيع أن تقدمه لهم، مما يمكن أن تساعدهم به. الإحسان من أهم الأعمال الصالحة والقرب أو القرب العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والله يحب المحسنين. المحسنون لهم مرتبة عظيمة ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، فالله أمر بالإحسان وهو يحب المحسنين. وأحسن والله يحب المحسنين كما جاء في سورة المائدة، فالله يحب المحسنين، ومعنى أنه يحبهم أن ذلك يدل على منزلتهم عنده، أن عمل الإحسان من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، كما إنها أيضا تدل على زكاء نفس الإنسان، على تخلصه من مشاعر الأنانية، على اهتمامه بالآخرين، حمله لإرادة الخير تجاه الآخرين، هكذا نظرته بالعاطفة الإنسانية، بالاهتمام النفسي، بالدافع الإيماني، الاهتمام بأمر الآخرين. فالإنسان كما يحب أن يحسن إليه ويلحظ ذلك هو في شعوره وفي وجدانه، كيف هي مشاعرك نحو من يحسن إليك؟ جبلت القلوب على حب من أحسن إليها كما ورد في الحديث النبوي، وبغض من أساء إليها، كيف هي مشاعرك التي تلحظها مختلفة تماما بين المحسن إليك والمسيء إليك؟ كيف هي رغبتك في أن يتعامل معك الآخرون بالإحسان بالطريقة الحسنة، أن يلحظوا ظروفك، واقعك، أن يقدروا واقعك، أن يلحظوا الاهتمام بك، هذه المشاعر التي تتمناها وترغب بها من الآخرين نحوك، وما ينتج عنها من تعامل مميز وتعامل راق مطبوع بطابع الإحسان الحظه أنت تجاه الآخرين.

صحة وعافية. صحة وعافية. معنا اليوم موضوع أيضا موضوع جديد، ونأمل منه من تناوله بمعية كل المواضيع التي نتناولها في فقرات الفترة الصباحية، وخاصة في هذه الفقرة في فقرات صحة وعافية، أن يتم تنمية ومعرفة جوانب كثيرة في حياتنا أو في بما ينعكس على صحتنا العامة. موضوع أنا أشرت إليه في بداية الفترة، ساعات النوم الكافية باعتبارها وبوصفها الركيزة الأساسية للنمو الجسدي والعقلي السليم للطلاب. نتناول هذه الأيام في الفترات الصباحية في يوم السبت تحديدا هذه الجوانب، وهي موجهة هذه المعلومات لأولياء الأمور خاصة للأم، وهي بالتزامن مع عودة الطلاب للمدارس، وحرصا منا على صحتهم النفسية والعقلية والجسدية. مع انطلاق العام الدراسي مستمعينا، ينشغل كثير من الطلاب بالمذاكرة والواجبات، لكن هناك عادة صحية لا تقل أهمية عن الدراسة نفسها، وهي النوم الكافي. العقل لا يستطيع أن يحفظ المعلومات أو يركز في الدروس إذا لم يحصل الجسم على قسط كاف من الراحة أثناء النوم. ما الذي يحدث لجسم الطفل أو لجسم الطالب؟ يعمل الجسم على إفراز هرمون النمو وبناء العضلات والعظام وتقوية جهاز المناعة، كما يقوم الدماغ بترتيب المعلومات التي تعلمها الطالب خلال اليوم، مما يساعد على تحسين الذاكرة وسرعة الاستيعاب والقدرة على التركيز داخل الفصل. أما قلة النوم فقد تؤدي إلى التعب والكسل وضعف الانتباه وكثرة النسيان، ويؤدي أيضا إلى سرعة الانفعال وانخفاض التحصيل الدراسي، إضافة إلى أنها قد تضعف مناعة الطفل وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض. يكون مناعة الطفل الذي ينام خاصة بعد الساعة 12 ضعيفة جدا، عرضة للأمراض. كثير من الآباء والأمهات ربما يستغربون، ليش ابني دائما مريض، يخرج من مرضى يدخل في مرضى أسبوع وبعدين يرجع في مرضى ثانية. هناك تفاصيل مهمة قد لا يركز عليها، والحديث هنا موجه للاعتناء والاهتمام بنوم الطفل، سواء كان طالب يدرس في المدرسة أو قبل ما يدخل المدرسة، عادوا قبل ما أقل من 5 سنوات. قلة النوم مستمعينا كما ذكرنا تؤدي إلى التعب، الكسل، ضعف الانتباه، وكثرة النسيان، وسرعة الانفعال، انخفاض التحصيل الدراسي، إضافة إلى أنها قد تضعف مناعة الطفل وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض. مهم جدا هذه التفاصيل، ولذلك ينصح الخبراء بأن يحصل الأطفال المرحلة الابتدائية، تخيلوا، على من 9 إلى 12 ساعة من النوم يوميا لديهم في المرحلة الابتدائية وما قبل المرحلة الابتدائية. لا تقولوا تحسبوا لهم 5 ساعات، 7 ساعات، 8 ونص. يفترض ما تجي الساعة 9 إلا والراقدين، من 9 أقل شيء، من 8 أو من 9، وهي هذه الفترة التي يستفيد منها الجسم بالنوم. بالمناسبة وفق ما جاءت كثير من أو تحدثت كثير من الدراسات، فلذلك الخبراء بيقول هنا يقولوا ينصحوا بأن يحصل الأطفال المرحلة الابتدائية وما قبل الابتدائية على 9 ساعات نوم إلى 10 ساعات نوم يوميا، بينما يحتاج طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من 8 إلى 10 ساعات، من 8 إلى 10 ساعات، مع الحرص. هذا طبعا الطلاب الأساسي أو المتوسط والثانوي، الإعدادي والثانوي، بينما الابتدائي من 9 خليها إلى 10 إلى 11 ساعة. فلذلك نقطة مهمة أيضا في مسألة النوم وعدة ساعات النوم، هي الحرص على النوم المبكر والاستيقاظ أيضا في وقت ثابت كل يوم، بحيث يتم ضبط الساعة البيولوجية عند الطالب. وللمساعدة لمن ربما الكلام هذا قد يكون صادما لكثير من الآباء والأمهات، ومن ضمنهم سوسن، بنول بتحسب كيف تفعل معه، أي حين عتبكر، أي حين أترقد بنتها، أي حين. من المهم جدا لمساعدة كم؟ ساعتين
لا هي مهم يسمعوا هذه الملاحظات. يعني لمساعدة الأبناء على نوم صحي يفضل إيقاف استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل، تجنب المشروبات المنبهة في المساء يعني أيا كانت قهوة أو غيرها أو شاهي، وتهيئة غرف أو غرفة هادئة ومريحة للنوم. ما بيصح، وهذه المشكلة عند الناس كلهم، لكن لابد ما نمط معين يعني، بحيث يعني توصل الرسالة للطفل وللطالب بأنه إذا حصلت هذه الظروف، طفيت الكهرباء كذا، تهيئة الظروف، لا هذا إشارة إلى أنه حان وقت النوم. ختاما مستمعينا، في ختام هذه الفقرة، تذكروا أن الطالب المتفوق لا يعتمد على المذاكرة وحدها، بل يحتاج أيضا إلى غذاء متوازن ونشاط بدني، نوم كاف يمنحه الطاقة ويجعل يومه الدراسي أكثر نشاطا وإنتاجا. فالنوم الجيد ليس وقتا ضائعا، بل استثمار حقيقي في صحة الأبناء ومستقبلهم. فعلينا التركيز حول هذه التفاصيل، والأمر والنصائح هذه تشمل الطلاب الذين بيدرسوا والذين ما بيدرسوش يعني. ومهم جدا في الختام، من المهم جدا لا تأتي الساعة 10 وعاد الطلاب ما قدر قدوش، خطأ كبير. ونتمنى لكم ولأطفالكم الصحة والعافية.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: كل يوم ذكرى جريمة من أو ذكرى جرائم من جرائم العدوان السعودي الأمريكي الذي لا زال مستمر ولا زال بحصاره أيضا جاثما على الشعب اليمني وعلى كل مفاصل اليمن واليمنيين. في مثل هذا اليوم مستمعينا، 18 من يوليو خلال الأعوام الماضية 2015 و2016 و2017 و2019 كانت في مثل هذا اليوم ارتكبت أبشع المجازر والجرائم، أسفر عنها 32 شهيد وجريح باستهداف طيران العدوان لمنازل وممتلكات المواطنين في محافظات صعدة، حجة، وتعز والحديدة. في مثل هذا اليوم في 18 من يوليو أسفرت غارات العدوان وقصف مرتزقته عن 7 شهداء بينهم امرأتان و25 جريح وحالة من الخوف والرعب، وتسبب أيضا بموجة من النزوح والتشرد ومضاعفة معاناة المواطنين وقطع أرزاقهم وتدمير ممتلكاتهم وتنغيص أفراحهم ومناسباتهم ووأد حقوق الطفولة والأمومة في آن واحد وتكريس الأحزان والآلام. سنذكر مستمعينا في هذه الفقرة فقط العناوين الرئيسية ولن نتطرق للتفاصيل المأساوية. في 18 من يوليو 2015 4 شهداء وجرحى في استهداف طيران العدوان منازل المواطنين في محافظة صعدة. في مثل هذا اليوم أيضا 18 من يوليو 2016 25 شهيد وجريح في استهداف طيران العدوان محلات تجارية في محافظة تعز في مديرية جبل النار بمديرية المخا. أسفرت تلك الجرائم عن 5 شهداء و20 جريح وتدمير عشرات المحال التجارية وتضرر المنازل والممتلكات وحالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي. تسببت هذه الغارات بموجة من النزوح وتشرد وخسائر بمئات الملايين. في مثل هذا اليوم 18 من يوليو 2017 طيران العدوان استهدف مزارع المواطنين ومضخات المياه في محافظة حجة، حيث استهدف طيران مزرعة المواطن محمد شوعي المروح في منطقة الجعدة في مديرية ميدي في حجة بسلسلة من الغارات المدمرة. أسفرت هذه الغارات عن دمار كبير في المزرعة ومضخات المياه وحالة من الخوف والذعر في نفوس العمال وأهالي المنطقة، وذلك ضعف من معاناة الأهالي توقفت المحاصيل الزراعية وخسائر أيضا بالملايين. 18 من يوليو 2019 3 جرحى وتدمير منازل وممتلكات المواطنين بقصف مرتزقة العدوان على محافظة الحديدة. الموت تحت القصف والنزوح والتشرد. هناك حالة يعني حالة من المعاناة ومن الآثار الكارثية التي ترتبت عن هذه الجرائم لا زالت مستمرة. صحيح أن الجرائم ارتكبت قبل سنوات من الآن ونحن اليوم نذكر ذكراها، لكن لا يعني ذلك أن آثار وتداعيات تلك الجرائم والمجازر انتهت في وقتها، بل لا زالت إلى اليوم. ولذلك هذا دافع كبير لنا لأن نستمر فيما نحن فيه، وخاصة وقد قرر السيد القائد وفوضه الشعب اليمني أمس بأخذ الثأر وقطع اليد التي تمتد للشعب اليمني بكل الأشكال. فهذه الجرائم وغيرها دافع حقيقي لنا لأن نستمر فيما نحن فيه حتى نتخلص بشكل كلي من الوصاية السعودية.

0: مختارات أدبية.
1: في هذه الفقرة مختارات أدبية، استكمال للتفويض المطلق الذي فوضه الشعب اليمني أمس للسيد القائد، وبلغة الشعر والشعراء قصيدة ملحمية أقرأ جانبا منها، ومن ثم يستكمل الزامل. هي أنشودة أيضا لكتبها معاذ الجنيد فرقة أنصار الله تقريبا. يا سيدي إنا معك، استكمالا للتفويض المطلق الذي فوضه الشعب اليمني أمس للسيد القائد. يقول يا سيدي إنا معك، الشعب من كل القبائل بايعك، الشعب هذا شعب جدك لن يخون توقعك، ما دمت تسكن في أضلعنا ونسكن أضلعك. يا سيدي إنا معك، جئناك بايعناك لبيناك فوضناك أعلنا تشيعنا بحبك مثلما أبديت بالشعب العظيم تشيعك. يا سيدي إنا معك، وكما نتوق لنسمعك كي تستقيم أمورنا وتطيب فينا صدورنا، اليوم هذا دورنا كي نسمع الكون الفسيح ونسمعك. يا سيدي إنا معك، أرعد فصوتك صوتنا، صعد فحربك حربنا، يا من يعبر عن تطلعنا وعزتنا ونخوتنا، ستلقى باستجابتنا إليك تطلعك. يا سيدي إنا معك، إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، أو شئت أنسف قصورهم فارفع فديتك إصبعك، راهن بنا يا سيدي إنا خلقنا هكذا كي نستجيب ونتبعك، سنكون في الدنيا معك لنكون في الأخرى معك، فلنحن جندك سيدي، الله يحشرنا معك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

أهلا بكم إذا مستمعينا الكرام، من جديد نواصل معكم هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة أفاق FM 98.7 و98.5، الحديث حول البيان، بيان مسيرات الأمس، بيان جمعة الغضب، بيان الذي مثل استفتاء، والخروج الشعبي أيضا الذي مثل استفتاء شعبيا واسعا للسيد القائد يحفظه الله، استفتاء 70 واستفتاء كل المديرية كل المحافظات اليمنية، يعتبر صك التفويض والوفاء بالقوة. إذا كان الأعداء يراهنون على إمعانهم في الحصار وفي التجويع وفي التحكم بمطار صنعاء وفي موانئنا وفي بضائعنا وفي حتى حركة جرحانا، إذا كان يراهن على ذلك لتركيع هذا البلد، فقد جاءهم أمس الرد الواضح، الرد الصاعق. لقد تدعى أبناء اليمن الأحرار تدعوا وتحركوا واستجابوا لدعوة السيد القائد، رجالا مسنين على كراسيهم المتحركة تقودهم سواعد الأبناء الأوفياء، وتحرك الجميع كبارا وصغارا. ورأينا المشهد أمس، ورسم أبناء اليمن أمس استفتاء شعبيا هو الأكبر ربما في تاريخ المواجهة، هذا الخروج المليوني المهيب الكبير غير المسبوق، جاء تلبية لدعوة قائدنا الذي خاطب الشعب خاطبهم بنبل الأنبياء، خاطبهم بعزة المجاهدين قائلا: نفسي لكم أو فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا ولا تهانوا ولا تقهروا. الجماهير اليمنية بادرته الوفاء بالوفاء، وبادرته هذا الفداء بفداء، ووضعت في يده تفويضا مطلقا وصكا شعبيا لتدشين معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار والموانئ بالموانئ. نعم، هذا ما حصل بالأمس، وتابع العالم ذلك المشهد الكبير والمهيب، وحاول المرتزقة وحاولت قنوات العدوان ووسائل العدوان حاولوا أن يقللوا من حجم هذه الحشود، ولكم أن تتخيلوا أنهم ولدوا صورا بالذكاء الاصطناعي ليقللوا من حجم الحشود، ليقللوا من غيظهم ومن حنقهم ومن غبائهم، وهم إنما يضحكون على أنفسهم. وفي الحقيقة الميدان والواقع يؤكد ويثبت أن أبناء اليمن اتخذوا القرار، ولا رجعة مطلقا عن هذا القرار بقيادة السيد القائد العلم المجاهد الحكيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي أقام كل الحجج، والذي نصح وحذر خلال السنوات الماضية، نصح النظام السعودي وحذر النظام السعودي بأن لا ينجر وراء المخططات الصهيونية، وراء المخططات الإبستينية، وراء المخططات الأمريكية، لكنه أصر واستكبر، ولذلك لابد له أن يشرب من ذات الكأس الذي أذاقنا منه من هذا الكأس خلال السنوات الماضية، ولابد أن ينال جزاءه العادل والرادع، لأنه كما تشير كل المؤشرات والدلائل والقرائن والتفاصيل والتصريحات خلال الأيام الماضية والساعات الماضية تشير كلها إلى أن النظام السعودي لا زال مستمر في غيه وفي تعنته، ولم ينزل بعد من على الشجرة، وسيجبر مهانا مذلا إن شاء الله من النزول ورفع وصايته من على الشعب اليمني، وكف يده عن الشعب اليمني، وأمر أدواته في الداخل بتوقف كل مؤامراتهم ودسائسهم. صحيح أنهم سلحوهم وجهزوهم خلال الفترات الماضية، خلال فترة الأسلم والحرب، وهم استغلوها في هذا الإطار، لكننا أيضا نعرف رأس الحية وسنضربها رأسا.

طيب أمس وكما هي عادة العدو السعودي وكما هو غباؤه أيضا حاول بحركة غبية بحركة مستفزة بحركة أراد منها أن يقول لليمنيين بأنه من علينا بإجراء معين قد يرفع من أو يخفف من وطأة الحصار، وهو يظن واهما هذا الغبي وهذا المتغطرس أنه سيسكتنا. ماذا فعل؟ حاول أن يقدم يعني ما تشبه المسكنات والمناورات الالتفافية بإعلان أو بالاتصال بالأردن، وعلى أساس خرجوا بتصريح قولوا أنكم مستعدين أو أنكم تعملون على استكمال الإجراءات اللوجستية والفنية والمش عارف إيش لعودة الرحلات أو لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء ومطار العليا في الأردن. وقصهم أنه يعني قدو يعني هذا كافي بالنسبة لنا. عموما جاءت الصفعات الوفد الوطني أمس وردها، وجاءت أيضا تصريحات وزارة الخارجية أمس، جاءت تصريحات واضحة تجاه ما يروج له العدو من رحلات جزئية عبر مطار الملكة المملكة الأردنية، والتصريحات وصفت هذه الخطوة بمزايدات تافهة في خطوات شكلية هدفها الابتزاز والالتفاف بمجرد اتصال من النظام السعودي. الموقف اليوم مستمعينا وفي هذا الصباح المبارك بات واضحا كالشمس كما يقال. الملف الإنساني كل لا يتجزأ، ومطلب شعبنا هو فتح المطارات كافة، فتح المطار لكافة الوجهات دون قيد أو شرط، والمطلب إنهاء الوصايا كليا، المطلب صرف مرتبات الموظفين من ثرواتنا النفطية والغازية المنهوبة. وكما قال أمس رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط بكل ثقة أمام الحقوق المشروعة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد، فليضبط العالم ساعته من اليوم بتوقيت العاصمة صنعاء. نحن لا نقول هذا الكلام على سبيل الدعم المعنوي رفع المعنويات ولا الدعاية، لا والله، نحن نتحدث من منطلق أولا ثقة بالله سبحانه وتعالى، ومن منطلق أيضا ما بأيدينا، ومن منطلق ما أقمنا من حجج أمام النظام السعودي وأمام مرتزقته. فلا مجال الآن إلا يعني إفساح المجال لشيء واحد وللغة واحدة، لغة القوة، اللغة يعني التي نفهمها أو اللغة التي يتحدث عنها العدو، اللغة الدبلوماسية اليوم التي يعني نطلقها تسندها بالمقابل فوهات البنادق، تسندها صواريخ فرد الصوت، يسندها سلاح الجو المسير. ولذلك أمس أعلن وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أعلن رفع مستوى الجاهزية القتالية لكافة تشكيلات القوات المسلحة استعدادا لتوجيهات السيد القائد ولما يوجه به القوات المسلحة. والرسالة موجهة في المقام الأول للنظام السعودي، والذي يعتبر الأداة القذرة للأمريكي وللبريطاني وللصهيوني، ورسالة واضحة معلنة أمام المهلكة، أمام الشقية الكبرى التي يسموها كانوا الشقيقة، يعني على أساس شقيقتهم الكبرى هي الشقية الكبرى، يعني النوع من أنواع الأفاعي، نعم هي كذلك. وهذه الشقية الكبرى هي أمام خيارين لا ثاني لهما، إما رفع الحصار، أما رفع يدها عن اليمن وقف تنفيذ الأجندة الصهيونية، وإما الخيار الثاني التوجه نحو تصعيد شامل سيقابل بتصعيد شامل، سيقابل بتدمير، سيطال عمق السعودية، سيطال المنشآت السعودية، سيطال المنشآت النفطية والحيوية عاجلا ولا آجلا. شعبنا يمتلك اليوم كل مقومات الثبات وعوامل النصر كما قال أمس في التصريح، والجبهة الداخلية لله الحمد متماسكة ملتحمة بالقبائل الأبية وبقوات التعبئة العامة التي أعلنت أمس أيضا نفيرها الشامل لرفض المعسكرات.

المنشآت الحيوية، هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

نعم، إذن أيها اليمنيون الأباء، إننا نستهل هذا اليوم ونحن أكثر ثباتا وأكثر عزما وأقوى فاعلية وتأثيرا. نحن شعب لا نقبل بالإذلال، لا نقبل بالاستعباد، لا نقبل بالقهر. الحرية هي ديننا التي نتقرب به إلى الله. لقد انتهت كل المهل وكل الفترات الماضية، انتهت مهلة التحذير، بدأت اليوم مرحلة ما بعد الغد التي تحدث وأشار إليها السيد القائد أمس الأول. واليوم الصور المشرفة التي رسمتموها أنتم بالأمس في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات، هذه الصور هي الوقود الحقيقي لقرارات العزة القادمة. فثقوا بالله، توكلوا عليه. فما نقول، فما بعد اليوم ليس كما قبله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في هذه ما بعد هذا اليوم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ اليمن وأن ينصر اليمن ويحفظ قائد اليمن ويحفظ جيش اليمن ويحفظ شعب اليمن. ونتوكل على الله، لأن الوضع إذا استمر على ما هو عليه فإن العاقبة، فإن الضريبة، فإن الفوائد ستكون وخيمة، فوائد يعني ربوية ستكون وخيمة على سيدفعها الشعب اليمني من من من من من حياته ومن روحه ومن عمره. ولذلك إذا لم يكن هناك قرار اليوم فلا قرار بعد اليوم. لماذا؟ لأن العدو كلما أمعن في إذلال الشعب اليمني وفي حصار الشعب اليمني إنما ثبت وجوده تواجده أكثر، إنما دعم مرتزقته أكثر، وهذا بطبيعته سيطيل من وطأة المعاناة، ويطيل من فترة بقائنا تحت هيمنة الاحتلال وتحت وصاية العدو السعودي. ولذلك لا مجال إلا الخروج اليوم، والآن الآن وليس غدا، لا مجال إلا أن نخرج وإلا أن تتخذ القرارات السيادية الكبيرة التي تليق باليمن وباليمنيين، والتي تليق بتلك التضحيات العظيمة والتضحيات الجسام التي ضحاها اليمنيون خلال السنوات الماضية منذ 2015 وصولا إلى اليوم.

الأنشطة الشعبية، لأننا في أداء مهمة جهادية مقدسة نؤدي التزاما إيمانيا وإنسانيا وأخلاقيا وواجبا مقدسا، ولذلك الثبات والاستمرارية جزء من إيماننا ومن وفائنا مع الله ومن صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. كم يتمنى الأعداء، يتمنى الأمريكي ويتمنى الإسرائيلي ويتمنى البريطاني ويتمنى عملاؤهم من المنافقين، بل وأكثر من التمني كم عملوا وكم يعملون

العدو الصهيوني يتحرك بكل أذرعه بكل أدواته في المنطقة، ولذلك يأتيها الرد من كل الاتجاهات. هناك أيضا كما هو اليمن على استعداد لمرحلة جديدة أيضا فيها ما فيها من البأس اليمني، فيها ما فيها من الضربات الحيدرية بمشيئة الله، وهذا ما نأمله إن كان التوجه كذلك وإن كان القرار قد اتخذ في هذا المسار. هناك أيضا على الناحية الأخرى العدو الأمريكي في المنطقة تعرض لضربات حيدرية إيرانية فارسية يعني منكلة بالعدو الصهيوني ومنكلة بالعدو الأمريكي خلال الساعات الماضية. مستمعينا، المنطقة بكلها وحرفيا مشتعلة بالضربات الحيدرية، بالضربات النوعية، الضربات التي نكلت بالعدو الأمريكي في كل مكان. وأنا هنا سأنقل لكم جانبا من حجم هذه الضربات وحجم العمليات النوعية وحجم البأس الإيراني الإسلامي الكبير الذي استهدف القواعد ومراكز أمريكية في عدة بلدان من ضمنها في الكويت وفي الأردن، هجوم بالصواريخ وبالمسير أيضا في عملية النصر الثانية وفق ما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإيرانية اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية جديدة حملت اسم نصر 2، استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في الكويت والأردن، وذلك ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين طهران والعدو الصهيوني أو العدو الأمريكي. الحرس الثوري أوضح أن العملية شملت هجوما مركبا بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت مواقع لتجمع القوات الأمريكية في منطقة عريفجان في الكويت. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الضربات أسفرت عن تدمير تلك المواقع ومقتل عدد من العسكريين الأمريكيين، يا ربي لك الحمد. أضاف البيان أيضا أن الطيران المسير تمكن من تدمير رادار قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت في إطار العملية، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت عسكرية داخل القاعدة، من بينها ورشة إصلاح وصيانة الأسلحة ومخبأ مخصص للطائرات المسيرة. من جانبها أيضا أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن العملية استهدفت عددا من القواعد ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للقوات الأمريكية في منطقة الخليج والأردن، مؤكدة أن الضربات جاءت في إطار عمليات عسكرية تستهدف البنية العسكرية الأمريكية في المنطقة. وأوضحت أن الطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت مستودع للذخيرة في معسكر العديري إلى جانب مباني هيئة الأركان ومستودعات الذخيرة داخل قاعدة علي السالم في الكويت، مؤكدة أن الهجمات أصابت أهدافها المحددة. وأضافت أن أضافت القوات المسلحة الإيرانية أن قائمة الأهداف شملت أصولا استراتيجية ومراكز قيادة وسيطرة وبنى تحتية لوجستية ومنظومات دفاعية تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت والأردن، مشيرة إلى أن العمليات نفذت باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة.

طيب ايضا من جملة الانتصارات، من جملة ما حققته الجمهورية الإسلامية أمس ردا على جملة من الاعتداءات الصهيونية الأمريكية في الجمهورية الإسلامية في إيران. أمس العدو الأمريكي استهدف منشآت كهرباء وضخ مياه وجسور في محافظة إيرانية اسمها هرمسكان أو هرمسكان. ردا على هذه الاعتداءات، وراح تلاحظوا طبيعة الأهداف الأمريكية في إيران، وقارنوها بطبيعة الأهداف السعودية في اليمن. هتلاحظوا أن غرفة العمليات واحدة، العدو الأمريكي يستهدف الجسور ويستهدف البنى التحتية تماما كما فعل اليمن أو كما فعل باليمن وكما فعل العدو السعودي في اليمن بإشراف طبعا أمريكي. وهناك أيضا تشابه إلى حد التطابق ما بين جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة وفي فلسطين المحتلة وما بين جرائم العدو السعودي في اليمن على مدى السنوات الماضية، ما يشير وما يدلل وما يؤكد أن إدارة العمليات واحدة لكل هذه الاعتداءات. فردا عموما على هذه الاعتداءات، أعلن حرس الثورة في إيران تدمير مستودع للقطع البحرية المسيرة ومركز للذكاء الاصطناعي في البحرين، متواعدا بتوسيع استهداف المصالح والقواعد الأمريكية، ردا على الهجمات والاعتداءات الأمريكية على إيران. وهناك استنفار وهناك أيضا ضربات متصاعدة متوالية في هذا الإطار، وبإذن الله بإذن الله سيكتمل المشهد أيضا من هنا من اليمن على مستوى استهداف العمق السعودي، وعلى مستوى أيضا استخدام مضيق باب المندب بالصورة التي تحفظ لليمن حقوق الحقوق وبما يردع المعتدي من ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب اليمني. بإذن الله يعني الساعات القادمة ربما ستحمل مفاجآت، ربما سنسمع بيان للقوات المسلحة اليمنية، ربما تصريح، ربما تحذير، ربما مهلة، لا نعرف. كل ما نعرفه أننا مفوضين وبشكل مطلق للسيد القائد في كل خيار يتخذه، ونحن معه سلما أو حربا.

طيب أعود لشأن اليمني وأذكر فقط بتصريح وزير الدفاع الذي أعلن فيها الجاهزية جاهزية القوات المسلحة لكل الخيارات اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أكد جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. حذر اللواء العاطفي دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه في فرض الحصار من أن هناك خيارات مفتوحة للقوات المسلحة، وقال خيارات هنا مفتوحة ولدينا جاهزية عالية في كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة، وقد تم رفع مستوى الجاهزية تنفيذا لتوجيهات القيادة خلال الأيام الماضية، وباتت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة على استعداد كامل لتنفيذ أي توجيهات تتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأضاف على العدو أن يدرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، وأن اليمن الذي صمد خلال العشر سنوات الماضية وشهد لصموده العالم يستطيع بعون الله الصمود والانتصار خلال الفترة المقبلة. أشار اللواء العاطفي إلى أن القيادة تدرك أن ما يعانيه الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار وأن مثل هذا الوضع الذي يستمر، وحيى وزير الدفاع كافة أبناء اليمن وعلى رأسه مختلف القبائل على مواقفها الأبية بانتصارها لمبادئها وقيمها ووقوفها الدائم في موقف الحق ورفضها كل التدخلات الأجنبية في بلادنا واستعدادها الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة التحرير والاستقلال. وتابع إن هذا ليس غريبا على أبناء القبائل، مؤكدا أن كافة أبناء الشعب اليمني متحدون ومتماسكون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب القيادة لانتزاع الحقوق وإيقاف تدخل السعودية في بلادنا. واختتم الوزير العاطفي تصريحه بالقول إن السعودي لا هدف له في اليمن إلا تنفيذ الأجندة الصهيونية والأمريكية، وأن اليمن يستطيع النهوض اقتصاديا في حال توقفت هذه التدخلات الأجنبية، وأن السعودية أمامها خياران، إما رفع يدها عن اليمن وهذا ما سيحدث بفضل سمو شعبنا العظيم، وإما التوجه نحو التصعيد الشامل وهذا سيقابله اليمن العزيز ومن خلاله يده الضاربة قواته المسلحة سيقابله بالمثل، وستكون الخسارة للسعودية التي تعمل على تدمير اليمن، وهذا التدمير سيطالها عاجلا أم آجلا حتى تتوقف عن تدخلاتها في شؤون اليمن.

تسلم تصفت يمن الحريه. طيب خلونا نقرا رسائل الرسائل المشاركات معنا في هذه الفتره. ابو معجب المشامين من ارحب يقول لا للحصار، لا للقهر، لا للإذلال، لا للاحتلال ما بعد اليوم. يا شعبنا يا جيشنا احمل سلاحك وفك حصار العدو، والعدو الى زوال. شكرا يا ابو معجب. وشرد بسلاحه جمع الكفار. علي سرحان الاشول قال السلام عليكم. وعليكم السلام. ما نريد ان نقول للعدو والصديق، اذا لم تقم السعوديه بضبط ساعتها وفق توقيت صنعاء فسوف نعيد ضبط السعوديه ذاتها باذن الله وفق اعدادات المصنع، وفق اعدادات المصنع نعيد ضبط المصنع يعني. الحصار بالحصار، واضح واضح علي سرحان. شكرا لك علي. طيب هذه رسالة وجدانية صباحية هكذا، استودعتك أهمي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي. صباح الخير والانتصارات، صباح النور. أيضا صباح الخير، تعقيب على أو تعقيبا على تصريحات الأردن من مناقشة الرحلات، ليش نحن أطفال بيضحكوا علينا؟ نحن أبناء اليمن أحرار، لن ننتظر الإمراءات علينا أو نريع أو يتصدقوا علينا. نحن أعزاء من عزة الله، سوف نفك حصارنا بأنفسنا وبقوة الله وقوتنا بفضل أيادي أبناء هذا الوطن الشرفاء. ونقول لكل الأعداء سوف نحرر كل مطاراتنا وموانئنا ونكون شعبا متحرر أو محرر عزيز مستقل. تحياتي لك والمخرجة وكل المشاركين. تحياتي أبو مهيب العباسي عمران ظليمة. على أمر العباد والمهيمن من عليك الاعتماد من ما يادين التفاني. أيضا هذه رسالة طويلة يبدو. صباح الخير وصباح النصر والحرية والعزة. القتال في سبيل الله يندرج ضمن الامتحان والاختبار الإلهي الذي لابد منه ليمتحن المؤمنين بالكافرين ويختبر صدق المؤمنين وصبرهم وموقفهم في القيام بمسؤولية إعلاء كلمة الله وإقامة دينه في الأرض. المستمعة الدائمة فاطمة من مديرية عبس وزامل، قول وفعل. شكرا لك. وأيضا في رسالة قال تعالى ذلك ولو يشاء، لحظة انقطعت الرسالة. عموما نكتفي بالرسالة السابقة، شكرا جزيلا، وهي مكتملة المعنى. أيضا رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أو كل تحية للحشود المليونية النارية التي خرجت استجابة لله تعالى ولدعوة السيد القائد يحفظه الله في مليونية جمعة التحذير والنفير. نقول لا وصايا للاستعباد ولا استباحة، وفي اليمن هذا غير وارد، وعلى العدو أن يعلم أن ما بعد التحذير والنفير ليس كما قبله. تحياتي لكم أو طاقم الإذاعة وجميعا من بنت القيقب من حارس البحر الأحمر وزامل، ابشر بعزك سيدي. لعيسى الليث.

0: إذن هذه رسالة من محمد حسين من مديرية التعزية. قال: شعب اليمن شعب الإيمان والحكمة، قريبا السعودية بيجي درسها، منتظرين قرار من قرارات السيد، ثم بعد قرار السيد بعد ندعس على سعود ومن معه بإذن الله. يكفي صبر، يكفي صبر الشعب اليمني، إلى هنا يكفي، الآن دور سعود بنت اليهود. ختاما صلوا على النبي يا مستمعين إذا عتافك صلوا وطلع عليه وعلى له. تحياتي. قال محمد حسين: شكرا لك يا محمد.
1: الحق ولا عد منا الولانا أقوى الوفا والعهد هذا العهد ما النايم.
0: صباحكم خير ونصر وعزة وكرامة أستاذي وكل الكادر. طيب تحية لكل المشاركين، منهم النداء العسل وميرا وبيان وسهام وسعاد وأمة السلام والشاعرة اليمنية والخالة فطوم، كل من لم أذكرهم، المرسلة الشموخ يمانية. رسالة أيضا. طيب: بثبات راسخ ووعي شامخ وقلوب يملأها الإيمان وهامات شامخة إلى العنان، خروج شعب أو خرج الشعب اليمني شعب خرج الشعب لحظة خرج الشعب للحكمة والإيمان بكل تحدي وعنفوان، يزأر بصوت واحد مفوضا للسيد القائد فيما يتخذه من قرار لنزع الحقوق وكسر الحصار واستعادة الحرية والكرامة والعزة والسيادة، فالكل مسلم لكل الخيارات والقرارات، والجميع باذلي أنفسهم جنود مجندة تحت راية علم الهدى. فالكرامة اليوم أو في الكرامة والعزة شعارنا، والحرية والسيادة خيارنا وقرارنا، فنحن شعب أبي ولا نرضى لأنفسنا أن نكون عبيدا لعبيد العبيد، وإنما عبيدا لله وحده ولا سواه، ونأبى العبودية لكل طبقات الأرض. نقول للسيد القائد: يا سيدي أرواحنا لك الفداء ورؤوسنا فدا راسك، فأنت ذخر الأمة وأمل المستضعفين ونصير المظلومين، فهنيئا لأمة أنت لها قائد وشعب أنت له سند. وإذا أمكن زامل راسي في دراسك. معكم محمد عولة الحديدة، مديرية الحياة قرية العولة. قرأت الرسالة كما وعدناك أمس.
2: حتى الملك بدر الدين الحوثي قادر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
3: يا سيدي يا سيدي واسف دراسك وروحي لك فداء، يا سيدي يا خير من لا قال فيك.
0: السلام عليكم. نهنى ونبارك للشعب اليمني والسيد القائد يحفظه الله على الانتصارات الكبرى، وهي بفضل الله وبفضل السيد القائد يحفظه الله. قل للعدو السعودي: مهما فعلت ومهما دمرتم، الشعب اليمني لن يخضع ولن يستسلم، جاهزين لأي مرحلة يقولها السيد القائد. ونقول: يا سيدي نحن معك برا وبحرا وجوا، مسلمين لكم ومفوضين ماضون على خطاك، وإن شاء الله سنخوض. طيب قالت في الأخير إيش؟ هاجر صدام. شكرا شكرا جزيلا. أيضا نحاول نسرع لأنه في ما فيش وقت. رسالة يعني رموز صواريخ ووقت يعني، ورسالة واضحة طبعا. ونحن فخورون بكم يا شعب اليمن كل من خرجوا أمس. رسالة أيضا: سنوات الحصار والاستعمار والضحك على الدقون ولت بلا رجعة، وحرب اليوم باتت متنفس الشعب اليمني، اليوم له ما بعده. أحسنتي، شكرا لك مرام عبد الغني. أيضا: صباح العزة والكرامة، صباح القوة والجبروت، رسالتنا للسعودية اليهودية: افهموا يا شعب أو أي شعب تواجهوه، إنه شعب اليمن الحر الأبي، فشعبنا خلق حرا ويعيش حرا ويموت حرا، وإلا فإنا لن نعيش جبناء خانعين. ونحن شيعة الحسين عليه السلام القائل: هيهات من الذلة، ونحن شيعة زيد عليه السلام القائل: والله ما كره قوم حر أو ما والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. رسالة أيضا، رسالة كذلك من من من من صباح الخير: ضروري ما نمشي بخط القانون الدولي، إذا كنا مظلومين تصرخ حتى يأتينا النصر، فلا شيء أكبر من الله تاج الملوك. يعني شو يقول؟ ضروري ما نمشيش بعد القانون الدولي أو ما يسموه بالقانون الدولي أو حكوة ومسرحية القانون الدولي. تحياتي لكل من خرج أمس في جمعة التحذير والنفير، وتحياتي للجميع. أطلب زامل فداك الروح للمنشد يحيى الشرعي من زينب القمان، لك التحية. أيضا هذه رسالة من قاهرة الأعداء تقول: حشد مليوني عظيم، حشد غير مسبوق، حشد قل أن ترى عين نظيره، امتلأت الساحات بالأحرار من يرفضون الذلة والاحتلال للبغاة المتكبرين، بعلى أصواتهم العدوان بالعدوان والحصار بالحصار. لا يمكن أن نقبل بالعبودية والخضوع للعبيد أو لعبيد العبيد أمريكان الصهاينة. سئمنا من مماطلاتكم وتكبركم، والآن حان أن نأخذ حقوقنا بالقوة لا بالمفاوضات والحوارات. زامل توكلنا على الله. يا الله. أيضا هذه رسالة، صباح الخير، نحن لا نريد الأعداء، نحن نريد فتح مطار صنعاء لأن يخلونا إيش. نعم، شكرا لك أسيرة الصمود، وشكرا لكل من شارك معنا في هذه الفترة بالرسائل. نختم مستمعينا هذه الفترة وهذا اللقاء، ونشير فقط إلى أن العدوان الأمريكي لا زال مستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا بالمقابل هناك هجمات وهناك رد من الجمهورية الإسلامية من كافة تشكيلاتها المسلحة ردا على كل المصالح الأمريكية في المنطقة، آخرها ما تم الإعلان عنه استهداف رصيف إمداد الوقود التابع للأسطول الأمريكي في ميناء الأحمدي في الكويت، ومكان تجمع الطائرات الحربية المعادية في الشيخ عيسى في البحرين بضربات الطائرات المسيرة والصواريخ. نحن نقول يا الله سدد يا رب، وقريبا إن شاء الله الضربات اليمنية في عمق العدو السعودي قريبا بمشيئة الله. شكرا لكم. عموما نلفت عنايتكم مستمعينا إلى أنه معنا برنامج آفاق الخبر عند تمام الساعة 10 بعد نحو 6 دقائق من الآن. نتمنى لكم متابعة طيبة. تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وكذلك من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن المجاهد، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب. مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: أهلا بكم في أفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات مسيرات مليونية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير، أعلنت فيها الجماهير التفويض الكامل والمطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ كافة الخيارات الاستراتيجية والعسكرية لكسر الحصار. ووصف بيان المسيرات القيود الاقتصادية المستمرة بأنها حرب مكتملة الأركان، مؤكدا معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار، ومطالبا القوات المسلحة برفع سقف الرد واستهداف العمق السعودي وأدوات الصهيونية. كما جدد البيان الموقف العقائدي الثابت مع غزة ولبنان ومحور المقاومة، متوجها بالشكر لإيران على جهودها الإنسانية في محاولة كسر الحصار جويا. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أنه بعد تحذير قائد الثورة والخروج الشعبي المليوني المبارك، فإن على الأعداء أن يضبطوا ساعاتهم بتوقيت صنعاء. وأشدد المشاط على أن المطالب المحقة والحقوق المشروعة للشعب اليمني ستسقط أمامها كل التحديات، مجددا المعادلة الحاسمة: إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. حذر وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي النظام السعودي ومن يقف خلفه من أن خيارات القوات المسلحة باتت مفتوحة، مؤكدا رفع الجهوزية القتالية لتنفيذ معادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وتوعد اللواء العاطفي بنقل المعركة إلى عمق المملكة عاجلا أم آجلا إذا استمر الحصار، مشيرا إلى أن الرياض لا تنفذ سوى الأجندة الأمريكية والصهيونية، وأن الجبهة الداخلية لليمن باتت اليوم أكثر تماسكا لانتزاع الحقوق السيادية. أكد مصدر في الوفد الوطني المفاوض أن أي إعلان لفتح وجهات سفر من مطار صنعاء يجب أن يأتي ضمن اتفاق واضح يضمن إنهاء الوصاية كليا ودون شرط. ووصف المصدر إعلان الخطوط الأردنية بأنه خطوة شكلية ومحاولة للالتفاف والابتزاز، مشددا على أن الملف الإنساني حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وفي مقدمتها فتح المطار لكافة الوجهات وصرف مرتبات الموظفين. أعلنت قوات التعبئة العامة بصنعاء جهوزيتها الكاملة بكافة تشكيلاتها لرفض جبهات القتال والالتحام بالقوات المسلحة لخوض معركة التحرر أو التحرير والاستقلال، مؤكدة أن الخروج المليوني يمثل تفويضا شعبيا مطلقا للقيادة لانتزاع الحقوق من المعتدي السعودي. وصف نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس إعلانات بعض شركات الطيران بشأن استئناف الرحلات بأنها مزايدات تافهة في ظرف حساس، مؤكدا أن الشعب اليمني قرر انتزاع كامل حقوقه السيادية دون استجداء من أحد، ولن يظل رهينا للحلول الجزئية أو الإملاءات الإقليمية. أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة تابعة للعدو السعودي. أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة تابعة للعدو المعتدي في شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز بر بحر ضمن المرحلة 13 من عملية الصاعقة، مؤكدا أن الاستهداف أدى لبث الرعب في صفوف العدو وإجبار السفينة على التراجع، وذلك ردا على الاعتداءات الأمريكية المستمرة على جنوب البلاد. أعلن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيرانية العميد مجيد موسوي استمرار القصف الفعال ضد مواقع العدو حتى يعود الهدوء للجنوب. وجاء ذلك عقب رد طهران على عدوان أمريكي استهدف بنى تحتية واستشهد فيها 3 مواطنين، حيث نفذ حرس الثورة والجيش الإيراني ضربات صاروخية طالت قواعد أمريكية استراتيجية أبرزها العديد في قطر، الأزرق في الأردن، النتف في سوريا، الصخير في البحرين، بالإضافة إلى مواقع بالإضافة إلى مواقع القوات الأمريكية في الكويت. أكد المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء المحسن رضائي أن واشنطن انتهكت كافة بنود تفاهم إسلام أباد، مبررا إغلاق مضيق هرمز بالكامل بحماية الأمن القومي الإيراني وأمن الطاقة العالمي. وحذر رضائي من أنه في حال استمرار الهجمات الأمريكية لثلاثة أيام أخرى فإن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل ميداني عابر للحدود بالصواريخ والمسيرات، ردا على إدارة ترامب وثأرا لدماء القائد الشهيد. أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض برج المراقبة البحري في مدينة تشابهار لعدوان صاروخي أمريكي هو الثالث من نوعه، مما أدى لتدمير البرج بالكامل. والمسؤول عن تنظيم الملاحة والملاحة وعمليات الإنقاذ، وردت القوى الجوفضائية لحرس الثورة بقصف مفاجئ استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكي في منطقة النتف بسوريا ضمن عملية النصر الثانية. ختاما، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة استهدفت جموع المشيعين عند بوابة مسجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين. وتواصلت الغارات والقصف المدفعي والنيران مسيرات الكواد الكابتر على مناطق خان يونس وبيت لاهية ودير البلح، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى بالتزامن مع أوامر إخلاء قسرية جديدة لسكان شرق دير البلح.

ننتقل إلى المحور الآخر أو الثالث مباشرة، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بما كتبه زكريا الشرعبي الصحفي، قال: القضية أن السعودية تتعامل مع اليمن وكأنه قاصر وتريد فرض الوصاية عليه، تحاصره ثم عندما يتجه لكسر الحصار تريد أن تحدد له إلى أين تسير الرحلات. الأمر يمس الكرامة والحرية للشعب اليمني، وهو أمر لا يمكن القبول به، ولا يقتصر على قضية المطار، فالموانئ اليمنية تحت الحصار والثروات اليمنية منهوبة والأرض محتلة، والسعودية تواصل تجنيد وتمويل المرتزقة والعملاء. بعد اليوم لن يكون كما قبله. قال أيضا: إذا كانت السعودية أو إن كانت استعادة حقوقنا بالنسبة للسعودي تصعيد فمرحبا بالتصعيد، أما بالنسبة للمعاناة فنحن أصلا فيها، وحان الوقت لكي تعاني السعودية مثل معاناتنا. سليم المغلس قال: السعودي يريد الالتفاف على استحقاقات الشعب برحلة أو رحلتين إلى مطار صنعاء من الأردن أو مصر، فحقوق شعبنا أكبر من رحلة أو رحلتين، بل فتح المطارات والموانئ لكل الوجهات وتمكين الشعب من ثرواته لدفع المرتبات وتقديم الخدمات ورفع الحصار والقيود كاملة ونيل الحرية دون انتقاص. حزام الأسد يقول: من حقوق شعبنا كذلك أن يتسلم القضاء اليمني في صنعاء جميع الخونة والعملاء والمرتزقة القاطنين في فنادق العدو السعودي لمحاكمتهم على خيانتهم لشعبهم ووطنهم. حسن عباس قال: خطاب القائد أكثر من ساعة ونصف، هل تكلم فيه حتى بدقيقة أو ثلاث دقائق أو ثلاث ثواني عن العليمي أو الفدغمي كأنهم ليسوا في الوجود؟ فلماذا نحن لا نعطيهم أو فلماذا نحن نعطيهم وقت في مساحات أو فيديوهات؟ إذا في مصنع خمر يوزع للبقالات، هل تجلس تلاحق البقالات وتترك المصنع شغال يوزع من جديد؟ كذلك السعودي مصنع الموبقات والقاذورات. علي شرف المحطوري يقول: السعودية بعلاقاتها ونفوذها تحرض الدول على عدم تسيير رحلات لمطار صنعاء، هي تغلق مطار صنعاء بعلاقاتها، واليمن سوف يغلق مطار الرياض بالباليستي، وهكذا مطار بمطار، ويا دار ما دخلك شر. لقمان الماخذ يقول: لم يعد أمام اليمن ما يخسره، بينما أمام السعودية مشوار طويل من الخسائر. نحن لا نفاوضكم على فتح مطار صنعاء، بل أنتم تفاوضون على إبقاء مطاراتكم مفتوحة، عليكم أن تعوا هذه الجزئية بشكل جيد، لقد تأقلمنا على الوضع القائم بشكل كبير، والسؤال الآن هو: هل أنتم مستعدون للتأقلم مع ذلك؟ وختاما بما كتبه محمد الصفي تعليقا على صورة الحشد الشعبي في السبعين، يقول: افتح عينيك يا ابن سلمان قبل أن تعميها سحب دخان أرامكو السعودية. شكرا لكم مستمعينا على كرم الاستماع والمتابعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: خط واحد في موقف واحد وعدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله كيف تكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريد أن ينهبها مننا. وهيهات، هيهات منا الذلة.
7: أعلنا النفير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد يدنا على الزناد.
8: بإذن الله سبحانه وتعالى قبائل اليمن أنت خرجت مستنفرة وتعلن النكفة القبلي، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكفة القبلي. إذا نكفت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
9: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: ليس كل خطر يحس به الإنسان، فهناك خطر غير محسوس يتسلل بصمت، ثم هو يكبر كل يوم في أعماق الأرض، كنز يتلاشى وحياة تتسرب ومستقبل يتبخر وأرض تستغيث من تحت أقدامنا. إنها المياه الجوفية، الثروة التي اختبأت في جوف الأرض آلاف السنين وأصبحنا نستهلكها اليوم في سنوات قليلة. مياه تهدر بإسراف وتبذير، آبار تحفر بلا حساب، ومضخات تعمل بلا ضوابط، قد تروي حقولا قليلة اليوم لكنها قد تحرم قرى ومدنا كاملة من الماء غدا. إنها ليست مجرد أوهام، بل جفاف بدأنا نشعر به، وقصص حياة تغيرت في العديد من المناطق وقد تتغير في غيرها، ومعاناة خطيرة سنعرفها في أعوام قادمة. كيف وصلنا إلى هذا الواقع؟ ومن المسؤول؟ وكيف أصبح الماء في اليمن قضية أمن ووجود؟ وكيف نواجه هذا الخطر الوجودي الداهم؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا ندق جرس الإنذار ونبحث عن أمل يروي ظمأ الأيام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. ومع ملف لا يجوز أن يبقى مؤجلا، نتحدث اليوم عن شريان الحياة، عن الروح التي تسري في عروق أرضنا، عن الماء الذي جعله الله أصلا للحياة ولم يجعل نعمة على هذه الأرض تضاهي نعمته. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إنها ليست مجرد آية نتلوها فحسب، بل قانون حياة. فحيث يكون الماء تكون الزراعة، ويكون العمران، تكون أو يكون الاستقرار، ويكون المستقبل. أما إذا بدأ الماء ينسحب من الأرض فإن الحياة كلها تبدأ بالانسحاب معه. واليمن هذا البلد الذي عرف عبر تاريخه أعظم حضارات أدارة المياه، من سد مأرب العظيم إلى المدرجات الزراعية إلى أنظمة حصاد مياه الأمطار التي أدهشت المؤرخين، يقف اليوم أمام تحد كبير، حيث تنخفض مناسيب المياه الجوفية عاما بعد عام، وحيث تتراجع الآبار وتزداد أعماق الحفر وترتفع تكاليف الحصول على المياه. الموضوع ما عاد قصة بئر جف ولا مزرعة نقص ماءها أو نقص ماءها، الموضوع أكبر من كذا بكثير. اليوم في مناطق كثيرة كان الناس يحفروا عشرات الأمتار وبعدين مئات الأمتار، وكل سنة يقولوا الماء نزل أكثر، والمزارع يركب مضخة أقوى وجاره يركب مضخة أكبر، وهات يا سباك من يسحب الماء أولا ومن يسحب أكثر، وكان ما تحت الأرض لا نهاية له. لكن الحقيقة أن لكل مخزون نهاية. المياه الجوفية ليست نهرا يجري باستمرار، بل هي رصيد تتراكم خلال مئات وآلاف السنين، وإذا كان السحب منها أسرع بكثير من تعويضها بالأمطار والتغذية الطبيعية، فنحن لا نستهلك دخلا متجددا، بل ننفق من رأس المال نفسه. ورأس المال إذا انتهى ما يعود بسهولة. نعم، نحن نسحب من تحت الأرض مياه أكثر بكثير مما نعوضه أو تعوضه الأمطار. النتيجة آبار تجف وأراضي تتصحر ومستقبل أجيالنا مهدد بالعطش. هذا مش تنظير، هذا واقع مرير بنعيشه كل يوم. آلاف الآبار قد جفت وقرى بأكملها كانت تشرب من مياه الآبار، اليوم بتدفع مبالغ طائلة عشان تحصل على ماء، تحصل على واية ماء. قد يظن البعض أن القضية تخص المزارعين وحدهم، لكنها في الحقيقة تمس الجميع، تمس الأسرة التي تبحث عن ماء الشرب، والمزارع اللي يخاف على محصوله، والمدينة التي بكثر سكانها، والقرية التي بدأ شبابها يهاجرون لأن الماء جف ولأن الآبار جفت. هذه القضية يا إخواننا تمس الاقتصاد والصحة والبيئة، بل والأمن المائي للبلاد بأكملها. ولذلك خصصنا لها هذه الحلقة لنفهم كيف تستنزف المياه الجوفية وما الأسباب الحقيقية وراء ذلك. هل المشكلة في التوسع الزراعي غير المنظم، أم في الحفر العشوائي للآبار، أم في ضعف إدارة الموارد المائية، أم هو في تغيير المناخ أو تغير المناخ وتراجع معدلات الهطول، أم أن جميع هذه العوامل اجتمعت لتصنع هذا الواقع؟ ليش وصلنا لهذا الحال؟ وكيف سيكون المستقبل؟ ومن المسؤول؟ وكيف نقدر نوقف هذا النزيف المائي؟ هل فيه أمل؟ هل فيه حلول؟ أسئلة بإذن الله تعالى نحاول نجاوب عليها في حلقة اليوم، كما سنفتح المجال أمام المستمعين الأعزاء لمشاركتهم تجاربهم وأسئلتهم ومقترحاتهم. فكونوا مستمعين الكرام معنا.

0: الآن مستمعين الأكرم نذهب إلى فقرة التقرير الإخباري والإحصائي.
1: يعد اليمن من أكثر دول العالم فقرا في الموارد المائية المتجددة، ويحتل المرتبة 17 عالميا من حيث ندرة المياه، مع هبوط كبير لمستويات المياه الجوفية في الأحواض الحرجة التي تتراوح بين 3 أمتار وثمانية أمتار سنوياً، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على المياه الجوفية لتأمين مياه الشرب والري والاستخدامات المنزلية، بينما تبقى الموارد السطحية محدودة ومتذبذبة بفعل طبيعة المناخ وتفاوت الأمطار. وتشير تقارير متخصصة إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية يبلغ 83 متراً مكعباً، وهو رقم يقل كثيراً عن خط الفقر المائي العالمي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنوياً، ويزداد هذا الفارق بالمقارنة مع 1250 متراً مكعباً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصل إلى 7500 متر مكعب في بقية بلدان العالم، وهو ما يوضح حجم المشكلة في اليمن. وإذا لم تتم المعالجة فإن هذا المتوسط المتدني سيتقلص حتى يصل إلى 65 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2031، وهو مستوى لا يمكن تحمله. وتشير التقديرات إلى أن معدلات السحب السنوي من الأحواض الجوفية تتجاوز بكثير معدلات التغذية الطبيعية، ففي حوض صنعاء المائي على سبيل المثال يقدر العجز السنوي بنحو 200 مليون متر مكعب، بينما لا تتجاوز التغذية الطبيعية 37 مليون متر مكعب سنوياً. وهذا الاستنزاف الجائر يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية بمعدلات تتراوح بين 2 و6 أمتار سنوياً في بعض المناطق مثل تهامة ووادي حضرموت، ويؤدي استمرار هذا الخلل إلى انخفاض مناسيب المياه عاماً بعد آخر، وازدياد أعماق الآبار وارتفاع تكاليف الضخ والطاقة والصيانة. وتتفاقم هذه الأزمة بسبب عدة عوامل رئيسية، أولها الحفر العشوائي للآبار، ويقدر عدد الآبار في اليمن بأكثر من 110,000 بئر معظمها غير قانوني، مما يؤدي إلى ضخ مفرط وغير منظم. وهناك أسباب تشريعية وتنظيمية واقتصادية لانتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة. العامل الثاني الاستهلاك الزراعي المفرط، ويقدر بأكثر من 90% من المياه المتاحة مع اعتماد كبير على طرق الري التقليدية غير الفعالة مثل الري بالغمر، مما يهدر كميات هائلة من المياه. وتعد زراعة القات عاملا رئيسيا في هذا الاستنزاف. وهناك أسباب أخرى، فالنمو السكاني والتوسع العمراني وازدياد الطلب على مياه الشرب والتغيرات المناخية التي تؤثر في معدلات الهطول وتغذية الأحواض، وضعف تطبيق الضوابط المنظمة لحفر الآبار، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية، كلها عوامل تضاعف من حجم التحدي. كما يقف العدوان والحصار السعودي أحد أسباب تنامي هذا التهديد المائي من خلال الحصار الاقتصادي واستهداف البنية التحتية، مما تسبب في إحداث شلل ملحوظ في أداء الدولة وإضعاف قدرتها على مواجهة التحديات. وقد انعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ففي بعض المناطق غارت العديد من الآبار وهاجر الكثير من سكانها، وفي مناطق أخرى اضطر السكان إلى تعميق الآبار أو حفر آبار جديدة للوصول إلى المياه، فيما ارتفعت كلفة استخراج المياه بسبب زيادة استهلاك الوقود أو الكهرباء اللازمة لضخها من أعماق أكبر. وفي بعض الأحواض الساحلية أدى الإفراط في الضخ إلى زيادة مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وهو ما يرفع ملوحتها ويحد من صلاحيتها للاستخدام. وتحذر تقارير دولية من أن الموارد المائية في اليمن معرضة للنفاد خلال أقل من 20 عاما قادما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وفي المقابل تشير التجارب المحلية والدولية إلى أن تحسين كفاءة الري وحصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية الأحواض الجوفية وتنظيم حفر الآبار وتعزيز الوعي المجتمعي تمثل أدوات أساسية لإبطاء الاستنزاف، وهي حلول لا بد من تطبيقها للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
0: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وبعد أن استعرضنا في التقرير الإخباري حجم التحدي الذي تواجهه اليمن، ننتقل الآن إلى الفقرة الحوارية لنناقش القضية من زواياها العلمية والفنية والإدارية والمجتمعية. وسيكون معنا الآن عبر الهاتف المهندس عبد الكريم السفياني وكيل هيئة الموارد المائية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بالخير.
0: حياكم الله عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة في برنامج قضايا. من وجهة نظركم باشمهندس، ما الأسباب الحقيقية التي تضافرت لتجعل اليمن في هذا الوضع المائي الحرج؟ وهل يمكن الحديث عن أزمة مناخية تزيد من تعقيد المشكلة؟ تفضلوا.
2: أولا أشكركم كثيرا على تسليط مثل هذا الموضوع الحيوي والهام والحساس والمتعلق بحياة الناس ومصالحهم واقتصادهم.
0: نعم.
2: وبقاهم في هذه الديار. كما تعلمون أن اليمن تقع في المناخ الجاف أو شبه الجاف، وبالتالي فيها تعاني من ندرة شديدة في مواردها المائية، وكذلك في فترات الهطول المطرية المتمثلة في فترات كثيرة وغزيرة الشدة ولا يتم الاستفادة منها. كذلك أن هذه السنوات حدث تغير مناخي كبير خلال السنتين الأخيرتين.
0: نعم.
2: أدى إلى شحة وقلة الأمطار، وكذلك تزايد الاحتياجات المائية والتوسع الزراعي والصناعي على هذه المياه. وبالتالي اليمن خلال السنتين الأخيرة يعاني من شحة في موارده المائية، لأنه يعتمد بصورة كثيرة في تغذية موارده المائية السطحية والجوفية على الأمطار، والتي عادة تهطل في فصل الصيف وفي فصل الخريف، ولكن بمعدلة متواضعة، ولكن هذه السنتين تعاني اليمن من شحة كثيرة في معدلة الأمطار، لأنه لا توجد لدينا لا بحيرات ولا أنهار ولا سلوك وغيرها.
0: نعم. هل المشكلة في عدد أيضا المشكلة هل ترتبط بعدد الآبار أو في كمية المياه التي تسحب منها؟
2: المشكلة هي ليست في عدد الآبار، وإنما المشكلة في الكمية التي تسحب وعدم تقليل الضغط، لأنه كما تعلمون ما يحضر على كمتوسط ما يحضر على الأمطار في اليمن هي من 63 إلى 73 مليار متر مكعب.
0: نعم.
2: وهذه بينما ما يتم الاستفادة من التغذية هي مليار في المياه الجوفية ومليار ونصف المكعب في المياه السطحية، وبالتالي بينما معدلات السحب تتجاوز إلى 5 مليار ونصف مكعب سنويا.
0: نعم. مهندس عبد الكريم، المؤشرات العلمية التي تدل على أننا اليوم أمام أزمة حقيقية، وهل لديكم إحصائيات حديثة حول حجم هذا الاستنزاف في الأحواض الرئيسية؟
2: حجم الاستنزاف هو يعني حوالي 5.5 مليار متر مكعب، وزوجة عام يصل إلى 26 مليار متر مكعب. وذلك يحدث في الأسباب، أولا ارتفاع درجات الحرارة حتى إلى زيادة كمية المياه، أيضا تزايد الاستثمارات وتزايد عدد السكان في استخدام المياه حتى إلى هذا الاستنزاف المكعب.
0: نعم. أستاذ الكريم، هل هناك مناطق أصبحت أكثر عرضة للخطر؟
2: اليوم بشكل عام هي كثيرة عرضة للخطر، ولكن هناك بعض الأحواض الحرجة والتي هي تتعاني من تدهور في الكمية والنوعيات مثل حوض صعدة وحوض عمران وحوض رداع وحوض عز وغيرها.
0: نعم. المواطن بيسأل دائما، من المسؤول عن حماية المياه الجوفية؟
2: هي مسؤولية مشتركة من المواطن العادي وحتى في ممثل الهرم السياسي في الدولة.
0: نعم.
2: المسؤولية هي مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن أو المستقبل العادي وتنتهي في أعلى قمة سياسية للهرم القيادي للدولة.
0: أنتم كجهة في الدولة ماذا فعلتم في مواجهة هذا الخطر؟
2: والله الهيئة تقوم بعملها وكل المهام التي حددها والصلاحيات التي حددها بعلم البيئة والإحاء التنفيذية وكل القرارات إنشاءها، والهيئة تقوم بها وقوادرها وروحها بدل كثير من حماية المياه من الاستنزاف والتلوث، ولكن كما تلاحظ انه خلال السنوات الاخيره نعاني من تغير شده في التغيرات المناخيه والتي ادت الى زياده الاعتماد على المياه الجوفيه.
0: نعم. أستاذ الكريم، ربما لديكم خطط واستراتيجيات تتبنون وتتبناها الهيئة حاليا ومستقبلا لمواجهة هذه الأزمة، ما هي هذه الخطط؟ نعم أستاذ الكريم، الزراعة هي مصدر رزق كما هو معروف لملايين اليمنيين، لكنها أيضا أكبر مستهلك للمياه. كيف نوازن بين الأمن الغذائي والمحافظة على المياه؟ وهل توفير المياه يعني تقليل الإنتاج أم كم يمكن توفيره من المياه؟ نعم،
2: هو لا مترابط مع بعض، أنه لا أمن غذائي بدون أمن مياه، وبالتالي لا تجد الزراعة تحقيق الإكفاء الذاتي، ولكن ألا يكون النمو التوسع الزراعي يكون نموا نخبيا، بل يكون نموا عموديا، بمعنى أن الهكتار بدل أن ينتج لي 2 إلى 3 طن يجب من الحبوب يجب أن ينتج حوالي 12 إلى 16 طن من الحبوب، بحيث يكون النمو نمو راتب، بحيث نستفيد من وحدة المياه المكعبة أو وحدة المياه الحالية تستمر اقتصادي والعمل على موجب مؤشرات
0: اقتصادية المياه. نعم سيد الكريم، الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ولا بد في هذه المشكلة لها تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية. المتوقع إذا استمر هذا الاستنزاف بالمعدلات الحالية، ما هي هذه التداعيات؟ وهل نحن أمام كارثة بيئية وشيكة أم كيف؟
2: نسأل الله العظيم أن يلمنا على بلاد هذه بالأمطار ونعذر الله، وكما قال السيد سامي بن المحرز ضعف مفهوم الإيمان لدينا، وكذلك السيد عبد الملك وضع في كثير من الأمور أن الاستقامة ضروري، وقال تعالى واصبر قرون وكان بطارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا. ولو أن القرى آمنوا قال تعالى آمنوا يتقون فكان عليهم بركات من السماء والأرض، وبالتالي فإنه العودة إلى الله وتضرع إلى الله، وإن شاء الله أن الله يغيث العباد البلاد من الأمطار، وكذلك نعمل على عدم الاستنزاف، وكذلك نعمل على استخدام الري الحديث، وكذلك نعمل على عدم هدر المياه وترشيدها بكل الوسائل، قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: نعم، من المقترحات التي يمكن للمزارع تبنيها لترشيد استهلاك المياه، نتمنى منكم يعني مقترحات لهذا المزارع، وكيف يمكن للمجتمع أيضا المحلي أن يساهم في حماية موارده المائية؟
2: تفعيل المبادرة المجتمعية والمتمثلة في حفاظ مياه الأمطار وبناء الغرفانات وسدود الحاجز المائي لإستفادة من كل قطرة مياه الأمطار، أيضا استخدام نسج الري الحديث المرشد، أيضا استخدام البيوت المحمية والعمل واستخدام التقنية في المحاصيل الزراعية، وكذلك في استخدام المياه لتوفير ترشيدها، لأن الري الحديث هو 80% من الجهد والمرور.
0: نعم، هل هناك دعم يحتاجه، أو ما هو الدعم الذي يحتاجه المزارعون لتغيير ممارساتهم؟
2: المزارعون يحتاجون إلى بذور محسنة وإلى البيئة المحمية وإلى وسائل نقل المياه من المصدر إلى المزرعة، وكذلك وسائل الري الحديث.
0: هل لديكم مثلا تنسيق مع وزارة الزراعة من أجل توفير هذه المواد للمزارع؟
2: لا يوجد هناك تنسيق، نحن نتبع مراسم تنظيمية وزير الزراعة وطرق الشبكية والموارد المائية، ونحن نطلب منظومة واحدة، ولكن كما تعلم من الحرب الاقتصادية والعدوان أدى إلى تراجع كبير في استخدام المياه.
0: نعم، نتمنى أن يكون هناك تنسيق بين هيئة الموارد المائية وأيضا وزارة الزراعة مثلا لإيجاد ما يحتاجه المواطن والمزارع من دعم كالبيوت المحمية كأيضا وسائل الري الحديثة، حتى ولو بالتسهيل بالتقسيط المريح، لكي نخفف من عملية إهدار المياه. أبرز التحديات التي تواجهكم أنتم كهيئة موارد مائية في تطبيق القوانين والحد من الحفر العشوائي؟
2: أبرز التحديات التي تواجهنا وهي التغيرات المناخية ومحيط الأمطار، 2 استنزاف المتعاطي للمياه الجوفية والأحواض الحالية، 3 استنزاف المياه ودخول المضخات المتطورة، وكذلك تزايد أعمال الحفر العشوائي.
0: نعم، إذن في الختام رسائلكم أو رسالتكم الموجهة إلى المواطن اليمني وأيضا إلى الجهات الأخرى المسؤولة لإنقاذ ما تبقى من ثروتنا المائية.
2: رسالتي إلى الجميع أن الحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث وكذلك الاستدامة بها ونموها وتوفرها هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.
0: نعم إذا أشكرك شكرا جزيلا المهندس عبد الكريم السفياني وكيل هيئة الموارد المائية، أعانكم الله على إنجاز مهامكم، شكرا جزيلا.
2: مع الله
0: في أمان الله.

إذن كما سمعنا مستمعين الأكارم من ضيفنا العزيز المهندس عبد الكريم السفياني وكيل هيئة الموارد المائية، المسألة مسألة مشتركة بين الجهات الرسمية وبين المواطن في حماية والحفاظ على مواردنا المائية. ذكر نقطة، قال أن عدد الآبار ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة هي في السحب، سحب المياه، استخدام المياه. لدينا شجرة القاتب، بالطبع هذه الشجرة التي انتشرت انتشارا كبيرا وفظيعا في أنحاء الوطن الحبيب، وهي تستهلك كميات كبيرة من المياه. كذلك أيضا يوازيها الحمضيات، الحمضيات تستهلك استهلاك كبير، ولكن إذا كان هناك الري، استخدام وسائل الري الحديث بدل الري بالغمر، سنسترشد جميعا في استهلاك المياه. أيضا هناك الاسترشاد في استهلاك المياه حتى على مستوى المنزل، بعض المنازل بعض الأسر تستهلك مياه كبيرة، مياه كثيرة جدا لا تتعود على الاسترشاد في استخدام المياه، وكأن المياه تأتي مجانا. وحتى هناك مقارنة، إذا كان صاحب المنزل أو هذه الأسرة تستهلك المياه عبر الوايتات، فهي تقتصد في استخدام هذه المياه، تعمل إرشادات لاستخدام هذه المياه، تصيح ربة الأسرة ورب الأسرة على أولاده إذا ما أسرفوا في استخدام المياه. ولكن عندما يأتي من المشروع المياه، قيمة الوحدات أرخص بكثير من الوايتات، يكون هناك العبث، لا تكون هناك استرشادات في استخدام المياه، وكأن ما يضرنا هو المادة التي نخرجها في الوايتات. هذا المواطن، هذه الأسرة لا تعي أنه إذا ما قلت مياه المشروع، مشاريع المياه لديك وانقطعت عن منزلك، فستضطر إلى شراء الوايتات، وعندها لا ينفع الندم. لذلك علينا جميعاً أن نسترشد، لا نصرف في استخدام المياه، لا نصرف في استخدام المياه. ومن أبرز النقاط التي وضعها المهندس عبد الكريم السفياني، نعم هي المسؤولية كبيرة، ولكن هناك عامل مهم وهو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

إذا مستمعينا الأكارم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في قضيتنا حول قضيتنا لهذا اليوم عبر رقم الموبايل 72-88-20-88. الأسئلة التي يمكن أن نطرحها عليكم مستمعينا الأكارم لمن أراد المشاركة معنا هي أولا أن المياه ليست قضية خبراء فقط، بل قضية كل أسرة وكل مواطن. ولهذا بنفتح الآن خطوط البرنامج وبندعوكم مستمعين الأكارم للمشاركة بآرائكم وملاحظاتكم وتجاربكم. يعني هل لاحظتم انخفاضا في منسوب المياه خلال السنوات الماضية؟ وهل أصبح الوصول إلى المياه أصعب أو أكثر تكلفة؟ وكيف أثر ذلك على حياتكم اليومية أو على الزراعة في منطقتكم؟ وهل يعتقد أو تعتقد عزيزي المستمع أن حفر الآبار دون تخطيط أو دراسة أصبح أحد المشاكل؟ ولماذا وما الحل من وجهة نظركم؟ ولو بدأ كل مواطن بترشيد استهلاك المياه داخل منزله، هل يمكن أن يحدث ذلك أو يحدث ذلك فرقا حقيقيا؟ وما الذي يحتاجه المزارع حتى يستخدم طرق ري أكثر كفاءة ودعم فني، تمويل، تدريب، معدات؟ إذا مستمعينا الأكارم برأيكم ما الأولوية الأكثر إلحاحا اليوم؟ هل تنظيم حفر الآبار أم تطوير شبكات الري أم التوسع في إنشاء السدود؟ ولماذا؟ ولو أتيحت لك دقيقة واحدة لتوجيه رسالة لكل اليمنيين حول الماء، ماذا ستقول؟

0: معنا الآن عبر الهاتف زميلنا الإعلامي الأستاذ نبيل السلطان، وهو أيضا كان أحد المعدين لبرنامج زراعي على قناة أو على إذاعة سام اف ام. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل.
1: حياكم الله، حيا المستمعين المتابعين لإذاعة آفاق الوعي والبصيرة. فعلا وعي وبصيرة بما عليها الكلمة.
0: حياكم الله أستاذ.
1: الرسالة الأولى هذا على مستمع للموضوع.
0: أها.
1: وفعلا يخلي الواحد انه يقوم من تحت الصلاة اللي قاتل عليه.
0: نعم.
1: لا تستهينوش يا ناس بقدرة الماء، لو ما بيصير هدا لا تستهينوش به ولا تستخفوا به. الأول قال قتيل الماء ولا قتيل الظما.
0: الله.
1: نعم. فبالله عليكم لو ما تهدروها وتتبذروا بها وتتمهزلوا بأشياء وبال عيونكم، هذا الأيام موسم امطار. ما فعلتوا وقفتوا السدود، وقفتوا المواجل، وقفتوا البروة، أو ما فعلتوا. الأول قال جاور ماء ولا تجاور ملك.
0: جاور ماء ولا تجاور ملك.
1: ولا تجاور ملك
0: لأهمية الماء، يعني الماء له أهمية أكثر من الملك.
1: أي نعم. الله، الملك ما عدي لك الملك.
0: الله.
1: لكن هذا ماء تجاور ماء عدحية الأرض وتتحيش.
0: وجعلنا من الماء
1: كل شيء حي.
0: نعم.
1: الأول قال خيط من ماء ولا خيط من ذهب.
0: الله.
1: ما تفعل بخيط من ذهب على الكمال، لكن الماء عيدي الذهب عيدي مشتري. الماء حياة كل شيء. ما يشتريش واحد انه يستغني عنه ابدا. فعنقول بجاه الله يا سامعي، لا تتبذروا بالماء، لا تهدروا بالماء، استغلوا بالماء يا رجال. على مستوى البيوت، على مستوى البيوت تقدر انك تفعل لك مزرعة داخلي بيتك صغيرة.
0: كيف؟
1: اولا ما كانش يستغنوا من الحقد، هذا مثلا حق المطبخ الغسوال والطيفان يا رجال، بيغسلوا الظرف بكنا كمة
0: يا عيبة.
1: من اللنا وعد الباري ساتر، لما يجي الريف على القصبة ومدها للحوش وهو ما نظيف، يلقى الكبزر، يلقى البقدنوس، يلقى النعناع، يلقى الطماطس، يلقى البريس على هنا، هذا لا كلهن. فما بالك لو ما بستنزف لك المياه الجوفية ودهدفها.
0: وكانت هذه الأشياء كانت موجودة، مثلا لو نذكر مثلا صنعاء القديمة، مياه المساجد كانت تذهب إلى البساتين، أيضا مياه المنازل التي تستخدم سواء لغسيل الملابس أو في المطبخ تذهب أيضا إلى البساتين حول المنازل.
1: الله الله. وفعلا وعاشوا واستغنوا على السوق وحاجة نظيفة.
0: نعم.
1: اليوم بنبصر الصرف الصحي يا أخي، لو ما يشيب رأسك ما عبد إدراك كيف يزرع وكيف يسقى وكيف يفعلوا. الذي بيتبذر والذي بيضيفر والذي بيغسول والذي بيفتح الحنفي والذي، وكم نتحقى عليهم تبصر يا أخي قطع أحواض يشيب الراء.
0: نعم.
1: وهذا فعله. ما نقول يا أصحابنا، ما نقول يا سامعين، صلينا على رسولنا
0: وآله
1: شر الكلام ساكي لك
0: يا عم نبيل. اليوم أنتم أحد المواطنين في محافظة المحويد، هل لاحظتم انخفاض في منسوب المياه خلال السنوات الماضية؟
1: إلا
0: وأصبح الوصول إلى المياه أصعب أو أكثر تكلفة؟
1: يا رجال، وذا نزلنا احنا في نزولنا الميداني في برنامج التنمية الزراعية وصلنا الى قرى، لا بعض القرى في الحيمة الداخلية بيشربوا للماء، حتى الشرب شرب.
0: نعم.
1: شرب بالدبيب يعطوا ما بش من معهم ذيك الشاعي الماء، سمعت بيجمعوهن على دب الدب. واذا واحد
0: يعني مش مساربة بوايتات،
1: ايا وايتات يا بخ بنقول بالبهايم
0: يعطي
1: السنتان دبيب للبيت للشر. وهذا حقيقة، والذي حيقول ماشي يختاجا بالوانا روي.
0: نعم.
1: لا يعني تبصر الناس حالتهم وتبصر حالتك، الواحد يتحمد الله ويتشكره. لا يضيف روش هذا فعل وجريمة. ما بالك من الذي بيقوم يتحرك البحور العشوائي، ما بالك من الذي بيخلي الحنفي مفتوح على راسه السقالة وما بيسقى وبسمعت صاحبي فالسوال ما بيشال الطرق الحديثة الري ويوفروا يوصلوا البطل هالماس هايده قال والذي تحل بالنتهن به ولما يخول من علا والمسافه ما عاد يخول من السفاله
0: الله
1: ما حق الماهي فعله ما تستريش تجلس اسبوع كامل بغير ماء عن ذطب عن جيف عن طيح عن اهلاك وهذا النعمة رعوها يا ناس ما دامت درتهي قالوا لا سقوى اللبنة يكلفك تبيعها خليها عقر
0: لو سقوى اللبنة تكلفك تبيعها
1: خليها عقر لا تبيعها
0: يعني هذا هذا المثل كان بيحدثنا عن الري بالغمر عندما بنروي المزرعة بدون استخدام الوسائل الري الحديثة كان هذا المثل بيعلمنا ان احنا نستخدم وسائل حديثة لعملية الري بدل ان نغمر الجربة غمر
1: الله
0: وتكلفنا اكثر من نعم
1: عندما يجي الرعوي يتحكموا على في سقوى لا شيء مع الابن ويتحكموا عليه في السقوى حتى كما هذا في شتين تفله وهذا شتين تفله سمع ما عاد الله يقوم يبيعها خليها انا عقر لا تبيعها بيقاتلوا الناس على الماء قتله قتيل الماء ولا قتيل الظما
0: الله
1: فاعقلوا يا أصحابنا اعقلوا يا ناس وهذه المبادرات فعلوها المبادرة المجتمعية أنتم دارين ما هي الجايش العانة الوضيع الدعامة بسروا لا شيء بقوا عن مناسبه وصلحوا نيتكم صلحوا نية الثمرة نقوم نفعل هنية السد نقوم نفعل هنية ماجل نفعل هنية بري سمعت
0: حاجز
1: لا ابتع بنفسك لا تسمى عاجز وعيد الله فحل من خير فعلينا الخير عيوردو والدولة ما عتقصر عددية جهدة وملك لو ما بفعلك هني حاجز معي حرب لا نعمة الذي بيخطى يشرب والذي بيرعوي عيسكي الغنم والذي يشتي يسكي عيمة الهلاي وسابرنا قال الله بلدة طيبة ورب غفور
0: بالتوكل على الله سبحانه وتعالى الله عز وجل بيدي خيره ويمطر علينا وتجي الأمطار وتمتلي البرك وتمتلي الحواجز وهذا أولا وأخيرا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه
1: الله عندما يقال واحد راكن على الحمر راحمين ومتمسك طار حمر راحمين ما يخيب يا رجال قالوا ماذا لا ذاري وندم إلا ذاري الشر
0: الله
1: تخرج عندك بمنطقة في محافظة عمرة يضرب بها المثل وتعتبر هي القدوة والنموذج في بقية القرى والمحلات أكثر من 8 بروك الذي فعلوها البريك الواحد تعيش محافظة بروك ندعو بروك في مدينة حبابة محافظة عمرة مديرية تلي بروك ندعو كم من بريك الناس
0: يعني بروك حديثة عدو ماشي قديمة
1: لا حديثة سووا هذا
0: مبادرة مجتمعية قريبة
1: الله التاجر الدا والمخترب الدا والصاحب الباص الدا وصاحب البقالة الدا والذي ما بيشمعه بيجيش
0: بجنبه
1: وفعلوا فنتهم بربة يا صاحبي آذيان بيخطفوا قال واحد ويتولى الدم الشي موجود من بحر قدرته ونعم نرتاحي لا آخر الشهر يسدد الفاتورة ولا تشل الوايت يدي لنا ردمة
0: ما خلنا
1: خيرها وسالمين شرها
0: يعني سمعت. يعني عم نبيل احنا طرحنا السؤال قلنا ما هو الاكثر المشكله فينا فهل في الحفر العشوائي في كثره الابار ام في الاستخدام كثره السحب كان الاجابه من المسؤول قال ان كثره السحب ليس في الابار لان احنا عندما بنسحب اكثر من طاقه الابار والله وما بنسترشدش في استخدام المياه قال هو الاكثر هو المشكله الرئيسيه ما رايكم
1: وفعلا هو هذا الاستهلاك بنقول لك بيحصلوا القلص بسنة كمة سمع بالك من بقية الأشياء الثانية ولا ما بش لهنا ظل حاجة أخر كذي قونين أمورة أما الحفر العشوائي هو رزق عذا قريب يعني قبل أسبوعين نزلت ما بين الحيمة وبني مطر في منطقة صبارة وصيح واحد بحر البرد وقال على الله وبحر 17 متر ولقى الماء
0: نعم
1: رزق الآن بيصلح البريك بدأ تهجم عليه البيار على البيض اللي بحره والثاني خطأ يتحر شقة بيقول له أساهم معقل ماشي تشتي تشرب تاكل ما عليك لكن تساهم معي ما قد تعب قال عدا بحرها أنا شقة قال بوكل على الله وما بش بينهم يجي 20 متر 30 متر ما بش بينهم رزقه هو رزق الماء هو رزق يشتيني الصالحة يشتيني الصادقة أصلح هو النية يا ناس.
0: أي والله.
1: ورزق.
0: أي والله.
1: ومكفى واحد كفى اثنين، بالإضافة إلى الذي بيجوا يشاركوا في الآباء يبيعوا ما معاهم ولاداتهم وقلافتهم لو ما يلقوا الماء، قالوا نزيد نعمد نزيد لا ما اسمع لا لا، قالوا ناس تمر سار الماء
0: الطمع
1: بيجو هذا بيجو يتحيلوا والطمع حلاب التقون الطمع مهلكه
0: الله.
1: والله يا أخي هو قد غرم من سايرك ورزقك ورزقه على الله، المهم لو ما ينفعوا لولك الشراكة وعطلوا المشروع ذيك وإنهم جالسين هذا لكم ياي احنا اوادم سحمنتو اوادم وين يصير الضعيف اني من ان ياكل
0: ونتمنى يا عم نبيل ونتمنى ايضا من المحلات التي والقرى التي تتواجد بها غيول او عيون طبيعيه ان يبتعدوا في الحفر عن هذه العيون والغيول لكي لا تنقطع، لان اكثر الاسباب في انقطاع العيون الجاريه والغيول الطبيعيه هي بسبب الحفر بالقرب او في مجاري هذه الغيول.
1: هذا شيء اكيد، هذا الغير قدوم معروف انه غير، ما يعقلش انه حيقوم يبحر جنبه ولا شيء، حيضيع المحل كامل ويتمصلحه للحاله. هذا حاجة واضحة والناس دارين يبعد يفرد، قل اللهم أنه يصلحوا مثلا إذا بغي تمام وهو بيجين الشاعي يصلحوا الحوض يفعلوا للماجل يوسعوا بحيث أن الماء يتجمع ويمدوا من هذا الليات ولا المشاريع بحيث أنه لا تمتص الأرض ويصيرها أحدا يدبروا بتوفر قالوا وطالي فوق وطالي وحوبل وحوبالي فوق وحوبالي وسيال
0: نعم
1: هذا لا يستلم كلهن ويخففن على المعاناة اللي بيعانوها البقية، لكن كما هو صاحب يغجف من هانات من رأس المسك ما أنا عايقوا أسمع وفكروا في الجيل الذي بعدكم يا أنا
0: الله.
1: فكروا في الجيل الذي حيقوم، أما إحنا نقول بالسواء قد إحنا ضحية ولا كذبة وقع البناء، لكن اللي حيقوا عبناء إذا كانت الصحة الماء بيبيعوها بمية أنت كم بتطيفر من مئة
0: إلا صح
1: واحد يكون يقراها صحة بنشتريها بمئة ريال ولا بمئة وخمسين والثلج بعضهم بمئتين ولا تمام كم بيقع من ضيفر كم بيقع من هدار كم والتبذر ما هو سابر.
0: إذن يا عم نبيل في دقيقة يعني رسالة ممكن توجهها لكل اليمنيين حول الماء، ماذا ستقولون لهم؟
1: الماء يا جماعة هو الحياة، وإذا ما بشمئ اغسل يدك من حياة وعيشة، وما بتحيا الأرض إلا بماء، واستغلوا هذا الموسم موسم الأمضاء نعمة الذي ما بتطبر لك خبر وعل يبتع من ذا حين يفكر، والذين خوّوا لينك تحل بن التهن بخولوا وقوننوا لا يغضب علينا الرحمة الرحمين أنا أساله في نعمة من الله يزوء حقه التبذر مش حالي والطيفار مش حالي ولا هي ساقله قتيل الماء ولا قتيل الظما كان ينقلوا من أرض لا أرض ومن بلاد لا بلاد وهم بيدوروا والشرب
0: هذا
1: وما بدحياء الأرض لا بماء الذي بيزرع وهم على القادرات على الوايتات نقول لهم بكسروا أهم ما بيدفعوا من مئات الآلاف على أساس أنك بدحي شجرة فما بالك لو ما يرزقك رحم الرحمن بغيل ولا بشي ما درعاها والخير هو
0: للناس جمعة. وأصحاب الوايتات أيضا يا عم نبيل نقطة مهمة يعني ذكرتنا أصحاب الوايتات الذي بيسافر ويصير إلى مسافات كبيرة يشتري الوايت مثلا في مناطق حجة بيشتري الوايت من 15 إلى 20 إلى 30 ألف يعني قيمة الماء، ناهيك عن إيجار نقل هذا الماء، يعني لو الناس يخصص قيمة وايتين اثنين ثلاثة ويجمعوها في جمعية ويفعلوا لهم حاجز والله بريك والله شيء يجمع لهم مياه
1: هذا لا هني سبراي، لكن أين العقول أين التفكير يا رجال بيشتروا الساعة هالماء بخمسين ألف والماء نهر جاري من بحر قدرته يشل رأس غنم بتجي في أيامة الشتاء وهم بيدوروا الوطلب بيدوروا الزنينة ويشتروا الساعة بخمسين وبستين ألف، أين أنتوا هذا الأيام ما تجروا تدبروا قد الناس الآن اتجهوا شوفوا قالوا المصايب مفاتيح الأرزاق الناس بيتجهوا بالحين إلى حفر المواد عواجل بيفعلوا لهم مواجل بيفعلوا لهم حواجز حق الضعيف الضعيف بيتحلق رقوه ويجر له التربه
0: الله
1: ويلف له شويه ماء نعمه
0: نعم
1: وهو ما بدل تدفع النعمه الا بذنوب لمن عكم يا خلق الله الذنوب ومحاربه ارحم الراحمين بالذنوب والمعاصي هي الذي بتسلب واحد النعمه كلما الخير احنا في خير فكروا طلع عقول تفكروا والشي موجود ذاحن موسم امضى ادبسر سيول بنت الجارف من العرش تمام ودبسرها دو قبال عينك تبختها في السوائل في الطرقات معك يشرب الموضع يوم ويوم ثاني حم ورفقنا ورفقه والباقي هذا خنج متري قالوا هي ما فعلت لنا الدولة ما تفعل لكم الدولة أنتوا والدولة أنتوا أنتوا من عد انخفتكم الدولة أنتوا من عد تحدوا العالم الأول انكسوا المدرجات بالخضرة وهو الماء قالوا لا. الحق للماء الحق للماء أينما وجد الماء الحق له وفرق ما بين الغيث والعقر الكلام كبير الكلام
0: سلام.
1: الكلام خيرات ما نطولش عليكم
0: عافاك ربي وسلمك
1: لكم ألف تحية
0: في أمان
1: في أمان الله
0: في أمان الله أيها الأحبة المياه ليست قضية عادية إنها شريان الحياة وأساس الصحة والزراعة والاستقرار والتنمية والحياة برمتها كما أن المياه الجوفية ليست خزانات تملأ كل عام أو مع موسم من الأمطار بل كثير منها تراكم عبر أزمنة طويلة ويحتاج إلى إدارة حكيمة حتى يبقى موردا للأجيال القادمة لقد وضحت هذه الحلقة أن معالجات الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية تتطلب عملا متكاملا يقوم على عدة محاور 1. على الدولة والجهات الرسمية تقع مسؤولية وضع وتفعيل استراتيجيات وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية تتضمن تشريعات صارمة لمنع الحفر العشوائي وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يشمل التخطيط العلمي وتحديث قواعد البيانات ومتابعة أوضاع الأحواض الجوفية بصورة دورية تنظيم حفر الآبار واستخراج المياه وفق الأنظمة والقوانين وتطبيق آليات رقابية فعالة بما يحقق الاستخدام الرشيد ويحافظ على المخزون الجوفي تشجيع تقنيات الري الحديثة واختيار الممارسات الزراعية التي تقلل الفاقد وتوفير الدعم الفني للمزارعين والتوسع في حصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية الأحواض الجوفية كلما أمكن للاستفادة من موسم الهطول وتقليل الضغط على المياه الجوفية تقليل الفاقد في شبكات المياه وصيانة التسربات وتشجيع الاستخدام المسؤول للمياه في المنازل والمؤسسات وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال الإعلام والمدارس والجامعات والمساجد لترسيخ ثقافة أن الماء مسؤولية مشتركة تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات إدارة المياه بما يواكب التحديات المناخية والاحتياجات التنموية وعلى المزارعين تقع مسؤولية تبني ممارسات زراعية مستدامة والتحول نحو محاصيل أقل استهلاكا للمياه واستخدام تقنيات الري الحديثة

وتمر بالمؤسسات المختصة ولا تنتهي عند سلوك كل فرد في بيته ومزرعته ومكان عمله. فكل قطرة نحافظ عليها اليوم هي أمل لغد أكثر أمنا واستقرارا. مستمعينا الأكارم، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قضايا، ناقشنا فيها قضية تمس حاضر اليمن ومستقبله، قضية المياه الجوفية التي لا تزال تمثل أحد أهم مقومات الحياة والتنمية. فلنجعل من المحافظة على هذه النعمة سلوكا يوميا، ومن التعاون في إدارتها ثقافة راسخة حتى تبقى المياه موردا مستداما للأجيال القادمة. الشكر موصول لضيوف حلقتنا لهذا اليوم ولكل مستمع شارك برأيه وتجربته، ولكم أنتم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا أطيب التحايا من فريق عمل البرنامج. كان معكم من التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد والأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آد أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله. سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.

0: حضرنا محشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: بعد وصول رحلة الأسر الشاقة من النهروان، اشترت ماجدة الفتى الفارسي بدنانير قليلة وتوجهت به إلى بيتها، وأشار الحارس إلى الفتى أن يذهب خلف المرأة. في وسط ذلك الضجيج الذي أحدثه الذين جاءوا ليشتروا خدما لأنفسهم، عبر الفتى من بين الرجال الأشداء المرعبين وسار خلف المرأة كأنه صار منسيا. عندما ابتعدوا قليلا عن ضجيج الناس، رجعت المرأة إليه وأمسكت بعضده وبدأت تتفحصه من جديد وتدور حوله، ثم طلبت إليه أن يسير خطوات عدة ويرجع، لكن الفتى لم يفهم كلمة مما قالت وراح ينظر إليها بدهشة وتحير. تقدم الجندي والغضب باد عليه، أمسك الفتى وجره بقوة وقال له:
2: هيا تقدم إلى الأمام كما طلبت منك ماجدة، تحرك.
1: طلبت المرأة من الفتى أن يرفع يديه عاليا، فأمسك الجندي يدي الفتى وشدهما نحو الأعلى، غير أن المرأة جلست على الأرض وبدا الانزعاج عليها عندما رأت معصميه الداميين وقد بدا بياض عظمهما، فلاحظ الجندي ذلك فقال لها:
2: سوف يتحسن بعد أيام عدة، وقد يتحسن بسرعة إذا وضعت عليها مرهمة.

0: مع مرور الوقت كانت حرارة الشمس ترتفع أكثر فأكثر، وبعد أن تأملت المرأة الفتى جيدا وتفحصته راحت تخرج بعض الدنانير من كيس بحوزتها، تعدها واحدا واحدا وهي مترددة، ثم دفعتها إلى الجندي وقالت له:
1: إن كان هذا الفتى مريضا فسوف أرجعه إليك.
0: بعد ذلك أمسكت بعضد الفتى والتفتت إلى ابنتها مائدة وتابعت حديثها وقالت لها:
2: مائدة، أمسك الحبل واجلبيه إلى الخيمة.
0: قالت كلمتها ومضت تتقدم خطوة خطوة. أمسكت ابنتها برأس الحبل المجدول من ليف النخيل بيدها وهي تجر الفتى خلفها. اجتازوا الخيام المنصوبة المبعثرة هنا وهناك، وكان عدد من الصبية يلعبون تحت ظلال النخل، لحقوا بهم. تقدم صبي طويل القامة ورمى الفتى بقبضة من الوحل، فأحنى الفتى رأسه نحو الأسفل، لكن الطين التصق برقبته. عندها ارتفعت ضحكات الأولاد، لكنهم ما لبثوا أن فروا جميعا بصيحة واحدة من المرأة التي التقت جارها المسن، ودار بينهما هذا الحوار:
3: ها ماجدة، لقد اشتريت عبدا جيدا، يبدو نشيطا وقويا مع صغره.
1: أعتقد أنه سالم.
3: اسمه سالم؟
1: لا، لكن يمكن أن يكون اسما جيدا له.
3: هل يفهم لغتنا؟
1: لا أعتقد، إنه مجوسي، لكن سوف أعلمه. لقد جاءوا به من وراء الأنهار الغزيرة. قال لي سعد إنه ولد مطيع ويستطيع أن يعينك في عملك حتى يأتيك خبر عن زوجك. وأنت، ألا تريد أن تشتري واحدا؟
0: لم يجب الرجل المسن. تابعت ماجدة سيرها وتقدمت نحو خيمة، ظهر من خلفها كلب، أخذ يعوي كأنه يستقبلهم بنباحه. تمتمت المرأة بكلمات، فبدأ الكلب يدور حول ذلك الفتى الغريب ويشتم رائحته، ثم رجع إلى ظل الخيمة وجلس يراقب الوافد الغريب الواقف تحت أشعة الشمس الحارقة. توجهت ماجدة برفقة أختها سالمة على عادة نسبة الحي لجمع القصب حزما حزما. سارت خلف سالم وهو يحمل فوق كتفيه حزمة من القصب ويمضي خلف ابنتها مائدة. حين سألتها سالمة عن أخبار زوجها أجابتها ماجدة:
1: كلا يا أختاه يا سالمة، ليس بعد، ليس هناك أي خبر عن وائل، ولكنني قلقة، فهو لم يكن بين الجنود الذين كانوا يعودون من المناطق البعيدة، ولم يكن لدى أحد خبر عنه، لكن الحمد لله أني اشتريت هذا الفتى، فهو بمنزلة العصا في يدي في هذا الزمن الصعب.
0: تابعوا المسير وعبروا بجانب الخيم حيث كان الرجال مشغولين بصف القصب يشبكونه ويجدنونه ويعملون منه سقوفا وعرائش يستظلون بها، لأنها ألطف هواء من الخيم، ولأن العيش تحتها أكثر راحة. منذ أن وضع سالم قدميه في خيمة ماجدة كانت الخيام تزال واحدة تلو الأخرى، بينما تنتصب مكانها عرائش القصب. أما ماجدة فعندما يئست من عودة زوجها صممت أن تنصب عريشا من القصب مثل الآخرين، لكن بمساعدة سالم. عمل الجميع بجهد على حزم القصب اليابس، وفي آخر النهار ابتسمت ماجدة وقالت لسالم ولمائدة:
1: اليوم تعبنا، لكن كان عملنا جيدا. هيا تعاليا إلى داخل الخيمة لنأكل شيئا.

0: إليكما هاتين الكأسين المليئتين بلبن الإبل.
1: لم يكن سالم يحب لبن الإبل، لكن المرأة كانت تجبره على تناوله، ومع مضي الأيام والشهور والأحداث لم يبق الكثير في ذاكرة سالم. صار يرى أمه مكان ماجدة. كان يتصور أحياناً أن أمه تناديه، لم يكن بلطافة صوت أمه على الإطلاق، فأحياناً كان يشعر أن تلك المرأة العربية تطلبه بنبرة غير محببة. في البداية كان الأمر كذلك، لكن رويداً اعتاد على صوتها. كان يعرف أن وراء هذا الغضب حزناً كبيراً.

0: كان يبكي ويتذكر أمه كيف كانت تضمه إلى صدرها بقوة وتنشد له الأغاني، لكن أين أمه الآن؟ حاول كثيرا أن يسأل الأسرى الجدد عنها وعن أبيه، لكن أحدا لم يكن لديه خبر عن أي منهما. كان يفكر أحيانا بالهرب والرجوع إلى النهروان، لكنه لم يجرؤ على ذلك ولم يرجع سالما من سفر خياله إلا صوت ماجدة وهي تناديه:
1: سالم سالم، أين أنت؟ لماذا تفكر؟ انهض، هيا انهض، فلدينا الكثير من العمل.
0: أدار سالم رأسه حتى لا ترى ماجدة عينيه المغمستين بالدموع. خرج من الخيمة وهو يمسح الدمع عن عينيه، ثم سمع صوت المرأة وهي تقول:
1: مائدة، أنت أيضا تعالي لتساعدي سالما في نقل القصب المتراكم خلف الخيمة. بالأمس يا ابنتي مهدنا الأرض فانتزعنا الأشواك منها وفرشناها بالرمل الأحمر الناعم، أما اليوم فعلينا أن نحفر الأرض لنثبت القصب. هيا.
0: هرعت مائدة إلى خارج الخيمة وباشرا العمل معا، وراح سالم يحفر الأرض بالحجر المسنن بقوة وغضب ويتمتم بكلمات بصوت منخفض. لم تفهم الفتاة منها شيئا لكنها استمتعت بسماعها. كانت الكلمات شعرا حفظه سالم عن أمه. بكى سالم وهو يرى ضحكات أمه ويتذكر التهاويد التي كانت تغنيها لأخيه الصغير عند الصباح: ولدي ميثم. كانت أمه تناديه، تضع رأسه في حضنها وتداعب شعره المنسدل وتدعو له بالسلامة والعافية. كم كانت رائحة والدته تمنحه الطمأنينة والراحة، فيشعر بأنه طائر في سماء الصباح. ميثم. رفع ميثم رأسه فكانت ماجدة تناديه:
1: سالم، ماذا تنشد؟ وما هذه الدموع؟ هل تبكي يا سالم؟
0: عندما رأى ماجدة مسح دموعه بعجلة وعاد إلى عمله بهمة ونشاط، لكن بعد لحظات قليلة انهار الفتى، لم يستطع أن يتمالك نفسه. دوى شهيقه في الفضاء وبكى بكاء عاليا. أمسكت ماجدة ذراعه ورفعته إلى الأعلى، سألته عما جرى. لم يفهم ما قالت المرأة، لكنه شعر بالطمأنينة ودفء الأمومة في صوتها. كانت ماجدة لأول مرة تناديه بتلك المحبة، فلقد أصبحت أكثر رحمة وعطفة. نظرت إلى ابنتها مائدة وقالت لها:
1: مائدة، اذهبي بسرعة واشربي قربة الماء، وأنت يا سالم ارتح قليلا، لقد تعبت كثيرا. أنا سأكمل العمل وسنصنع أجمل عريش قصب.
0: ثم ما لبثت ماجدة أن نهضت وتناولت الحجر وبدأت تحفر الأرض. ما انحل الغروب حتى انتصب عريش القصب. كانت ماجدة تضحك وهي تأخذ جرسا صغيرا بيدها زينته بالأزهار الحمر والزرق، علقته بخيط على مدخل العريش، حركته ثم ضحكت وقالت:
1: ألا تعتقدون أن عريشنا قد صار أجمل من عرائش الآخرين؟
0: لمعت عينا ماريلا فقفزت في الهواء تريد تحريك الجرس، لكن يدها لم تصل إليه. أما سالم فأحس بأن تعب اليوم قد زال بانتهاء بناء العريش، وزال معه حزنه، فتقدم بفرح وضرب الجرس، فمال الجرس الذهبي الصغير يمينا وشمالا، وانبعث منه صوت لف عتمه ذلك المساء.
2: نزف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نزف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري الاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص حليبنا،
1: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
7: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: جاهزون ولهنا إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا
2: ابن عتهامة كافة
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: سوف نواجهكم يا آل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار،
6: ننزع حقوقنا من الأعداء،
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمعتدين.
8: نقول محمد سلمان والله لا نبالي بك.
9: جاهزين
10: هيهات من الدجة.
11: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

شعب حر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. معنوية.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن.

0: الأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
1: تسلي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
3: لحظه، انت رقمك 7-0؟
1: ايوه.
3: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
9: نهج الإمام زيد، نهج الإمام زيد، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

من رسل. من إعداد وتقديم محمد العفاري. نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدروالي.

0: نهج الإمام زيد. نهج الإمام زيد. إخراج أم الحسن.
1: تناثرت رمد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت بالثورات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أطيب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى. حياكم الله وبياكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم. نحييكم بتحية ملؤها الوعي والثبات في حلقة متجددة من برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام. نستكمل اليوم قراءتنا الوعيوية في رسالة خالدة سطرها الإمام زيد عليه السلام إلى العلماء، لنقف عند فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى وكيف ربط الإصلاح بها. يشرفنا أن نستضيف لتفكيك هذه المحاور عذر رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني، حياكم الله وبياكم سيدي الكريم، وأهلا وسهلا بكم.
3: حياكم الله وعافاكم
2: سيدي الكريم. يقول الإمام زيد عليه السلام محذرا الجهال والسفهاء، إذا كانت الأمور في أيديهم لم يستطيعوا إلا بالجهل والسفه إقامتها، فحينئذ تصرخ المواريث وتضج الأحكام ويفتضح المسلمون. سيد العلامة، كيف يصف النص الرسالي للإمام مآلات كارثية تصيب الأمة في مقتل، حين يساق المجتمع بالسفه وغياب التوجيه، حتى تعبر الصورة البيانية أو تعبر الصورة البيانية بقولها كيف يمهد تصرخ المواريث وتضج الأحكام؟ الجهل الطريق للفساد. ما هي خطورة غياب التوجيه العلمي الراشد في حماية المواريث وصيانة الأحكام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني مما يجب التنبه له أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق من الباطل، وأن يعرف السنة من البدعة، وأن لا يغتر بظاهر الأمور من دون أن يفهم بواطنها. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ دينه عن التدبر لكتاب الله والتفهم لسنة رسول الله، من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنة، زالت الرواسي ولم يزل. ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهب به الرجال من يمين إلى شمال، وكان من دين الله على أعظم زوال. غياب الوعي، إذا غاب الوعي عن قلوب المسلمين والمؤمنين انتهكت المحارب وتلوعب بالمواريث وتعدى الناس حدود الله. عندما مثلا اليوم كثير من الناس يتلاعب بالمواريث، قضية المواريث، ناهيك عن ظلم بعض الورثة، عندما يقول تعالى في مطلع سورة النساء في الكلام عن المواريث ثم يختمها: ومن يتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني قضية واحدة أنت تتلاعب بها وتسيء فهمها كتوصلك النار والعياذ بالله، وتكون فيها خالدا مخلدا. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من جانب دعوتهم أنهم صححوا مفاهيم الناس، وفي آخر الزمان نسأل الله السلامة كما أخبر النبي قال: أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا.
2: كيف بكم إذا
3: كيف بكم نسأل الله السلامة
2: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف
3: ولم تنهوا عن المنكر، ولا تأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يعني أصبح عندما لا يهتم خاصة الدعاة والعلماء بقضية الوعي وتصحيح المفاهيم ورد الناس وخطورة التمادي فيها، الجهل، خطورة الجهل، يعني ما عصي الله بأعظم من الجهل، يكفي دلالة بهذا الأثر، ما عصي الله بأعظم من الجهل.
2: إن الله لا ينتزع
3: العلم ينتزعه انتزاعا من العلماء، ولكن يموت العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا وتأمروا خطورة الحديث فيسألون فيفتون بالرأي ويتركون الآثار والسنن، هذا هو الجهل.
2: عند ذلك
3: هلكت الأمة. مكمن هلاك الأمة أن يتربع الجاهلون في جهلها. ولذا نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي، نحن أمة يعني تحب العلم سواء
2: وأكثر الشعوب قراءة أكثرها كرامة، كما قال الله اقرأ وربك
3: صحيح
2: الأكرم.
3: نعم.
2: إلهنا مستمعينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم، حياكم الله وبياكم سيد الكريم في هذه الأيام المباركات التي استقبل شعبنا اليمني إحياء أولا ذكرى عاشوراء ثم ذكرى الكناسة. ونحن حينما نحيي ذكرى عاشوراء وذكرى الكناسة، فجاء آل محمد إنما لكي نكون صلبا في مواجهة الطاغوت من الظلم والجور سيدي، ليست قدرا حتميا بل هي كتلة قابلة للتفكيك والانهيار أمام صدق الكلمة ودعوة الحق. كيف تصنع الكلمة الصادقة حركية التغيير الإيجابي في المجتمع، وكيف يسهم الوعي في تفتيت أركان الاستبداد؟
1: الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب، ما ذاك إلا لأن الكلمة الصادقة لها تأثيرها
0: ووقعها.
1: والأنبياء أسهموا في صلاح المجتمعات، وحتى أن المجتمعات تعرف أن ما هو عليه الأنبياء هو حق. ولذا قال بعضهم عندما سمع ببعثة النبي فأرسل رسولا، فعاد الرسول فقال ماذا هذا الرسول محمد الذي بعث في العرب لا ماذا يدعو؟ قال يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها. قال أراه نبي صدق. يعني الكلمة الصادقة هي في نفس الوقت إصلاح للمجتمع، وفي نفس الوقت تفتيت لأركان الاستبداد. كل نبي كان يواجه فرعون، وما من داعية إلا يقف أمامه فرعون. هذا الفرعون بيمثل الاستبداد. فعندما تكون الكلمة الصادقة من الداعية وينعكس أثرها في الواقع، وتكون الكلمة مطابقة للفعل، لا يوجد بين الأنبياء وأفعالهم ولا بين الدعاة وأفعالهم انفصال،
0: فاصل.
1: لو كان هناك فاصل لما كان هناك تأثير للكلمة،
0: ولما طاحت عروش المستكبرين
1: ولما استطاعوا أن يؤثروا. ولذا تجدوا مثلا النبي عندما بدأ في الإصلاح وقال في فتح مكة ألا وإن كل دم ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وكل وأول دم أضع دم ربيع بن الحارث، ألا وإن الربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. حتى في غزوة بدر عندما يدعو الصحابة إلى الجهاد والاستبداد، من أخرج في بداية الأمر؟ من لم يخرج إلا أهل بيته، حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والحارث بن عبد المطلب. يعني تأتي الكلمة لها وقعها، عندما ما تكلم به الداعية تترجم في واقعه، هناك يحصل تأثير لها ويستجيب الناس لها.
0: والذي نقصده سيد الكريم أن الطغاة مهما امتلكوا ومهما تجبروا، لا بد أن يأتي يوم من الأيام يمكن الله سبحانه وتعالى من للمستضعفين من الظالمين وينصرهم ولو كانوا قلة.
1: صحيح. وغالب ما يسلكه الظلمة إنما هو يعني التعمية أو التغطية على الحقائق. ومهما طال الزمن لابد أن تظهر الحقائق.
0: وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا، هذا منطقة الطغاة، أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم
1: لنهلكن الظالم
0: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف
1: مقامي وخاف وعيد.
0: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى بيقول سيد الكريم ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. البعض قال العد في كتاب الله، ما هو العد في كتاب الله؟
1: الإمهال.
0: وأعد لهم مستطعتم
1: والاستدراج، وهذا الأمانة أن يكون أنه استدراج بأن أهل الحق يعدوا لهؤلاء الظلمة. ولذا النبي عندما مكث 13 عاما في مكة هو إعداد للرجال. ولذا قال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الوقت لا يناسبه إلا الإعداد. ولذا يعني عندما قامت الدولة الإسلامية من الذي تسطل للجهات وبذلوا أرواحهم رخيصة نتيجة الوعي الذي حصل في 13 سنة
0: والزلزلة والتمحيص
1: يعني التمحيص الذي
0: حتى ثبت الكل أن نبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه
1: نعم
0: نعم. وفي الأخير الدم سينتصر على السيف والحق سيغلب الباطل. أولا هنا مستمعين الأعزاء الأفاضل نصل إلى نهاية هذه الجولة في رحاب فريضة الإصلاح. لقد تعلمنا اليوم من ثورة الإمام زيد أن السكوت عن الباطل مفسدة للمحاريب وأن كلمة الحق هي الشرارة التي تدك حصون الطغيان. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا العزيز عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني على هذا البيان المتدفق والعلم النافع، كما نشكر لكم مستمعين الأكرمين طيب المتابعة عبر إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: جينا بعد دثنا وعتادنا ويادتنا على الجناك،
2: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
3: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرتها
4: هبطت إجبارية، وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما وأبداً.

0: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش
1: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات مسيرات مليونية حاشدة تحت شعار جمعة التحذير والنفير، أعلنت فيها الجماهير التفويض الكامل والمطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ كافة الخيارات الاستراتيجية والعسكرية لكسر الحصار. ووصف بيان المسيرات القيود الاقتصادية المستمرة بأنها حرب مكتملة الأركان، مؤكدا معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار، ومطالبا القوات المسلحة برفع سقف الرد واستهداف العمق السعودي وأدوات الصهيونية. كما جدد البيان الموقف العقائدي الثابت مع غزة ولبنان ومحور المقاومة، متوجها بالشكر لإيران على جهودها الإنسانية في محاولة كسر الحصار جويا. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أنه بعد تحذير قائد الثورة والخروج الشعبي المليوني المبارك، فإن على الأعداء أن يضبطوا ساعاتهم بتوقيت صنعاء. وشدد المشاط على أن المطالب المحقة والحقوق المشروعة للشعب اليمني ستسقط أمامها كل التحديات، مجددا المعادلة الحاسمة: إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. حذر وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي النظام السعودي ومن يقف خلفه من أن خيارات القوات المسلحة باتت مفتوحة، مؤكدا رفع الجهوزية القتالية لتنفيذ معادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وتوعد اللواء العاطفي بنقل المعركة إلى عمق المملكة عاجلا أم آجلا إذا استمر الحصار، مشيرا إلى أن الرياض لا تنفذ سوى الأجندة الأمريكية والصهيونية، وأن الجبهة الداخلية لليمن باتت اليوم أكثر تماسكا لانتزاع الحقوق السيادية. أكد مصدر في الوفد الوطني المفاوض أن أي إعلان لفتح وجهات سفر من مطار صنعاء يجب أن يأتي ضمن اتفاق واضح يضمن إنهاء الوصاية كليا ودون شرط. ووصف المصدر إعلان الخطوط الأردنية بأنه خطوة شكلية ومحاولة للالتفاف والابتزاز، مشددا على أن الملف الإنساني حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وفي مقدمتها فتح المطار لكافة الوجهات وصرف مرتبات الموظفين. أعلنت قوات التعبئة العامة بصنعاء جهوزيتها الكاملة بكافة تشكيلاتها لرفض جبهات القتال والالتحام بالقوات المسلحة لخوض معركة التحرر أو التحرير والاستقلال، مؤكدة أن الخروج المليوني يمثل تفويضا شعبيا مطلقا للقيادة لانتزاع الحقوق من المعتدي السعودي. وصف نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس إعلانات بعض شركات الطيران بشأن استئناف الرحلات بأنها مزايدات تافهة في ظرف حساس، مؤكدا أن الشعب اليمني قرر انتزاع كامل حقوقه السيادية دون استجداء من أحد، ولن يظل رهينا للحلول الجزئية أو الإملاءات الإقليمية. أعلن الجيش الإيراني استهداف سفينة تابعة للعدو أو للعدو المعتدي في شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز بر بحر ضمن المرحلة 13 من عملية الصاعقة، مؤكدا أن الاستهداف أدى لبث الرعب في صفوف العدو وإجبار السفينة على التراجع، وذلك ردا على الاعتداءات الأمريكية المستمرة على جنوب البلاد. أعلن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيرانية العميد مجيد موسوي استمرار القصف الفعال ضد مواقع العدو أو حتى يعود الهدوء للجنوب، وجاء ذلك عقب رد طهران على عدوان أمريكي استهدف بنى تحتية واستشهد فيها 3 مواطنين، حيث نفذ حرس الثورة والجيش الإيراني ضربات صاروخية طالت قواعد أمريكية استراتيجية، أبرزها العديد في قطر، الأزرق في الأردن، النتف في سوريا، الصخير في البحرين، بالإضافة إلى مواقع القوات الأمريكية في الكويت. أكد المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء المحسن رضائي أن واشنطن انتهكت كافة بنود تفاهم إسلام أباد، مبررا إغلاق مضيق هرمز بالكامل بحماية الأمن القومي الإيراني وأمن الطاقة العالمي. وحذر الرضائي من أنه في حال استمرار الهجمات الأمريكية لثلاثة أيام أخرى فإن طهران ستدخل مرحلة هجوم شامل ميداني عابر للحدود بالصواريخ والمسيرات ردا على إدارة ترامب وثأرا لدماء القائد الشهيد. أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض برج المراقبة البحري في مدينة تشابهار لعدوان صاروخي أمريكي هو الثالث من نوعه، مما أدى لتدمير البرج بالكامل، والمسؤول عن تنظيم الملاحة والملاحة وعمليات الإنقاذ. وردت القوى الجو فضائية لحرس الثورة بقصف مفاجئ استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكي في منطقة النتف بسوريا ضمن عملية النصر الثانية. ختاما، ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة استهدفت جموع المشيعين عند بوابة مسجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين. وتواصلت الغارات والقصف المدفعي والنيران مسيرات الكواد الكابتر على مناطق خان يونس وبيت لاهية ودير البلح مخلفة عددا من الشهداء والجرحى بالتزامن مع أوامر إخلاء قسرية جديدة لسكان شرق دير البلح. ننتقل إلى المحور الآخر أو الثالث مباشرة، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بما كتبه زكريا الشرعبي الصحفي، قال: القضية أن السعودية تتعامل مع اليمن وكأنه قاصر وتريد فرض الوصاية عليه، تحاصره ثم عندما يتجه لكسر الحصار تريد أن تحدد له إلى أين تسير الرحلات. الأمر يمس الكرامة والحرية للشعب اليمني وهو أمر لا يمكن القبول به، ولا يقتصر على قضية المطار، فالموانئ اليمنية تحت الحصار والثروات اليمنية منهوبة والأرض محتلة، والسعودية تواصل تجنيد وتمويل المرتزقة والعملاء. بعد اليوم لن يكون كما قبله. قال أيضا: إذا كانت السعودية أو إن كانت استعادة حقوقنا بالنسبة للسعودي تصعيد فمرحبا بالتصعيد، أما بالنسبة للمعاناة فنحن أصلا فيها، وحان الوقت لكي تعاني السعودية مثل معاناتنا. سليم المغلس قال: السعودي يريد الالتفاف على استحقاقات الشعب برحلة أو رحلتين إلى مطار صنعاء من الأردن أو مصر، فحقوق شعبنا أكبر من رحلة أو رحلتين، بل فتح المطارات والموانئ لكل الوجهات وتمكين الشعب من ثرواته لدفع المرتبات وتقديم الخدمات ورفع الحصار والقيود كاملة ونيل الحرية دون انتقاص. حزام الأسد يقول: من حقوق شعبنا كذلك أن يتسلم القضاء اليمني في صنعاء جميع الخونة والعملاء والمرتزقة القاطنين في فنادق العدو السعودي لمحاكمتهم على خيانتهم لشعبهم ووطنهم. حسن عباس قال: خطاب القائد أكثر من ساعة ونصف، هل تكلم فيه حتى بدقيقة أو ثلاث دقائق أو ثلاث ثواني عن العليمي أو الفدغمي كأنهم ليسوا في الوجود؟ فلماذا نحن لا نعطيهم أو فلماذا نحن نعطيهم وقت في مساحات أو فيديوهات؟ إذا في مصنع خمر يوزع للبقالات، هل تجلس تلاحق البقالات وتترك المصنع شغال يوزع من جديد؟ كذلك السعودي مصنع المبقات والقاذورات. علي شرف المحطوري يقول: السعودية بعلاقاتها ونفوذها تحرض الدول على عدم تسيير رحلات لمطار صنعاء، هي تغلق مطار صنعاء بعلاقاتها، واليمن سوف يغلق مطار الرياض بالباليستي، وهكذا مطار بمطار، ويا دار ما دخلك شر. لقمان الماخذ يقول: لم يعد أمام اليمن ما يخسره، بينما أمام السعودية مشوار طويل من الخسائر. نحن لا نفاوضكم على فتح مطار صنعاء، بل أنتم تفاوضون على إبقاء مطاراتكم مفتوحة، عليكم أن تعوا هذه الجزئية بشكل جيد، لقد تأقلمنا على الوضع القائم بشكل كبير، والسؤال الآن هو: هل أنتم مستعدون للتأقلم مع ذلك؟ وختاما بما كتبه محمد الصفي تعليقا على صورة الحشد الشعبي في السبعين، يقول: افتح عينيك ابن سلمان قبل أن تعميها سحب دخان أرامكو السعودية. شكرا لكم مستمعينا على كرم الاستماع والمتابعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

0: أبنائي هذه الأمة بأن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: الله أكبر. الحوثي في أمريكا،
2: خرجنا اليوم
3: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
1: بين يدي ذاك شعب حمية يا عرب الله ودولة سدد،
0: ويقولون لكم
4: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
5: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية. جاهزين مستعدين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: معركة بعينها عصية من حبل الحرب قالت حلبها حلها.
2: صبرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
3: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم،
4: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت،
5: ونحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
6: احنا اليوم اتينا لنعلن الجهوزيه واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
7: السعودي الامريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياه.
8: نقول لا لسلمان ارفع يدك، نحن شعبنا نحمل الوصايا على بلادنا.

0: نام بالعصر.
1: نحن شعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيل، سنقاتله بسبيل. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي.

0: شعب حر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيل، سنقاتله بسبيل. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.
1: إلا وقد بارق النصر لإله إلى مع الحرب.

يا كتائب الحق وجيش الإسلام في ربا سفيان، في ربا سفيان كنتم ولا تزالون الأمل في تحديد نصر الله الحاسم على أيديكم بما وفقكم الله له وأعانكم عليه من ملاحم البطولة ومواقف الشرف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

شعب حر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: وعنوان آخر يفقلونه مع من لا يخنع لهم لا يستسلم لهم، وعنوان محاربة النفوذ الإيراني.
1: وما رفض يخنع وما استسلم للغرب بكل قدى تبع إيران والقدس.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

الحي فهو شراب سلسل حالي فلا وحقك ما للقلب من شغف إلا بحبك.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

خذوا

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: شعب حر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله.
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: لك الحمد فوالها وتعليها.
4: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
2: موسم حصاد أقبل أرضي بخيرات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. أهلا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي على إذاعة أفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. أهلا بالمزارعين، تحية للفلاحين، وتحية كبيرة لكل صيادين ومربي الثروة الحيوانية، لكل من يعمل في الحقل الزراعي والقطاع التنموي وجبهة المائدة. أهلا بكم جميعا إلى يد تزرع.

0: ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبنها البحر زوم، وزر عرضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.
2: ارفعوا حصاركم، لا لنستورد منكم وانما لنصدر لكم.
3: صدر لكم.
4: على تصلح
3: يا محمد.

0: مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، سنتحدث في هذه الحلقة عن إنتاج فول الصويا، زراعة فول الصويا، كل ما يتعلق بهذا المحصول المهم. ويسرنا أن نرحب بالمهندس مبارك الشدادي، مختص إرشاد البقوليات. طيب الله أوقاتك مهندس مبارك.
1: حياكم الله سيدي،
0: أهلا بكم. إذا ما بدأنا سيدي الكريم بالحديث عن أهمية محصول فول الصويا على المستويين الزراعي والاقتصادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيب الطاهر.
0: اللهم صل على
1: يعتبر محصول المحاصيل البقولية في العام من أهم الركائز الأساسية للأمن الغذائي، وصحة الاحتواء على قيمة غذائية عالية.
0: نعم.
1: من الناحية الأخرى، تعد هذه المحاصيل مجال حيوي واستراتيجيا، ويضع بعض القوى الاقتصادية للبلد. ما يتميز به يعني أنه للأسف الشديد يعني يتم استثمار بعض الميزات الربانية والعقود على أنها تؤثر يعني المحاصيل البقولية بشكل خاص، كونها محاصيل استراتيجية مرتبطة بالسيادة الغذائية. وزيادة القرار الوطني، وما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيلاء والحد منها على مراحل متخلفة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: نعم. طيب، أبرز استخدامات فول الصويا في الغذاء والصناعة والأعلاف، يعني بما جعله هكذا مهما وذا جدوائية اقتصادية.
1: يعتبر فول الصويا من المحاصيل الصناعية الهامة في العالم، حيث عرفت زراعته في مغلب المناطق الشرق الأوسط كمحصول غذائي وزيتي نباتي، حيث يعتبر من أعلى مصادر الطاقة لاحتواء البذور على البروتين والدهون والكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على مواد دهنية أهم الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات. يحتوي حبوب فول الصويا على جميع أحماض الأمينية الأساسية للإنسان والحيوان، وتشمل في تركيبها تلك الأحماض الأمينية في اللحوم أيضا، كما تحتوي على مواد معدنية مختلفة، ويدخل في مجال الصناعات كمعلبات أحدثها ما يشبه شائعة اللحوم والأرباب في الطعام والتركيب الغذائي.
0: نعم.
1: كما يستخدم كسبة فول الصويا مرتفع عصير الحبوب، وتستخدم بشكل كبير في تغذية الحيوانات والدواجن.
0: نعم. إذن يدخل في استخدامات متعددة. طيب مهندس، ما هي الظروف المناخية المناسبة لزراعة فول الصويا؟
1: الظروف المناخية، محصول فول الصويا تعتدل الحرارة ودرجة يعني الدنيا الانبات البذور تتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية، والمطلع من 20 إلى 30 درجة مئوية. أما يعني مرحلة تضرب الحرارة فهي مرحلة الإزهار والنضج، هي أهم مرحلة، وهي تكون بدرجة 20 إلى 25 درجة مئوية. تمام. أما بعد الإزهار يحتوي يعني تصل إلى 30 يوما حتى الإزهار. كما أنه يحب المحصول الرطوبة في مرحلة الإزهار وتشكل القرون، توجد زراعة فول الصويا في الأراضي العميقة المفككة والغنية بالمادة العضوية والمروية وخالية من العشاب.
0: طيب. طيب، بالنسبة للتربة، ما هي التربة الملائمة للمحصول فول الصويا أو للحصول على إنتاجية جيدة؟
1: يحب يعني يفضل استخدام الأراضي العميقة والمفككة والغنية بالمواد العضوية وغير المتصلبة.
0: طيب، ما هي أبرز أو أفضل المناطق في اليمن يا مهندس لزراعة فول الصويا، وما هي العوامل التي تميزها؟
1: المناطق تعتبر من المحافظات التي يزرع فيها مثل المحافظة الشمالية والوسطى والجنوبية ومحافظة الجوف ومحافظة الحديدة، حيث أنها تتميز بمناخ ملائم للإنبات ودرجة الحرارة غير مرتفعة، حيث أنه تكون ملائمة لمرحلة الإزهار والنضج.
0: نعم. طيب، ما هي مواعيد الزراعة المثلى في المرتفعات والمناطق الوسطى والسهلية في تهامة؟
1: مواعيد الزراعة، المواعيد المناسبة لزراعة فول الصويا في المحافظة الشمالية والوسطى والجنوبية يكون في شهر يوليو. هذا في الموسم الصيفي، بينما في محافظة الجوف يزرع في شهر ديسمبر، ومحافظة الحديدة في شهر يناير.
0: يعني في المناطق الحارة يزرع في الفصل الشتوي.
1: نعم.
0: طيب، ما هي أصناف فول الصويا المناسبة للبيئة اليمنية مهندس مبارك؟
1: معنا أصناف جيزة وهو الذي ينصح باختياره، وهو الذي هو يعني تم الحصول عليه صنف جيزة من محطة بحوثة المرتفعة الوسطى دمار، وتم تنفيذ تازة التقييم ووصف هذا الصنف، وتم زراعته في مختلف المناطق وحصل على إنتاجية عالية، وهناك العديد من الأصناف تحت البحث. نعم.
0: طيب، ما هي المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الصنف؟
1: المعايير التي ينبغي اختيار الأصناف أن تكون أصناف جيدة، يعني تم زراعتها في نفس المنطقة وملائمة للأجواء والمناخ. مثلا في هناك بعض من المزارعين يستخدم بذور من غير يعني غير ملائم للبيئة.
0: نعم.
1: أيوه. مما يأتي إلى ضعف الإنبات وعدم الإزهار، يكون هناك نمو خضري بدون إزهار.
0: طيب، هل توجد أصناف محلية أو مستوردة أثبتت نجاحها في اليمن؟
1: لا يوجد، وإنما سبق حدثتكم أنه يوجد صنف جيزة وهو الذي تم استخدامه، وهناك أصناف أخرى تحت البحث.
0: نعم. طيب، ما هي مواصفات البذور الجيدة وكيف يحافظ المزارع على حيويتها وجودتها؟
1: مواصفات البذور الجيدة، مواصفات نسبة الإنبات لا تقل عن 80% خالية من الشوائب والأتربة مثلا، وغير مجعدة وخالية من الآثار والإصابة الحشرية والمتسوسة غير متجعدة، يعني تكون حيوية ذات جودة عالية عند اختيار البذور عند البذور والزراعة.
0: طيب مهندس، كيف يتم تجهيز الأرض قبل الزراعة من أجل زراعة هذا المحصول فول الصويا؟
1: تم تجهيز الأرض بحراثة الأرض وفصب المروي باستخدام الحراثة الجلاب، ويجرى حراثة عميقة يعني بمقدار 25 سنتيمتر قبل الزراعة، ثم تروى ثم تجرى حقة ثانية متوسطة العمق وتتخلص من بقايا المحصول السابق، ثم تنعم وتفتت التربة حتى تصبح ملائمة لإنبات البذور.
0: طيب، حدثنا عن أفضل طريقة للزراعة والمسافات الزراعية المناسبة بين الخطوط والنباتات.
1: هنا يا سيدي تستخدم الحراثة البلدية، يعني الحراثة البلدي وصف الحيوانات وبطريقة الصدور، والمسافات بين الصدور تكون 50 سنتيمتر وبين النباتات 50 سنتيمتر. تمام. الزراعة في سويد تستخدم للبزارات وطريقة الصنف آلي فمحذات الآلي وعمل بناس الأذوب وواسطة العمال، أو في خطوط المسافات ما بين الخط والخط 50 سنتيمتر وبين النباتات 15 سنتيمتر.
0: طيب ما معدل كمية البذور الموصى به للهكتار؟ يعني مثلا في الهكتار الواحد كم نزرع كم ننثر من البذور؟
1: أنا معدل البذور المناسب نصف للصنف جيزة هو يعني من 60 إلى 8 كيلو جرام للهكتار باستخدام مسافات ما بين 40 إلى 50 سنتيمتر بين الخطوط و 15 بين البذور، وأخرى تزرع البذور بعمق 3 إلى 5 سنتيمتر.
0: طيب ما هي أهم عمليات الخدمة بعد الزراعة؟
1: هناك عمليتان مهمتان جدا تستخدم بعد يعني أثناء أو بعد الإنبات، وهي الترقيع ترقع الأماكن الخالية من الحبوب، ويفضل أن تنقع هذه البذور التي سيتم الترقيع بها حتى تكون عملية الإنبات بشكل أسرع، ويكون هذا العمل بعد الإنبات أسبوع أو أسبوع أو 10 أيام ثم تروى. ثم العملية الثانية وهي العزيق والتعشيب، يتم بعد 10 أيام إلى 30 يوم من الإنبات يتم التعشيب أو بتفكيك سطح التربة وإزالة الأعشاب.
0: نعم.
1: وتنظيم الري.
0: هذه هي. طيب نعم. ما الاحتياجات المائية؟ يا مهندس اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليك للحديث عن بقية المحاور والعناوين. طيب مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، طيب الله اوقاتكم. نحن معكم من اذاعه افاق FM صوت الوعي والبصيره في برنامج يد تزرع على اذاعه افاق، ونتحدث عن انتاج وزراعه محصول فول الصويا مع المهندس مبارك الشدادي مختص ارشاد البقوليات. طيب الله اوقاتك مهندس.
1: حياكم الله سيدي،
0: اهلا بكم. كنا بنتكلم عن يعني الاحتياجات المائية لمحصول فول الصويا، هل هذا المحصول من المحاصيل التي هي بحاجة إلى ماء بشكل كثير أو اقتصادي في الماء في استخدامها أو احتياجها للماء؟
1: هو المحصول تختلف احتياجات للماء باختلاف ثلاث مرحلات من مرحلة النمو، ففي مرحلة الأنبات تكون احتياجاته أقل أقل مرحلة من المراحل الأخرى، ويكون احتياج أكبر في مرحلة الإزهار وتكون الحبوب أو تكون القرون. يتطلب فول الصويا يعني كمية كبيرة من الرطوبة إضافة أنه يتحمل الجفاف.
0: نعم.
1: ويحتاج فول الصويا لري تكميلي، مثلا إذا نزل هطول الأمطار أو كذا يحتاج إلى ري في مثلا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية عند زراعة على الأمطار يحتاج إلى ري تكميلي في المراحل الحرجة وهي الإزهار والتكوين والقرون.
0: طيب مهندس، حدثنا عن أهمية التسميد العضوي قبل الزراعة بالنسبة للمحصول فول الصويا.
1: ينصح باستخدام السماد العضوي يعني مخلفة الحيوانات المخمر، يكون استخدامه على إضافة قبل الحراثة الأولى بكميات يعني تتراوح ما بين 20 إلى 25 طن للهكتار.
0: نعم.
1: أهميته في استخدامه للتربة تكون تربة يعني هشة وقابلية يعني يساعد البذور على تربة ملائمة للإنبات.
0: طيب نعم. ما دور العناصر العناصر الكبرى والصغرى في تحسين النمو والإنتاج؟
1: نقول أنه عند استخدام عند التسميد الكيميائي بشكل عام إضافة الأسماد الفسفاتية يزيد من كمية المحصول ويرفع من نسبة المواد الدهنية في الحبوب، كما أنه إضافة الأسماد الفسفاتية يعطل من يعني معطل تأثير الأزواج يعني المتشكل على العقد البكتيري في الجذور. ولا ينصح باستخدام يعني الأسمدة الأزواتية اليوريا مثل النيتروجين، لأنها يحتاج النبات للنمو الخضري يعني بزيادة على تكون الحبوب أو الإزهار.
0: نعم
1: نعم. وهناك الأسمدة الفسفورية يعني مثل أكسيد الفوسفور يعني يضاف على شكل دفعات عند تسوية التربة مع 60 كيلو جرام. أما حتى العناصر الصغرى فهي مهمة.
0: نعم.
1: عند إضافتها قبل ما مراحل الإزهار لأنها تعمل على حركة امتصاص الجذور المواد الغذائية من التربة.
0: طيب ما تأثير الحشائش اللي بتطلع يعني في الحقل، هل بتأثر على إنتاجية فول الصويا؟
1: نعم.
0: اشرح لنا ووضح لنا ذلك كيف.
1: الحشائش تكون اللهم تسمع عليك في في في في هذه الأوقات أحيانا إنها مواد باسمها آفات منافسة. الحشائش يعني خطيرة بنسبة كبيرة إذا ما تم مكافحتها، لأنها تنافس على الماء والضوء والعناصر الغذائية خصوصا خلال فترة الحرجة. تمام. حتى يعني تكون المكافحة في وقت مبكر وسط العزيق أو الحشة اليدوي.
0: طيب ما هي أبرز الأمراض يا مهندس اللي بتصيب محصول فول الصويا؟
1: هناك أمراض فطرية حشرية وهناك أمراض حشرية، وإنما الأغلبية التي من خلال متابعتنا بالميدان وكثرة الشكاوي من المزارعين استفهمنا أنه هناك عند ظهور اللفحات البكتيرية. نعم، وأعراض المرضية بتكون بداية العرض أنها تكون على هيئة بقع مائية من فضل الشكل على الأوراق، وهذا تسبب أنه ارتفاع الرطوبة وعدم تنظيم الري. أما المكافحة استخدام أصناف مقاومة زراعة بذور سليمة خالية من الأمراض، اتباع دوري الزراعية، وهناك أمراض أخرى مثل البثائر البكتيرية. تتواجد البكتيريا الممرضة في بقع النبات المصاب والبذور كذلك في الحشائش. نعم، تظهر على الأوراق بقع صغيرة لونها أصفر، أصفر مائل للأخضر.
0: هذه العلامات.
1: نعم، وتتقدم يعني في معظم الحالات تتقدم الإصابة تتحول المنطقة التي أصيبت ووسط البقع هذا أو البثرات يمكن ملاحظتها بواسطة على السطح السفلي للأوراق. نعم، ويتم مكافحة هذه البثرات المكافحة الزراعية التي هي زراعة أصناف مقاومة اتباع دور الزراعية. يجب أن تكون البذور معكمة قبل البذر.
0: طيب، يعني هذه الآفات والأمراض سهلة المكافحة ويمكن القضاء عليها؟
1: نعم.
0: طيب، ما هي أساليب المكافحة المتكاملة اللي تنصح بها يا مهندس؟ يعني هل نعتمد فقط في المكافحة على الكيميائيات أم هناك طرق فيزيائية وطبيعية تقليدية يمكن يعني استخدامها؟
1: نعم، هناك طرق وهي التي احنا بشكل مستمر نعد ارشادات ونصائح ارشادية متكاملة للمزارعين، واحنا بنحاول ان احنا نبعد عن استخدام الكيميائيات في المكافحة، بحيث ان احنا بنوجه رسالة ارشادية انه يتم المكافحة من البداية وهي الوقائية. يعني بشكل وقائي يتم من عند الفرادة، عند الفرادة العميقة قبل الزراعة. إذا تم قلب التربة بشكل عميق وبشكل متعامد هنا بتدخل اليرقات المتعثرة في التربة. تمام، حتى بتعرض صار الشمس بتعرض لها التربة للتعقيم حتى يعني بتم الحرادة ويفضل أن تترك التربة لفترة حتى يتم تعقيم التربة وقتل اليرقات والحشرات داخل التربة. هذا أهم نقطة. وثم بعد ذلك إزالة الحشائش وحرقها حيث أنها تعتبر عائل بداية ظهور الحشرات، إزالة النباتات المتقاربة والمصاعدة. تمام، الاعتدال في التسميد والاعتدال في الري حتى مثلا الري إذا كانت كمية الري بتؤدي إلى

0: المزارع حتى يكون علامات لم نضج.
1: ما هي هذه العلامات؟
0: من ناحية تبدا القرون بتحويل اللون الى اللون الاسمر وتكسى الحبوب تكون غير قابل للترك باليد. اما الاوراد فهي عادة لا تتساقط ويتم الحصاد قبل النضج وجفاف النباتات خوفا من الافراط القرون، لذا يفضل عدم التأخير في الحصاد.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب ما هي افضل طرق الحصاد لتقليل الفاقد؟
0: ننصح المزارع انه يتم الحصاد يدويا ثم تجفف، يعني تحصد مبكرا قبل ان يتم جفاف المحصول بشكل نهائي. اذا تم يعني تعرض النبات الى جفاف كبير ثم حصاده قد يؤدي ذلك الى اصابه المحصول بالفاقد وافراط في البذور.
1: طيب ما هي افضل طرق الحصاد لتقليل الفاقد؟ احنا الان بنتكلم عن محاوله تقليل الفاقد لانه بيؤدي الى خسائر كبيره لدى المزارع، كيف نعمل على تقليل الفاقد يا مهندس خلال الحصاد؟
0: يتم الحصاد قبل النضج والجفاف النبات خوفا من افراط القرون، لذا يفضل عدم التاخير في الحصاد، ويتم الحصاد يدويا ثم تجفف حتى تحت اشعه الشمس بشكل جيد للتخلص من بلدات التخلص من الرطوبات
1: الرطوبه
0: النبات. نعم. ثم تدرس باستخدام الحراره او الدقه اليدوي ويتم تنظيفها ثم تغربل وتعبى في اكياس نظيفه وتخزن بعد تجفيف البذور.
1: طيب ما هي ابرز الاخطاء اللي بيرتكبها المزارع والتي تؤدي الى تلف المحصول اثناء التخزين؟
0: هناك عاملين رئيسيين وهو الرطوبه ومكان التخزين.
1: نعم.
0: عند ما يتم تخزين البذور او فعبئتها في الاواني وهي ما زالت غير مجففه تتعرض لافات وامراض وتعفن ما يؤدي الى خساره. الجانب الثاني هو مكان التخزين، اذا ما توفر مكان للتخزين بشكل ملائم مثلا التهويه والرطوبه واشعه الشمس ومسلسل عملية نظافة من الجوارض وكذلك استخدام الأواني، لما تم استخدام أواني نظيفة ومحكمة ومحكمة ومعاملة البذور قبل التخزين التي هي استخدام حتى العادات والتقاليد التي يستخدمها الآباء والأجداد مثل استخدام البسباس، استخدام الرماد عند وضع البذور في الأواني يتم وضع هذه المواد حفاظا على
1: حيوانات
0: البذور.
1: نعم. طيب ما هي العوامل التي تؤثر في زيادة الإنتاجية يا مهندس بشكل عام؟
0: العوامل التي تؤثر في زيادة الإنتاجية هي أولا الأرض، إذا تم اختيار الأرض المناسبة للزراعة تمام هذا يؤثر على في زياده الانتاج.
1: نعم.
0: ثاني شيء وهو البذور، اذا تم اختيار بذور مناسبه وملائم للمنطقه التي سيزرع فيها هذا يؤثر على في زياده الانتاج. ثم العمليه الزراعيه والممارسه الزراعيه الصحيحه تمام، واتباع التوصيات الارشاديه التي يتم اعطائها للمزارع من قبل المسؤولين الزراعيين هذا يؤثر على زياده الانتاج. المزارع نفسه اذا تم مراقبه المحصول اولا باول بشكل مستمر حتى لا يتعرض للعطش وتعرض للافات او كذا فهذا يؤثر في زياده الانتاج.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب ما هي السلبيات اللي بيوقع فيها المزارعين عندما بيزرعوا فول الصويا يا مهندس؟
0: وهذا الذي احنا بنعاني منه حتى في تكرار التوصيات. هذا التوصيات احنا بنواجهها في يعني اغلب المزارعين يستخدم بذور مجهولة في المصدر وبذور قديمة او فاقدة حيويتها. ثاني شيء هو الافراط في الري او التسبب في قد الماء في الحقل ما يؤدي الى امراض فطرية وتعفنات و في الجذور وغيرها. تمام. التقليل في الحصاد حتى يعني عند الجراب القرنية تبطل المحصول يجف الى يعني قام يعني قدو يابس يقوم افراد البذور انفراد البذور الى الارض بشكل ما تتخيل. فهذا العملية ضروري يعني يتجنبها المزارع ويتبع التوصيات الارشادية الصحيحة.
1: طيب التوصيات اللي توصي بها يا مهندس يعني تقدمها للمزارع يعني من أجل يتوسعوا في زراعة هذا المحصول؟
0: أوصي المزارع عند التوسع في هذا المحصول استخدام أصناف موثوقة والالتزام بالمواعيد المناسبة للزراعة حسب كل منطقة.
1: نعم.
0: تشهيد أرض جيدة بالحراسة العميقة والتسميد العضوي المتخمر وتجنب إضافة الأسمدة غير المتخمرة البلدي. الري المنتظم عند الحاجة خاصة خلال مرحلة الإزهار وتكوين القرون. مكافحة العشائش والآفات بطريقة متكاملة. الارتباط بالجمعيات التعاونية الزراعية حيث أنها هناك برنامج يسمى برنامج الزراعة التعاقدية. تمام.
1: نعم.
0: وهذا يعني قلل فجوة في الاستيلات وقلل معاناة المزارع عند التسويق.
1: طيب مهندس برأيك من الناحية الاستثمارية هل هناك فرص للمستثمرين لمن لديهم رأس مال يستثمروا في هذا المجال في مجال إنتاج فول الصويا حيث أن اليمن ما تزال تستورد بكميات كبيرة يعني من فول الصويا من الخارج وإحنا يعني إذا في استثمار تقريبا سيكون هناك دخل جيد للمزارع الوطني اليمني ودعم للاقتصاد الوطني هل هناك فرص في هذا المجال؟ هل تنصح التجار من لديهم رأس مال المستثمرين بخوض هذا الغمار والدخول في هذا المجال؟
0: نعم لا نوجه رسالتنا إلى المستثمرين إنه الآن زراعة فول الصويا أصبح في تقدم والمزارع هو يتمنى أن هذا المستثمر إنه مثلا يرتبط بالجمعيات أو بالزراعة التعاقدية حيث أن الزراعة التعاقدية هي التي بتضمن إنتاج قوي من المزارع والمستثمر يضمن إنتاج قوي ووفير حتى أنه مثلا لا يصرف على رأس المال لأن عندنا مزارعين أكفاء ونحتاج إلى الاستيراد من الخارج. لدينا عمق ولدينا عمالة ولدينا ماء ولدينا بيئة من يعني زراعة أكثر من أصناف وأكثر من كذا فلا يكون يعني هدفنا هو الاستيراد وإنما تجري فاتورة الاستيراد وتشجيع المزارع اليمني.
1: أحسنت. إذن أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس مبارك الشدادي كنت معنا عبر الهاتف للحديث عن زراعة فول الصويا في بلادنا العزيزة اليمن. أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لكم يا سيدي الله يحفظكم.
1: حفظكم الله. إذا مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج جد تزرع لهذا اليوم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة في الأسبوع القادم. تقبلوا خالص التحيات أيوب إدريس محمد حاتم سوسن مجاهد والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرة الماضية وصلنا إلى دعاء نبي الله موسى عليه السلام وسؤله فيما سأله من الله سبحانه وتعالى بعد أن بعثه بالرسالة وكلفه بهذه المهمة المقدسة، الرسالة إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل، وفي مواجهة طغيان فرعون. كان في مقدمة ذلك الدعاء والسؤال قال: رب اشرح لي صدري. تحدثنا عن أهمية هذا الجانب في مقدمة ما يحتاجه الإنسان في المهام الكبرى والمسؤوليات بكلها. حاجة الإنسان إلى سعة الصدر وإلى التخلص من الضيق، وهو فيما سيواجهه سواء من جهة فرعون وقومه في البداية وما يواجهه من بعد من جهة بني إسرائيل، بحاجة إلى سعة صدر بشكل كبير وقدرة هائلة على التحمل النفسي. وتحدثنا أيضا في المحاضرة الماضية عن أهمية هذا الجانب، وبالذات الكثير من المسؤوليات الحساسة التي يمكن أن يتورط الإنسان فيها في الظلم إذا تعامل أو تصرف وفق الحالة النفسية لديه بدافع ضيق النفس، ضيق الصدر، حالة الانفعال والحدة والغضب أو حالة الاستياء والحزن. الإنسان إذا أصبح يتعامل ويتصرف وفق الحالة النفسية فهو يتجاوز حالة الرشد والصواب، وقد يتورط أيضا فيما هو ظلم، وأيضا يؤثر هذا على قيمته الأخلاقية، مكانته الأخلاقية، وعلى علاقته بالناس من حوله. لهذه المسألة تأثيراتها السلبية من جوانب متعددة. كنا وصلنا إلى قوله: ويسر لي أمري. اليسر فيما سيقوم به من أعمال ومهام في ظروف صعبة ومعقدة وعسيرة وشديدة يحتاج فيها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رعايته وتيسيره. والله سبحانه وتعالى هو العظيم الكريم الرحيم، وهو على كل شيء قدير، ييسر ما تعسر من الأمور ويهيئ الانفراجات للإنسان في كل المضائق والشدائد. لذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى شيء مهم جدا، حتى حينما يتحرك الإنسان بهذا الأمل، بهذا الرجاء في الله سبحانه وتعالى في أداء مهامه مسؤولياته، ولا سيما عندما يتحرك الإنسان في إطار مسؤوليات كبيرة وعظيمة ومهمة كالمسؤوليات الجهادية في سبيل الله والخدمة لعباد الله غير ذلك. الإنسان في كل الأحوال بحاجة إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ما يتعسر من الأمور ويخارجه في كل المضائق والشدائد. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شبه صعوبة النطق ببعض الحروف بالعقدة في اللسان، هذا تشبيه يعني، أنا قال واحلل عقدة من لساني، وقال أنه كان ألفغ اللسان ويواجه الصعوبة في بعض الحروف في النطق بها. هنا يظهر حرصه على أن يهبه الله القدرة العالية في الفصاحة والبلاغة، لأهمية ذلك في التبليغ والتبيين والإقناع والتأثير وإقامة الحجة. يعني المسألة لها أهمية فعلا، القدرة البيانية، كلما كان الإنسان أقدر على التبيين والتوضيح ويمتلك الفصاحة بشكل أكبر في كلامه في تعبيره، كلما كان لذلك التأثير الأكبر على مستوى الإقناع، على مستوى إقامة الحجة، على مستوى التفهيم، على مستوى خدمة القضية التي تسعى لخدمتها في إبانة الحق، في إبانة المظلومية، في إبانة الحجة إلى غير ذلك. هذا الجانب له أهمية كبيرة جدا في هذا العصر، من المهم جدا العناية بهذا الجانب، أولا بالالتجاء إلى الله والاستعانة به، ثانيا بالأخذ بالأسباب امتلاك القدرة التبيينية سواء في العمل التبليغي والتثقيفي والتعليمي أو في الأنشطة الإعلامية. امتلاك القدرة البيانية في الإيضاح للحق وفي إزهاق الباطل وفي دحض الافتراءات والشبه ودحض الأباطيل، هذا مهم جدا في هذا العصر، لأنه ميدان أساس بل هو الميدان الأول للصراع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن أعداء الإسلام في مقدمتهم أهل الكتاب: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الحرب الدعائية بالشبه، بالدعايات، بالأساليب الإضلال ووسائل الإضلال، هم يحاولون أن يطفئوا نور الله بها. فالسعي لامتلاك القدرة البيانية وتوظيفها وتفعيلها وتشغيلها بشكل كامل في خدمة الحق، هذا شيء مهم جدا. بعض من الناس مثلا فعلا قد يمتلك القدرة البيانية، عنده قدرة في التعبير، ولكن البعض ولسوء حاله وسوء نفسه وخبث نفسه قد يوظف ذلك كل التوظيف في خدمة الباطل أو في الظلم للناس أو في الإساءة بغير حق إلى عباد الله. وهذه حالة خطيرة جدا. هذا العصر مع مسألة مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وغير ذلك، يجب أن يدرك الإنسان المسؤولية الأخلاقية والإيمانية والدينية، والمسؤولية في الجزاء والحساب والثواب من الله سبحانه وتعالى على الكلمة، على ما يقول الإنسان، على ما يعبر عنه، على تشغيل نعمة البيان فيما شق لها فيه، فيما وظفها له، لأي قضية خدمت. البعض من الناس يتحول إلى هماز، لماز، مفتر، مسيء، يوظف حتى قدرته البيانية التي قد يكون اكتسبها حتى من التعليم، يتخرج من كلية إعلامية، في خدمة الباطل. هذه مسألة خطيرة على الإنسان. على كل، نجد هنا حرص نبي الله موسى عليه السلام على أن يهبه الله القدرة العالية في الفصاحة والبلاغة، لأهمية ذلك في خدمة الحق، في تبليغ الرسالة الإلهية، في التبيين، في الإقناع، في التأثير، في إقامة الحجة. وكما أشرنا في هذا الزمن، هذا جانب مهم. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهنا يطلب أيضا معاونا، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له وزيرا، يعني معينا يعينه في أداء هذه المهمة، يسمى المعاون الذي له دور أساس في الإعانة يسمى وزير، لأنه يحمل من الثقل الذي على الإنسان ما يخفف به عنه. اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نظرا لحجم المهمة وتعقيداتها، يطلب موسى عليه السلام من الله أن يجعل له وزيرا يعينه على التبليغ للرسالة والقيام بالمهمة. ويحدد هذا الوزير وهو هارون. هارون هو الأخ الأكبر كما في الروايات والتواريخ لموسى عليه السلام. ولد في مرحلة لم يكن فيها ذبح الأطفال من بني إسرائيل من جهة فرعون قائما في تلك المرحلة، يعني لم يكن قد أمر فرعون في تلك المرحلة بذبح الأطفال. والبعض يقولون أنه كان يأمر بالذبح في مواسم معينة ويعفيهم في مواسم أخرى. هارون كان يمتاز بالفصاحة. في الآية الأخرى يقول موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. كان يمتاز بالفصاحة، بالأمانة، باللياقة بهذا الدور، إضافة إلى ما سيحظى به من الله سبحانه وتعالى في إطار رعايته في نفس أداء المهمة، من هداية، من توفيق، من رعاية فيها البناء للنفس الإنسانية. الله يتدخل حتى في بناء النفوس. ولكن لا شك أنه كان على درجة عالية من مكارم الأخلاق، من اللياقة بهذا الدور، ولهذا طلب من الله أن يجعله معينا له، وقال أشدد به أزري، يعني يشتد به قوتي وأمري، يكون زيادة قوة لي وعونا حقيقيا لي، لأن البعض فعلا يكونون عونا بما تعنيه الكلمة، زيادة قوة وعونا فيما يقومون به من مهام من أعمال. هذه المهام الكبرى تطلب هذا الدور، طلب هذا الدور في أن يكون هناك من يعين عونا حقيقيا، وطلب من الله أن يشركه في أمره، يعني ليكون شريكا معه في الرسالة ومهمة التبليغ بها والتنفيذ لمهامها العملية. وحجم مهمة موسى فعلا يعني بشكل كبير جدا، ما يواجهه من تحديات من أعباء من ضغوط، ونجد كيف كان حرصه الكبير على خدمة الرسالة وخدمة القضية التي يتحرك من أجلها، وكيف كان تجرده التام من كل حالات الأنانية والاعتبارات الشخصية والحسابات الشخصية، كان متجردا منها بشكل تام، فكل همه هو ما يخدم الرسالة ويخدم القضية التي يتحرك من أجلها، ليس عنده أي اعتبارات أو حسابات شخصية. وهذا من أهم المؤهلات الكبرى للمسؤوليات العظيمة، يعني ليس فقط مستوى الرسالة والنبوة، بل بقية المهام العملية ذات الأهمية الأخلاقية والدينية وذات القيمة الإنسانية، هي بحاجة إلى أن يكون من يتحرك فيها متجردا تماما من الأنانيات، من الحسابات الشخصية، من الاعتبارات الشخصية، من تضخم الذات، وأن يكون متجردا همه بكله منصبا نحو ما يخدم تلك المهمة. مثلا البعض من الناس حينما يرى المهمة مشرفة وذات قيمة اعتبارية عالية، قد يكون تفكيره أن لا يزاحمه أحد وأن لا يظهر معه في الصورة أحد، يعني في صورة الأمر في واقع الحال كشريك في المهمة، بل يعتبر ذلك من أكبر ما يمكن أن يستاء منه ويتحسس منه ويتعقد منه، ويحرص دائما على أن يبرز شخصيا هو ولوحده حصرا وقصرا، صاحب الإنجاز، صاحب الدور، صاحب المهمة، ولا يظهر أي شخص معه في ذلك. وهذا من الآفات التي تدخل على الناس في مقام المسؤوليات والأعمال، سواء الأعمال في المسؤولية العامة، في المسؤوليات الجهادية، في مختلف المسؤوليات، تظهر هذه الآفة في كثير من الحالات ويكون لها أثرها السلبي والسيء على العمل نفسه، على خدمة الأعمال والمهام وما يفيد فيها بشكل كبير جداً. والبعض يصل بهم الحال إلى مستويات سيئة نتيجة لحالة الأنانية والحسابات الشخصية، بما يضر بالعمل ويضر على مستوى خدمة القضايا التي يعملون من أجلها، فيتحول الاهتمام اهتمام شخصي في إطار حسابات شخصية واعتبارات شخصية، ثم تكون النتيجة هي الخيانة، الخيانة للعمل، الخيانة للمسؤولية، لما يتحول اهتمام الإنسان منصبا نحو نفسه ومتمحورا حول ذاته وشخصه، ولم يعد يركز على خدمة القضية. البعض أيضا هناك داء آخر، البعض قد يكون سليما من حالة الغرور وحالات هذه الحسابات الشخصية، لكن قد تكون لديه تصورات معينة أن من مصلحة العمل أن يكون مستحوذا بشكل شخصي على كل التفاصيل وعلى أكبر قدر من المهام والأعمال بما يفوق قدراته إمكاناته، ويحاول أن يستحوذ على كل تفاصيل الأعمال والمهام، وهذا يجعله في الأخير مقصرا، يعني يفوته الكثير. الإنسان لديه قدرات في مستوى محدود، إمكانات فيما يمتلكه على مستوى المؤهلات العملية على مستوى معين، فما يفوق قدراته، ما يفوق إمكاناته، ما يفوق طاقته، يخرج عن نطاق الاهتمام بشكل إجباري غير اختياري، يعني لغير اختياره تفوته الأشياء الكثيرة، لا يحيط بكثير من الأمور، ويحصل نقص، يحصل خلل في العمل نتيجة لذلك. بينما هو قد يكون في غاية الاهتمام ويبذل قصارى جهده ويبذل كل وسعه ويتفانى في العمل، لكن مهما كان إخلاصه، مهما كان التفاني، مهما كان اهتمامه بالجهد الشخصي والجهد الفردي والاهتمام على المستوى الفردي في نطاق مسؤولية كبيرة وأعمال واسعة وضغط عملي كبير، لا يدرك الكثير من الأمور ويحصل خلل ويحصل نقص ويتحمل المسؤولية نتيجة لذلك. وهذه الآفة تحصل في كثير من مجالات العمل، ولهذا نجد هذا الدرس مهما لكل الحالات والاعتبارات المتفاوتة. موسى عليه السلام مع شرف الرسالة العظيم جدا، نجد أن كل همه كان ما يخدم الرسالة، ولهذا خرج عن كل الاعتبارات الشخصية والحسابات الشخصية إلى درجة أنه قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وهنا يقول: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قل أشدد به أزري وأشركه في أمري. فهو يتحدث ويطلب من الله سبحانه وتعالى هذا السؤال العظيم لما يخدم الرسالة ويخدم القضية التي يتحرك من أجلها. وهنا نجد أيضا في تدبير الله الحكيم سبحانه وتعالى حتى في المهام الرسالية، في تكامل الأدوار، يعني دور في إطار دور. هارون عليه السلام رسول من الله ونبي، ولكن في إطار دور مع موسى عليه السلام، وموسى دوره أكبر، يعني هارون دوره في إطار موسى وليس خارجا عنه ولا مستقلا عنه، بمثابة وزير له، وهو في نفس الوقت رسول معه وشريك في الأمر في النبوة والرسالة معه، والمهمة في تفاصيلها المختلفة. ونجد أيضا أدوارا أخرى في هذه السنة الإلهية وهذا التدبير الإلهي مع الرسل والأنبياء في قصة نبي الله يحيى ابن زكريا، يحيى ابن زكريا عليهم السلام، مع نبي الله ورسوله عيسى عليه السلام. قال عنه الله: مصدقا بكلمة من الله، حتى في البشارة لنبي الله زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مصدقا بكلمة من الله يعني مصدقا بعيسى، وتصديقه كان أيضا في مستوى تأييد ومساندة ودعم معنوي، دعم في الساحة بين أوساط الناس في الدعوة إلى الإيمان به، في الدعوة إلى نصرته، وهو نبي ومعه هذا الدور المساند لرسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. نجد مثالا آخر أيضا في قصة نبي الله ورسوله لوط عليه السلام، وهو كذلك كان رسولا ونبيا، ولكن في إطار دور إبراهيم نبي الله وخليله ورسوله إبراهيم عليه السلام. ولذلك كانت الملائكة تمر من عند إبراهيم وتذهب إلى لوط في بعض الحالات، كما في نزولهم في قصة العذاب والهلاك، ويخبرون نبي الله إبراهيم أولا. لوط كان من المؤمنين بإبراهيم والمصدقين به، وأيضا كان رسولا ومرتبطا به، يعني لم تتغير علاقته بإبراهيم كتابع من أتباعه وأعوانه إلى آخره. هذا الدور كما ذكرنا هو في إطار سنة الله في تكامل الأدوار، في تكامل الأدوار، دور في إطار دور، دور مكمل لدور. هذا على مستوى الرسالة والنبوة، في مقام كذلك مقامات الهداية في مستوياتها المختلفة ثم حينما نأتي إلى مستويات أخرى، مستويات المسؤوليات العامة، كذلك هي قائمة على تكامل الأدوار، على التعاون، لأنها مهام جماعية تحتاج إلى حالة التعاون. بل وجدنا في قصة بني إسرائيل فيما بعد أن الله بعث منهم 12 نجيبا ليكونوا أعوانا لموسى، لكن في مهام تنفيذية ومهام عملية، وهذا الدور أيضا بشكل منظم يأتي في إطار التعاون للنهوض بالمهام والمسؤوليات الكبرى. فعلى الإنسان أن يكون واعيا فيما يتعلق بالمسؤوليات والمهام، أنها قائمة على مبدأ تكامل الأدوار، وأنه لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الآخرين، عن أدوارهم، أو أن يتصور نفسه أنه سيكتفي بدوره ونفسه، فيحمل فكرة الاستحواذ على كل الأعمال، على كل المهام، والاستغناء عن الناس، مع الحرص على أن يتجرد الإنسان من كل حالات الأنانية وكل آفات وأمراض وعلل التمحور حول الذات، لأنها حالة خطيرة جدا على الإنسان، تفتك بإيمانه، بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، بشعوره بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، تتحول نفسه عنده إلى صنم، ثم ينطلق متمحورا حولها فيما يؤثر على المهام والأعمال والاعتبارات الأخرى. هذا درس مهم جدا، يعني درس عن أهمية التعاون في المهام والمسؤوليات الجماعية، والحذر أيضا من تحمل ما لا يطاق من الأعباء كآفة أخرى. حرص لكن غير واعي، حرص من يمتلك الثقة العالية بنفسه وتنقصه الثقة بالآخرين، ثم يتصور أن الحل هو أن يستحوذ على كل المهام والأعمال بما يفوق طاقته وقدرته. هنا نجد مثلا في ثمرة التعاون، عندما قال نبي الله موسى عليه السلام: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هنا نجد تعبيرا من أجمل التعابير ومن أرقاها فيما يتعلق بالمهام الرسالية والمسؤوليات الرسالية في أهدافها الأساسية، يعني وتحدث عنها في ثمرتها ونتيجتها وأهدافها المطلوبة التي يسعى من أجلها. كل المهام الرسالية هي تشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى ما كان بصورة أعمال عبادية كفريضة الصلاة وغيرها، أو التزامات إيمانية عملية في معاملات وغيرها، لها مؤدى يشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يشهد على عظمة الله، على تنزيهه، على تقديسه، لأن شرع الله وهديه وتعليماته كلها تشهد على تنزيهه، على عظمته، وكلها تشد إلى الله سبحانه وتعالى، وتربط الإنسان في مسيرة حياته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم أن ندرك هذه الحقيقة، يعني مهما كانت التفاصيل العملية التي ننشغل بها، لا ننفصل ذهنيا ولا نفسيا عن ثمرتها المفترضة وأهدافها الحقيقية التي تبقينا على صلة بالله سبحانه وتعالى، صلة التعظيم لله، التنزيه لله، التقديس لله، الشهادة بكمال الله سبحانه وتعالى، الذكر لله، الانشداد إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هذا التعبير راق جدا في ربط المهام العملية في كل تفاصيلها بالتعظيم والتقديس لله والشد إلى الله والتركيز على ذلك، مع الإكثار أيضا فيما يتعلق بالذكر نفسه، الذكر نفسه، لكنه ذكر مرتبط بعمل، والتسبيح مرتبط بمهام عملية وليس منفصلا عنها، بل مرتبطا بها، وهي أيضا تجسيد له. وكيف هذا الحرص على تحقيق هذه النتائج كثيرة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني كثمرة من ثمار هذا التعاون، عندما أتعاون أنا وهو تكون النتيجة أكبر وتجلياتها أكثر. إنك كنت بنا بصيرا، يعني أنت العالم بالحال، حالنا، وما نواجهه من صعوبات، من تحديات، من حوائج، من إشكالات وغير ذلك، وأنت الذي لا تعيا في تدبير أحوالنا وتيسير أمورنا. هناك اكتمل الدعاء، هناك أيضا مثلا في سورة القصص أيضا شكى إلى الله من مشكلة قد تكون عائقا في مهمته الرسالية تحتاج إلى حل. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يعني أن لا يتحملوا عندما أصل إليهم لتبليغ الرسالة وأن يبادروا إلى قتلي دون أن يستمعوا مني حتى للرسالة، لإيصال الرسالة وتبليغ الرسالة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا، يعني ليكون معينا وظهيرا ونصيرا عاونا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك وندعمك به، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. البشارة بالنصر والغلبة. وهنا في سياق الآيات المباركة من سورة طه عندما أكمل سؤله ودعاءه أجابه الله سبحانه وتعالى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، سؤلك ما سألت في هذا الدعاء، أي أجيب دعاؤك وأعطيت مطلوبك. يعني كل هذه الطلبات من شرح صدره، من تيسير أمره، من إعطائه درجة عالية جدا البلاغة والفصاحة، وكذلك في أن يشرك الله معه أخاه هارون وزيرا ورسولا ونبيا ومعينا، كل هذا استجاب الله له فيه وأعطاه إياه. هنا نجد كما ذكرنا أهمية دور المعاونين الصادقين الصالحين المخلصين الذائبين في المسؤولية الذين يشكلون عونا عضدا، سنشد عضدك، يشكلون فعلا عضدا بما تعنيه الكلمة. وهذا يذكرنا أيضا في هذا السياق نفسه بالحديث المشهور بين الأمة الإسلامية بحديث المنزلة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا النص متفق عليه ومجمع على صحته بين مختلف المذاهب الإسلامية وبين مختلف المحدثين من الأمة الإسلامية، وهو حديث مهم لأنه يبين لنا أولا الدور العظيم الذي قام به أمير المؤمنين علي عليه السلام في معاونة ومناصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين لنا المنزلة أيضا ومستوى هذا الدور الذي استثنيت منه النبوة والرسالة. يعني ليس نبيا، هارون كان أيضا نبيا في مهمته مع موسى عليه السلام، ما رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله فهو خاتم

0: عظيمة من الله بها عليه في طفولته بعد مولده، وفي مرحلة يحتاج فيها إلى كل الرعاية والحفظ. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. تحدثنا عن هذه الآيات المباركة إلى قوله وقتلت نفسا فنجيناك من الغم في محاضرات سابقة. فنجيناك من الغم، يعني ما كان يمكن أن يناله بسبب تلك الحادثة في مستوى العقوبة من جهة فرعون وقومه وما يترتب على ذلك، فالله سبحانه وتعالى نجاه، غفر له وأخرجه من المشكلة بتلك الطريقة التي هيأ له فيها الهجرة إلى مدين والرعاية هناك. وفتناك فتونة، يعني أعده الله سبحانه وتعالى لتحمل الشدائد بما يعيشه من أوضاع صعبة ومشاكل يمر بها وتجارب متنوعة، ساعدت في صياغته صياغة يتحمل فيها كل أنواع الشدائد والصعوبات. ثم جئت على قدر يا موسى، يعني بتدبير الله سبحانه وتعالى، الله الذي هو الذي هيأ عودة موسى في ذلك الوقت بالتحديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
1: يا وجع غزة المزروع في كل كائن حر في أرض صما ذان فرسى لسان، يا ثرى طاهرة تزرع صليات هاون، يا سماء مزنها نيران في كل آن، يا قراء ظاهرة في دربها السير آمن قبل ما يقطع المحتل درب الأمان، يا ضماء بل ريق القهر من ماء آسن، يا عم عيان جفت دمعها من زمان والضمير انتهى والرحم همس الضغائن، واليهودي مبرى والمجاهد مدان في نظر قوم محكومة بمعبد وكاهن، سلمت لليهودي سيفها والحصان والتفاصيل ترويها الطرق والمساكن والزمان اللي يتفاجأ بها والمكان، كلب شارد وفي فمه بقايا مواطن عمرها أصغر من الشهرين وأصغر كمان، طالبه دمها حظ بكتب صف ثامن وامها النائحة بالقص شاهد عيان. شيخ طاعن بمنزل ما بقى فيه ساكن، ألقته غارة العدوان في علماء كان طفل والهيكل العظمي من الجوع باين، واصبح المخ في راسه وعظمه يبان، دائرة الجسم أصغر حجمه من سلك شاحن صبر وأصغر من الملخاح حجم البنان، ذي يحاول يجر الصوت والصوت واهن مثل ما الجسم واهن فيه وهنة لسان، حشرجة موت تطلقها حلوق المآذن باسم غزة وتترافق معاه كل ذان. يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، من يراهن على العربان خاسر رهان. اقطع الياس واقنع منهم لن تراكن، نصهم طبعوا وضحى وصفى الكيان، حدهم لا قد اتجروا رسالة تضامن محتواها وفحواها الله المستعان. والقمم ردهم كلا ويمكن ولكن، كل خاين يشكل للخيانة لجان، حاكم الشعب خاين واصبح الشعب خاين. يا حسافة على من باع غزة وخان، يا حسافة على السيسي وعباس مازن، يا حسافة على الاخوان هم اردوغان، يا حسافة على شعب الخليج المداهن وانظمه تحكمه بالقوة الا عمان. شعب كامل توفى والغذاء في المخازن، عند شعب ارتضى الله وحاكم جبان. أصبحت حرب غزة مختبرة للمعادن، بانقص في السفن وابتان عزف الكمان. حرب شعوة يمدوها بفيري وفاين، رابط نزالها الجوية بعل كتلبان. نجد ترقص وغزة تشتعل حرب طاحن، والحجاز احتجز منعان غزة ودان. واللقاء يا قوى التطبيع يوم التغابن، واللقاء يا قوى العدوانة يوم الطعام. وين تاريخ جد شاقباي الهوازن؟ شوهه رئيس الترفيه واصبح مهان. والثقة يا ثقيف القابها شيخة خاين، في غياه بولي فار بن سلمان خان. طورش حسب زعمه في نيوم النلاين، واجبرش خصب باسمه في قبلي الارتهان. وانت قد دورت اشبال اليمنى بالزباين، دي على ابواب باراته يظلوا ملان. واليمن ذا يفاوض بالسفنة والرهاين، واغلق البحر الابيض بعد الاحمرة وعان عان غزة، وكون في البحارة الكماين. والبيانات تورد كل ساعها بيان، والعلم ذا يراهم في ابن جيلة ماكل لجل ربي يمكن له بطرد الكيان. بينما الحلف ذا يراهن على جيلة واهن، اغرقه بالمفاتن والبلاء والهوان. وانت يا شعبنا قارن وقارن وقارن بين دورات في القرآن وفي الحنان، اعتقد كل شيء واضح وظاهر وباين. وانت اختار يا النيران ولا الجنان. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام.
2: ايدينا على الزناد
3: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
4: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
5: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
6: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
3: وأننا على العهد
7: ونحن في خندق واحد.
4: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب أخواننا في إيران،
3: وسنتحرك في جميع الميادين
7: وسنرسل راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.
8: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

فوق القاع بأمر المتاعة سوت المستحيل. حش تدريب تشكيل احتضاع محتوى عدة أعمال عدة العدو والعميل فوزية قتالية على أعلى مستوى عزيمة وعدة استعداد فعل مثيل جيشنا شعبنا للمعارك ها بدعي على المسدس راعي الثقل وخطة.

0: النذير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.
2: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
3: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
2: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الملك الدائم. أقول فيها: الأبرار يسمعون ليل نهار نداء الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ ويجيبونه بفرح واستبشار: لله الواحد القهار. ولذلك لا يصيبهم ألم ولا فتور ولا سقوط ولا انهيار. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم، العبارة الآية الكريمة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طبعا هذه الآية الكريمة يتصور البعض أو يتوهم أن الملك فقط لله تعالى يوم القيامة، أما قبل ذلك فالملك للبشر. يعني حتى بعضهم يصيغ عبارة يقول يعني خاف الله تعالى في يوم القيامة، أو ولكن الآن الملك للبشر كما ربوا ذكروا عن المسيح عليه السلام، وهو كذب. دعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، مع أن ما لقيصر هو لله، ما لله لله وما لقيصر لله. فلذلك الله تعالى ملكه دائم. هذه الآية الكريمة التي يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الغافلين لا تعني انحصار ملك الله تعالى في ذلك اليوم، بل هو ملك الله دائم. ولذلك القرآن الكريم ملو ملك يوم الدين، مالك مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك لله دائما، والله تعالى من أسمائه الملك والمالك في كل الأوقات وليس خاص بهذا الأمر. فهذه الآية الكريمة نفهمها بحسب سياقها. الله تعالى يقول: لينذر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم القيامة، يوم اللقاء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الله تعالى عندما يقول لهم هذا الكلام، هذا الخطاب لأولئك الغافلين المستكبرين العتاة الذين تصوروا في الدنيا أنهم ملوك وأنهم أباطرة وأنهم لا يستطيع أحد أن يصل به. فالله تعالى قال لهم: لمن الملك اليوم؟ أنتم تصورون أن ملككم سيدوم، ملككم المجازي، ملككم المحدود، ملككم الذي هو عبارة عن ابتلاء واستدراج وإمهال وليس ملكا حقيقيا. فقال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذه الآية الكريمة تعني هذا المعنى. ولذلك الصادقون يسمعون هذه الكلمة في كل حين، هم في كل حال يسمعون أن الملك لله الواحد القهار لكل نسمة في كل شيء، ولذلك لا يخافون. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يقولون للأعداء، يقولون للمتكبرين، لأن الملك لله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمنون يعلمون أن الملك المحدود لهؤلاء البشر ملك اختبار، هل نطيعهم أم نطيع الله، هل نخاف الله فنمارس ما كلفنا به أم نخافهم ونطيع الله سبحانه وتعالى. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك المؤمن ينظر إلى هذا الأمر. هؤلاء مثل الممثل الذي يلبس لباس الملك، ممثل في فيلم أو في مسلسل، فعندما يلبس ذلك اللباس هل يعني أنه خرج من كونه ممثلا وتحول إلى ملك حقيقي؟ ليس كذلك. هكذا الأمر، المؤمنون ينظرون بسخرية للذين يتوهمون أنهم حقيقة الملوك. ما هذا الملك الذي المملوء بالضعف والذي ينتهي إلى أمد محدود والذي يتحول صاحبه بعد ذلك إلى شخص لا قيمة له، يعذب بكل أنواع العذاب؟ ولذلك المؤمنون يفرحون بأن الملك لله الواحد. هذه معلومة قيمة جدا، عندما تعلم أن هؤلاء الطغاة لا يسوون شيئا، هؤلاء كالفئران كالجرذان كالصراصير لا قيمة له، بل أدنى منهم، من أدنى من هذه الحيوانات وأدنى من هذه الحشرات. فلذلك المؤمن عندما يعلم أن الملك لله الواحد القهار، هذا لا يصيبه ألم ولا فتور ولا سقوط ولا انهيار ولا انحدار ولا خوف ولا جبن. لماذا؟ لأنه يعلم أن النهاية الجميلة ستكون في صحبة هذا الملك. الآن حتى نبسط المسألة، عندما مثلا بعض الناس يستولي على السلطة مثلا، ثم يعلم شخص من مصدر مقرب أن هذا الشخص سيقوم الجيش مثلا بانقلاب عليه،
وأن هذا الجيش يحضر لذلك، وسيبقى ربما بقية أسبوع فقط لهذا الشخص في السلطة، ثم يتولى شخص آخر. فكيف ينظر إلى ذلك الشخص الذي سيسقط؟ سيحتقره. لمن يتودد؟ هل يتودد للشخص الذي يريد أن يتولى السلطة، أم الشخص الذي سيذهب من سيزول عن السلطة؟ العادة في الناس أنهم كما يقال يذهبون إلى في الرهان إلى الحصان الرابح للحصان الخاسر، يذهبون إلى الذي يريد أن يتولى. حتى في الإدارات البسيطة عندما يسمع الموظفون أن مديرهم القاسي الشديد سيقال وسيخرج من منصبه، هل يبقى احترامهم له؟ بل يعني في آخر أيامه عندما يعلمون ذلك تصبح لا قيمة له. كل ذلك الخوف الذي كانوا يتعاملون به من خلاله كله يزول عنه. فكذلك المؤمنون، طبعا أيام الدنيا محدودة جدا، ولذلك عندما ينظرون إلى هؤلاء ينظرون إليهم بهذا الاعتبار، بأن الله هو المالك، الله تعالى هو الوارث الذي كل شيء يعني له. طبعا هذه الأشياء فقط من باب يعني هؤلاء الذين يغفلون، وإلا الملك لله تعالى أبدا لم يزل ولن يزول. وتوفير الفرصة لهؤلاء المؤقتة المحدودة هذا كاختبار فقط، مثل ما يقول الأب مثلا لابنه الصغير، يقول له الآن أنت مسؤول البيت فافعل كذا افعل كذا، فالابن يحاول فقط أن من هذا الباب وليس من باب الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء، هو المسير لكل شيء، هو المالك لكل شيء، هو الملك على كل شيء. فلذلك هو الذي يطاع، وهو الذي يعني هو الذي يخاف، وهو الذي يرجى. ولذلك ما دام الخوف مصادر الخوف أسباب الخوف عند الله وأسباب الرجاء عند الله، فلماذا نذعن لغيرنا؟ لماذا نذل لغيرنا؟ فلذلك الله تعالى عندما خاطب بهذه الآية الكريمة لمن الملك اليوم يقصد هؤلاء الغافلين. أما الصادقون فهم يشعرون بأن الملك لله دائما وأبدا، ويستحيل أن يخرج شيء عن ملكه، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
2: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
3: يا سيدي روحي لك الفداء.
4: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
5: روحي لك الفداء.
6: سيدي أرواحنا لك الفداء.
7: يا سيدي
8: روحي لك الفداء.
9: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: روحي لك الفداء.
14: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
15: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
16: روحي لك الفداء يا سيدي.
17: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
18: روحي لك الفداء.
19: روحي لك الفداء يا سيدي.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: مع الله ضايعنا قلنا الهدى والدين.

0: أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس، فيصبحون أيضا لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقل هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قال، من أجل أن تصدق، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقنع الباري ويخدع، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق.

قائد الثورة الإسلامية في إيران: شعبنا وجبهة المقاومة سيلقنان العدو الأمريكي دروسا لن ينساها، ونقض مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب. تصعيد صهيوني للمجازر في غزة، ومرض الجدري يتحول إلى وباء، أطفال القطاع بين نيران الحصار والمسيرات. هرتسوغ يبشر بتقدم التطبيع مع المملكة السعودية، ويمتدح جدية ابن سلمان، ويروج لسردية ربط القدس بمكة في سياق تطلعات اليهود التوسعية. نبيه بري يشدد على أولوية انسحاب العدو من لبنان. والقوم الاجتماعي: ملف الأسرى سيادي ولا يسقط بالتقادم، وعون يطير إلى أمريكا. توقيع مذكرة تفاهم في واشنطن لإعادة إحياء خط النفط العراقي السوري، طموح أمريكي بتجاوز مضيق هرمز عبر مشاريع غير مجدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا فيما يخص استحقاقاتها تجاه اليمن، وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وطويلا جدا، وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود. وما ملايين الشعب في جمعة النفير إلا تدشينا لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر. وتلك مشكلة السعودية، أنها غرقت في وهم كبير أنها قادرة على التهام اليمن، وراهنت على الوقت أن يضعف اليمن فتنقض عليه، فما التزمت بهدنة قط، بل عملت على النقيض. ومع انشغال اليمن مع غزة ضاعفت من إجراءات الحصار والقيود الاقتصادية الجائرة، إمعانا في عداوتها وتنفيذا لبنود الهدنة على طريقتها. فالهدنة عندها وفي تفسيرها تعني وقف إطلاق النار فقط، ثم الذهاب نحو إحكام الحصار. ذلك هو تفسير المستكبرين والمجرمين وناكث العهود على شاكلة ترامب في تعاطيه مع أي اتفاق، سرعان ما ينقضه وينقض عليه. والسعودية ليست سوى جريرة واحدة من جرائر أمريكا، وطريقة تعاطيها مع الاتفاقيات والعهود تكشفها مملكة مخادعة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولكنها مملكة عالة على الإسلام والمسلمين، وهي لا تمت لقضاياهم بأي صلة، بل تستميت في معارك أمريكا وإسرائيل، وتمولها وتغذيها. وخدماتها للمسلمين إشعال الفتن وحياكة المؤامرات، وتدمير الشعوب والدول بكل ما تستطيع من خبث ولؤم وخديعة. وتلك فلسطين ما كان لمحنتها أن تطول كل هذا الزمن لولا الدور السعودي الخبيث الذي أقعد الأمة عن تحمل المسؤولية. وأي طرف يتصدى للصهاينة تقفز له السعودية بالعداوة. وما معاناة حركات المقاومة إلا من النظام السعودي يعاديها ويحرض الأنظمة عليها. وما إن نهض اليمن صوت لفلسطين، حتى شنت عليه السعودية عدوانها المشهور بعاصفة الحزم اللعينة، وشواهد أخرى لا تعد ولا تحصى، وما الطوفان ببعيد. كل ذلك وغيره يمثل إدانة قاطعة ألا مشروع للسعودية، وليس لها أي قضية سوى أنها قاعدة أمريكية برية في الجزيرة العربية، لتكون حجر عثرة أمام نهضة المسلمين، وعقبة تؤخر تحرير فلسطين.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه رب.

0: سخر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو رأس من محاولة بعض أطراف المجتمع الدولي عزل النظام السعودي من موقع العدوان والحصار على اليمن وتزعمه لذلك لأكثر من عقد. وأوضح أبو رأس أن هذه السياسة أسهمت في مستوى الإجرام الذي وصل إليه النظام السعودي في خنق الشعب اليمني وقتله بكل الطرق والوسائل والأساليب ومصادرة ثرواته وقراره السياسي والهيمنة على كل شيء في البلاد. وقال أبو رأس في تصريح لوكالة سبأ: حذرنا ونبهنا وأوضحنا وبينا طوال السنوات الماضية بأن العدو السعودي هو الطرف المعتدي والمجرم، لكن البعض أراد أن يوفر له غطاء آخر فكانوا بذلك مشاركين له في جرائمه، مشددا على أنه يتوجب على أي أطراف تريد أن تكون لها مساع حميدة في الملف اليمني السعودي ألا تحاول القفز على حقيقة أن السعودي هو الطرف المعتدي كما يعلم الجميع، وأنه المحاصر والمتحكم في المنافذ والثروات. احتشاد الملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات انذار يمني للسعودية، ولكنه هذه المرة بمشهد شعبي غير مسبوق لكي تسمع السعودية التحذير وتراه قبل أن تنتقل اليمن إلى خيار آخر.
1: في الإنذارات المعتادة تسمع أصوات صفارات وإشعارات في التحذيرات ووسائل أخرى في غير المعتاد، وقد أجرى اليمن إنذارا وتحذيرا بطوفان لا يحصى واحتشاد لا يتشابه مع احتجاجات مماثلة لكي تسمع السعودية وترى.
2: تحذير يمني صارم،
3: تحذير يمني صارم.
1: زحف ملايين اليمنيين إلى الساحات امتلأت بهم وفاضت تنذر بمحاذير إبقاء أجواء البلاد مغلقة دون جريرة يحظر سماءها عن رحلات المسافرين ذهابا وإيابا عدو غشوم والأمم شهود دينها المحابات والمجاملات. وما كان للسعودية ومن خلفها أن تفعل ما فعلت دون حساب وعقاب، وأقبح من الجرم أنها تريد استمراره قبل أن ينهي ذلك سيد الثورة حين بدا للطغيان مواصلة عزل اليمن وفصلها.
4: هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.
1: شرارة هذه المعادلة ليست طلقة بل كانت رحلة حرية، ما هان وما عليها فدائيون عبروا فوق الموت ومعه راقب العالم تحديا شريفا توهمت السعودية أن تطويه بغارات على مدرج مطار مدني وتلصق هذا العار بحار أشنع حين قالت إن المنفذ هؤلاء ولا يملك هؤلاء سوى مفاتيح مهاجع النوم وصالات الاحتلاف، والتقدير أنها عاصفة وتمر. وهل كانت عثرات السعودية وكوابيسها في اليمن خلال العقد الماضي إلا سوء تقدير وضحالة تفكير وركاكة تدبير ويقين موهوم بالحلف الأمريكي؟ وقد جرب معا بأس اليمن واليمنيين واختبر إخفاقات تكررت مرارا، ولو أن واشنطن والرياض أقرتا لشاركت ابن الرومي لقيت من البر التباريح بعدما لقيت من البحر إبيضاض الذوائب، وقد ابيضت ذوائب حاملات الطائرات الأمريكية وشهد البحارة والبحرية بالهول الذي وقع عندما كان عليهم أن يفتحوا الملاحة لكيان العدو الإسرائيلي وأخفقه. يتعدل العوجاج السعودي السياسي والأخلاقي بالتسوية الشاملة، والتسوية الشاملة في اليمن استعادة السيادة على الأجواء والموانئ الجوية والبرية والبحرية واستعادة الثروة وإعادة ضبط المنظومة البنكية وإصلاح ما خربه وهم العدوان بالحسم في الحرب العسكرية أو الحسم بانتظار ما يفعله الحصار لملايين اليمنيين. وقد بدا أن ما يفعله ليس سوى تثوير للثورة. إشعال النيران في الطاقة ليس جديدا للسعودية والعالم، ولكنه خيار من خيارات عديدة إذا ركبت الرياض سفينة ترامب ووعوده بحثا عن نجاة من مأزق هرمز ونار طهران. فلا أفق للهرب، فنهاية الطريق نار صنعاء وباب المندب المغلق.
0: شهدت مديرية مسور بمحافظة عمران لقاء قبلي مسلحا أكدت فيه القبائل تفويضها الكامل للسيد القائد ودعمها للقوات المسلحة في خطوات كسر العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال.

0: خروج حاشد للقبيلة لا يكون إلا لما تقتضيه هيبة الموقف، وهو هنا لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية مسور بمحافظة عمران. وتؤكد مسور إمكانات القبيلة أسرجت للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: وقابض العمال انا داخلي ما معنا، ما احنا حكونا ابو شقومه والله ما قلنا ما يتحكنا لو صارت اخر قدره من دماغنا. والله لو وجهنا سيد يقول فالحين حرام رجعت من الميدان هذا.
2: مستعدين لاي حيارات حتى رفع الحصار عن اليمن بالكامل،
1: ونحن باذلين نفوسنا واموالنا وروسنا واولادنا في سبيل الله وفي سبيل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. Bon, la

0: نقول للعدوان وللأمريكان وللجميع، نحن عبادا لله سبحانه وتعالى، وآن الأوان أن نرفع الحصار على الشعب اليمني.
1: إلى العدو السعودي نقول يا آدم النذل،
2: رسالة قبيلة مصور أن يرفعوا الحصار على الشعب اليمني، ولا بيننا السلاح حناوهم.
3: مصور رهن إشارة السيد القائد، جاهزة للسلام المنشود أو الحرب المفروضة، وعازمة على خوض معركة انتزاع حقوق الشعب اليمني المغتصبة.
4: لن نصبر بعد هذه الفترة، وأن الوقت قد حان لأخذ ما يخصنا من حقوقنا من قبل الأعداء والدول المجاورة.
5: الله المستعان، قبائل مصور مثل قبائل باقي مديريات الجمهورية اليمنية، وسوف يدافعون على حقوقهم وزيادتهم وعلى أعراضهم.
6: رسائل قبائل مصور في هذا المكان أن احنا مستعدين للنفير العام بما نملك، بكل ما نملك من من من من امكانات ضد المعتدي المرتد السعودي الصهيوني الأمريكي.
3: يشدد هؤلاء أن خروج القبيلة بالسلاح والرجال يبعث رسالة ردع إلى كل طامع أو أحمق يتطاول على عزة وسيادة اليمن.
7: وإعلانا للنفير العام،
8: قبائل خرجت من جوف التاريخ لتقول للمملكة الناشئة اطلبوا ودنا فلا طاقة لكم بغضبنا. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
9: وفي محافظة إب خرجت قبائل مديرية الكفر في لقاء قبلي مسلح تأكيدا على الجهوزية العالية إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة العدوان وكسر الحصار.

0: برسالة حملت ملامح الحزم والعزيمة، أعلنت قبائل مديرية الكفر بمحافظة إب خلال لقاء قبلي مسلح أن ما بعد اليوم ليس كما قبله، مؤكدة أن مرحلة الاستنفار الشامل تفرض موقفا يوازي حجم التحديات، ومجددة استعدادها لخوض معركة الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وانتزاع الحقوق والثروات المنهوبة من دول العدوان السعودي الأمريكي.
1: إن لم يسمع العدو صوت الرجال فسيسمع صوت البنادق وسيسمع صوت الأسلحة، وسنحرر أرضنا وسنعيد ثرواتنا وسنعيد أموالنا المنهوبة وسنعيد رواتبنا المقطوعة التي أخذها العدو.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
3: تفك الحصار مهما كان، ما لم المطار بالمطار والميناء بالميناء، ولن لا يفلتوا من يدينا إن شاء الله أبدا.
4: احتشدت من كل صوب ومن كل جانب.
0: ليه؟
4: من أجل رفع كسر الحصار وكسر العدوان وفتح المطارات وتسليم حقوقنا وانتزاع حقوقنا من العدوان.
5: طالب العز والناموس.
0: اللقاء القبلي المسلح جسد مستوى الجهوزية العالية والاستنفار، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يرضى بالحلول المجتزأة ولن يقبل إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق والثروات، ومفوضا قائد الثورة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وخيارات تكفر صون سيادة الوطن وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
6: لن يقبل الشعب إلا بالحل الكامل، رفع الحصار وكسر الحصار بشكل كامل. هذه الحلول والتخدير الناس اكتفوا منها جميعا، لا مجال للانتظار أو الموت البطيء، هذا لا يمكن لا يمكن. الناس مستعدين للحرب، ومن اليوم لإجبار العدو السعودي أن يرفع يده عن أرضنا ونكسر الحصار ونفتح الموانئ وننعم بثرواتنا وبقرار سيادي مستقل.
7: من يجعل نفسه مصدة للكيان، من حاول أن ينتزع من هذا الشعب حريته حريته وكرامته واستقلاله، نحن قادمين ننزع روحه من بين جنبيه. القادم هو لو يعضرعت أمريكا إلى الخلف طوي صفحة الاستكبار العالمي. القادم بعزة الله وتوفيق الله وجلال الله تحرير بلدنا برا وبحرا وجوا. القادم هو إسقاط أنظمة الخيانة والتطبيع والعمالة والارتزاق كالنظام السعودي والنظام الإماراتي.
8: ما عاد بالصبر نطالب السيد إنه يصرحنا بالحرب. حرب حرب وإحنا لها، ما عاد نجلس فيها كذا. حرب حرب.
9: والاعتداء إلى الآن طال والصبر طال، ولابد من أن تصل الأمور لا حلول، لكن تبقى هكذا لا يمكن أن تبقى هكذا مهما كان الأمر.
10: ربنا ينصره ويأيده وإحنا بعده، يعني هو وجه وإحنا تحت التوجيهات. بحر بحر جو جو بر بر أرضنا وإحنا بعدها.
11: نحن معك جنبا إلى جنب، ونحن فوضناك ونحن جنودك في السلم والحرب.
0: تؤكد هذه القبائل أن زمن التردد والهيمنة قد ولى بلا رجعة، وأن الجهوزية والاستنفار والمضي في خيارات المواجهة ستظل عنوان المرحلة حتى تحقيق النصر وإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق وصون سيادة الوطن. من مديرية الكفر بمحافظة أب عبدالواسع الهتار، المسيرة.
12: أعلن المشاركون في المسيرة المليونية غير المسبوقة في ميدان السبعين يوم أمس من قبائل محافظة صنعاء ووجهائها أعلنوا نهاية فصول الحصار السعودي الأمريكي لليمن، مجددين تفويضهم للسيد القائد وجاهزيتهم لكل خياراته الشاملة لردع العدو السعودي.
13: باحتشاد مليوني هو الأكبر في تاريخ هذه الساحة الأيقونية التي تدفقت إليها مختلف شرائح المجتمع اليمني في عاصمة العواصم صنعاء وريفها من قبائل محافظة صنعاء، ترتسم ملامح جديدة لليمن عنوانها الحرية والاستقلال الكامل.
14: لا مجال آخر للسعودي ليهرب مجددا من قبضة الشعب اليمني الذي بات ممسكا بزمام الأمور وقريبا من نيل حقوقه الطبيعية والمشروعة كاملة غير منقوصة.
13: مما ممارسات العدو السعودي العدوانية وتجويعه للشعب اليمني حالة أعلن شعبنا نهاية فصولها خلال هذا الاحتشاد غير المسبوق. حرمان الشعب اليمني من حقه في الغذاء والدواء والعلاج والثروات معادلة سيقابلها قائد اليمن بالمثل ويذوق وبالها النظام السعودي، يقول المشاركون هنا.
15: لن نقبل ببقاء التدخلات السعودية أو غير السعودية، فاليوم نأكد أن احنا مستعدين لحرب، حرب أولها اليوم لو ما تنتهي إلا يوم القيامة.
16: نحن قبائل اليمن نعلن النفير العام والجهوزية العالية استجابة لدعوة السيد القائد، ونقول لآل سعود لقد فتحتم على أنفسكم أبواب جهنم، فنحن لكم بالمرصاد وسوف ننزع حقوقنا منكم.
17: إلى اليوم هذا هم بيقاتلونا ويحاصرونا، والآن لا يمكن أن الشعب اليمني يجد ينتظر أبدا. المعركة قادمة والنصر محتوم بإذن الله تعالى.
18: وكل القبائل اليمنية تعلن اليوم النفير العام من كل قبائل اليمن ومن العاصمة صنعاء ومن هذا الميادي بأنهم جاهزين لأي توجيه ولا أي خيار استراتيجي يتخذه السيد القائد.
13: كثيرة هي المراحل التي اختبر فيها النظام السعودي صلابة شعبنا اليمني وبأسه في ميادين التصدي لإجرامه ومؤامراته المتعددة. الحشود المليونية حسمت قرارها للمرحلة القادمة، فوضت قائدها للمضي في خياراته الشاملة التي تحمي حريتهم وكرامتهم وتستعيد حقوقهم.
2: فرسالتنا لك يا سيدي، والله إننا حين سمعنا كلمتك يوم أمس وأنت تقول نفسي لكم الفداء، لم نتمالك نفوسنا، لم نصبر حتى نخرج نقاتل هذا السعودي الأمريكي الملعون.
19: نقول لأهل سعود إننا حاضرون في الميادين لنريكم بأس الله سبحانه وتعالى على أيدينا وعلى أيدي رجال الله المجاهدين الصامدون في الجبهات.
7: نقول لهم أما والذي رفع السماء بلا عمد، إن لم تعطونا حقوقنا بالسلب فإن بنادقنا التي ذقتم بأسها لمدى 9 سنوات بالجبهات ما زالت بأيدينا.
20: أن الشعب واعي، الشعب اليمني عارف أنكم من حاصرتونا ومن قاتلتونا ومن قطعتم رواتبنا ومن قطعتوا قوت أطفالنا.
13: مرحلة مفصلية أعد لها اليمنيون كامل الإعداد والجهوزية. أعلنوا مستعينين بالله استعدادهم لخوض معركة مصيرية ينالون بها حريتهم وحقوقهم كاملة غير منقوصة.
14: من مسيرة التحذير والنفير في ميدان 70، سمير المترب، المسيرة صنعاء.

0: أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي في رسالة له أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة سيلقنان العدو الأمريكي دروسا لن ينساها، وفيما أشار إلى أن نقض مذكرة التفاهم من قبل الشيطان الأكبر أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب. أوضح السيد مجتبى أن التسلط والسعي إلى الهيمنة والوحشية هي أجزاء لا تنفصل عن النهج والمذهب الأمريكي، وأضاف: اليوم كشف الشيطان الأكبر مرة أخرى عن وجهه الحقيقي بلا قناع، وتابع: جرائم أمريكا ونقضها للعهود دليل راسخ آخر على كذبها ولا منطقيتها وعدم أهليتها للثقة وخبثها. السيد الخامنئي أكد أن العدو الأمريكي يسعى إلى إشعال الحروب، لكنه سيتحمل أثمانا باهظة ومزيدا من الخزي، وأضاف: ليعلم العدو الأمريكي أن الشعب الإيراني العزيز وجبهة المقاومة يمتلكان دروسا لا تنسى له، وأشاد ببطولات مجاهد الإسلام وشهامة أبناء المنطقة الجنوبية في إيران الشجعان في هذه الأيام الذين قدموا نماذج من دروس لن ينساها العدو الأمريكي، مشددا على الإصرار على الوحدة من أجل تحقيق التطلعات السامية للثورة الإسلامية وتأمين عزة واستقلال إيران. أعلن الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وقال الجيش الإيراني إن الضربات طالت معسكر العديري وقاعدة علي السالم وجسورا في الكويت وخزانات وقود بقاعدة الأزرق الأردنية، إضافة إلى منشآت بحرية وتقنية في البحرين. من جهته أعلن حرس الثورة استهداف مركز الدعم البري في عرفجان ورادار علي السالم وميناء الأحمدي وقاعدة الشيخ عيسى ومراكز بيانات واتصالات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مصرع جنديين وفقدان ثالث إثر الضربات الإيرانية على إحدى القواعد الأمريكية في الأردن يوم أمس. بيان القيادة المركزية قال إن العسكريين قتلا أثناء ما أسماء التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأن أحد العسكريين لا يزال مفقودا حتى اللحظة، وأضافت أنه تم نقل 4 آخرين إلى مستشفيات أردنية لتلقي العلاج إثر إصابتهم في القصف. ويأتي هذا الاعتراف بعد يوم من نفي وزير الخارجية الأردني وجود قواعد أمريكية في الأردن. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن إيران تركز في المرحلة الحالية على الدفاع القاطع والحاسم عن البلاد. وقال غريب أبادي في تصريح صحفي إن واشنطن أقدمت بينما كانت المفاوضات جارية على تنفيذ الأعمال العدوانية، مضيفا أن ما تواجهه إيران في الوقت الراهن هو الدفاع عن البلاد بشكل حاسم، وأكد أن أمريكا تلقت ردها حتى الآن وأن الإجراءات العدوانية لن تحقق أي نتيجة، وأكد أن بلاده علقت التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وكان العدو الأمريكي قد شن المزيد من الغارات على الساحل الجنوبي للجمهورية الإسلامية مستهدفا بنى تحتية بينها منشآت مياه وكهرباء. وأفاد التلفزيون الإيراني أن العدوان الأمريكي على جزيرة لارك استهدف برج مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية التابع لإدارة الموانئ والملاحة البحرية في الجزيرة. وفي محافظة هرمزغان جنوب إيران استهدف العدو الأمريكي منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي بمدينة جاسك. أفاد موقع كيلر لبيانات الملاحة بأن أي ناقلة نفط لم تغادر مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي، وارتفع خام برنت القياس العالمي لأسعار النفط بنحو 4% ليصل إلى حوالي 88 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، كما صعد خام غرب تكساس بنحو 4% ليصل إلى 82 دولارا للبرميل. وانعكس صعود أسعار النفط سريعا على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، حيث ارتفع متوسط سعر البنزين بنحو 4 سنتات ليصل إلى 3.98 دولارا للجالون، فيما زاد متوسط سعر الديزل بمقدار 5 سنتات ليسجل 5.6% دولارا للجالون وفق بيانات نادي السيارات الأمريكية. مثلت مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والجماعات المسيطرة على سوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط، مثلت مؤشرا على المساعي الأمريكية الرامية لإعادة رسم خريطة الطاقة والنفوذ بعد تفعيل طهران لورقة مضيق هرمز بوجه النفوذ الأمريكي على سلسلة إمدادات الطاقة العالمية.
1: لا تبدو مذكرة التفاهم العراقية مع الجماعات المسيطرة على سوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط مجرد مشروع اقتصادي لتنويع منافذ التصدير، بقدر ما تكشف عن مسعى أمريكي لإعادة رسم خريطة الطاقة والنفوذ في المنطقة. واشنطن سارعت إلى الترحيب بالاتفاق، وأعلنت أن شركاتها ستؤدي دورا رئيسيا في أعمال الإنشاء، فيما ربط المندوب الأمريكي توم براك المشروع بخطة إقليمية أوسع. قال إنها ستجعل أهمية مضيق هرمز أمرا ثانويا خلال عامين. الهدف الأمريكي من الخطوة يتمثل في تقليص تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على حركة الطاقة العالمية التي تصب عائداتها في البنوك الأمريكية. فالعراق يصدر معظم نفطه عبر الخليج، وأي اضطراب في مضيق هرمز يهدد نحو 3.5 مليون برميل يوميا من صادراته. ومن هنا تدفع واشنطن نحو مسارات بديلة تمتد عبر سوريا وتركيا، وتتصل بمشاريع لنقل النفط والغاز إلى البحر المتوسط وأوروبا. اقتصاديا لا تبدو الخطوة حلا بديلا عن موانئ الخليج، فخط الأنابيب قديم ومتوقف ومتهالك، والنقل بالصهاريج محدود ومرتفع التكلفة، والحديث عن عامين لإعادة تأهيله لا يعدو كونه تطمينا لأسواق الطاقة، وهو ما يفسر الهالة الإعلامية التي رافقت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وحديثه في مؤتمر الاستثمار المنعقد في واشنطن عن بناء جسر اقتصادي بين العراق والولايات المتحدة.
2: نسعى اليوم أن نبني جسر اقتصادي ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. العراق لديه الموارد الطبيعية، والشركات الأمريكية لديها المال والتكنولوجيا.
1: في بعد آخر، تعطي الخطوة الشركات النفطية الأمريكية تغولا أكثر، خصوصا والاتفاق تضمن حزمة واسعة من الاتفاقيات تشمل النفط والكهرباء والصناعة والتكنولوجيا والتسليح، وهو ما دفع الفصائل العراقية للتحذير من تحويل عنوان الاستثمار إلى غطاء لهيمنة جديدة على الثروة النفطية، عدا عن ربط هذا التحرك بالضغوط الأمريكية لإضعاف الحشد الشعبي وإبعاد العراق عن محور الجهاد والمقاومة. من تجاوز إغلاق هرمز إلى محاولة تقليص تأثيرات الضغوط الإيرانية إلى التغول الأمريكي في سوريا والعراق، تمثل هذه التحركات الأمريكية سعياً لإعادة ترتيب المنطقة عبر الاقتصاد وخطوط الأنابيب بدلاً عن القواعد العسكرية الواقعة تحت وابل الصواريخ الإيرانية.

في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 بينهم 3 أطفال في غارات للعدو الإسرائيلي على مدينة غزة منذ فجر اليوم. وذكرت المصادر أن 5 من الشهداء هم أب وزوجته و3 من أطفاله قضوا بغارة للعدو الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، كما جرح 10 آخرون، فيما ارتقى 3 شهداء في غارة للعدو الإسرائيلي على حي الزيتون جنوبي غزة، واستشهد مواطن برصاص العدو الإسرائيلي في منطقة الفروسية شمال غرب مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 19 شهيدا و60 جريحا لمستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية، وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1144، فيما بلغ عدد الجرحى إلى 3703، وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 73269 شهيدا و173811 جريحا.

0: هذه شارع النصر، هذه العمارة.
1: قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين المحتلة إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى القضاء على استمرارية الفلسطينيين ويقتل الأطفال بصورة ممنهجة. وفيما وصف مورا لدهار الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها بالغة الخطورة، أشار إلى أن مخيمات النزوح تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الصحية وأن الوضع بالغ السوء ولا أحد في مأمن. وأوضح أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تستهدف الأطفال على وجه الخصوص، مضيفا أن أعدادا كبيرة من البالغين فقدوا حياتهم أيضا، فيما تعرض العاملون في القطاع الصحي والمنشآت الطبية ودور الأيتام والمدارس لهجمات متكررة. وبشأن الصحفيين قال إنهم يتعرضون أيضا للاستهداف، فالحياة في غزة أشبه بالجحيم. ويشهد قطاع غزة منذ أسابيع انتشارا متسارعا لمرض جدري الماء في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة، ويحذر الأطباء من تحول المرض إلى وباء حقيقي، خصوصا مع نقص الأدوية والمياه والازدحام في الخيام.
2: لا يكتفي العدو الإسرائيلي وحصاره الظالم على غزة بما هدم من جدران ولا بما أراغ من دماء، ثمة حرب أخرى تجري بصمت تحت جلود الغزيين، حرب تسلخ أجساد الصغار والكبار وتترك على الملامح ندوبا لا تمحوها الأيام. في قطاع غزة يزحف جدري الماء كالنار في الهشيم، محولاً أجساد النازحين إلى ساحة مواجهة جديدة. أكثر من 9300 إصابة سجلت خلال أسبوعين فقط، رقم صعب يمثل أنين آلاف الأطفال الذين نبتت في أجسادهم الغضة بثور الوجع، وافترشت طفولتهم خياماً تفتقر لأدنى مقومات الحياة تحت قيود الحصار الصهيوني. هنا في هذه التجمعات القسرية يغدو الزحام مصيدة وتتحول الندرة إلى حكم بالإعدام، تغيب المياه النظيفة ويحضر القيظ، فيجد الفيروس في أجساد المتعبين بيئته المثالية.
3: تم انتشار هذا المرض بصورة غريبة في مستشفى قطاع غزة. بالنسبة للانفجار السكاني والازدحام السكاني الموجود الخيام، انتشر المرض للازدحام الموجود وقلة المياه وطبعا الحر الشديد، لأنه هذا المرض مرض فيروسي ينتشر انتشار في الصيف وبداية شهر 9.
2: في غزة أصبحت الأمومة محفوفة بالخوف. هذه السيدة الغزية تحمل طفلتها ولما تتجاوز 20 يوما من عمرها، طفلة ولدت في الحرب لتتلقفها حمى الجدري قبل أن تتعرف على ملامح الحياة.
4: طفيها الجدري وأنا طفي الجدري وعادت مني، وأنا قاعد ساكن في خيمة على أبراج طيبة، وفي والمرض هذا بيجي بكبار وصغار، وأنا قاعد في خيمة والخيمة فيها براغيط وفيها فيران وفيها رمل وسخ وقرف، يعني وفيها شوبة، يعني نطلع برا بنقعد برا.
2: تستغيث وزارة الصحة الفلسطينية وتنادي منظمات دولية استمرأت الصمت والعجز لتوفير قطرة ماء نظيفة أو جرعة دواء من الأسكلوفير أو البارستامول بديهيات الطب التي أصبحت في غزة من المستحيلات في ظل الحصار المفروض على القطاع، وسط حالة استلاب وصمت عربية وإسلامية تشارك العدو الجرائم بطرقها الخاصة من قطر لآخر. وبين حكة الجلد والتهاب الرئة يواجه الفلسطينيون هذا الوباء بنظام صحي منهار تماما بفعل العدو الصهيوني، حيث يغدو عزل المريض داخل شبه خيمة أو بقاياها ضربا من الوهم. هذا جزء مستجد في يوميات حكايات أبناء غزة في رحلتهم المأساوية. وما هذا الفيروس العابر الذي يداهم الأجساد إلا حكاية حصار صهيوني متعمد يراد منه أن يضيق الخناق على الأنفاس حتى الرمق الأخير. يرحل الصيف أو يكاد، لكن الوجع الغزي لا يرحل، فقط يغير قناعه. من قذيفة أمريكية تقتل وتدمر إلى وباء ينهش الأجساد في الخيام، وخذلان يديم كل شيء ويأسر شعبا بحاله يأبى أن يستسلم أو يسلم.
1: في الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر طبية عن استشهاد فتى فلسطيني من بلدة المغير شمال رام الله متأثرا بإصابته برصاص العدو أثناء هجوم المغتصبين على أطراف القرية قبل أيام. وصباح اليوم شهدت قرية المغير مواجهات مع قوات العدو التي اقتحمت القرية وهددت الأهالي بعدم تصوير المغتصبين الذين يواصلون الاعتداءات على أراضي ومزارع المواطنين. واقتحمت قوات العدو بلدة حوسان غرب بيت لحم وشنت حملة اقتحامات اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل، كما طارت الاقتحامات والاعتداءات من قبل المغتصبين عددا من قرى وبلدات الضفة خلال الساعات الماضية. هذا وقالت مصادر إن شابا فلسطينيا أصيب ظهر اليوم برصاص العدو في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. وأقر العدو الإسرائيلي بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة وشق المزيد من الطرق الالتفافية لتعزيز المغتصبات في الضفة الغربية المحتلة.
5: يمضي كيان العدو الإسرائيلي الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة في خططه لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وتخصيص ميزانيات ضخمة ل 223 كيلومترا من شبكات الطرق الالتفافية، ما يزيد من ترسيخ الاحتلال الصهيوني للأراضي وتسريع مصادرتها وعزل المجتمعات الفلسطينية وتحويلها إلى جيوب معزولة. تقارير أوساط العدو ذكرت أن الكيان الصهيوني الغاصب يعمل منذ بداية يوليو على تنفيذ 9 خطط استيطانية تغطي أكثر من 1069 دونما من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى أرض الواقع تظهر مشاريع العدو مصممة لتعزيز الكتل الاستيطانية وزيادة عدد المغتصبين مع العمل الممنهج لعزل المجتمعات الفلسطينية وتجييد النمو الحضري الفلسطيني بشدة، كما تؤكد هيئة الاستيطان الفلسطيني ومقاومة الجدار. في التفاصيل، تبرز التوسعة الكبيرة لمغتصبة ما يسميها العدو ميفودوتا الجارية على أرض بلدة عرابة في منطقة جنين الجنوبية. أضاف إليها العدو 455 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقارب 539 دونما، بالإضافة إلى مقترحات لتوسيع ما يسمى مستوطنتي بيت هاجي وعسائيل في محافظة الخليل بنحو 569 وحدة استيطانية أخرى على مساحة تزيد عن 519 دونما من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي سياق سياسة الفصل والتجزئة والعزل الممنهجة ضد الفلسطينيين، يستخدم العدو شبكة من الطرق الاستيطانية لإعادة تشكيل جغرافية الضفة الغربية وربط المغتصبات والبؤر الاغتصابية وما يسميه العدو المزارع الرعوية ببعضها البعض، بهدف استهلاك مساحات شاسعة من أرض الضفة والاستيلاء على أرض إضافية مجاورة لهذه الطرق لإنشاء ما يصفه العدو بمناطق عازلة أمنية. وحصار التجمعات الفلسطينية وإجبار المواطنين على استخدام طرق فرعية أطول، كما أوضح المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي. لتعزيز هذا المشهد المتسارع من التوسعة للمغتصبات في الضفة الغربية وإنفاذ شبكة الطرق الالتفافية، خصص العدو الإسرائيلي الميزانيات الضخمة لشق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية والأمنية والثانوية المخصصة للمغتصبين، وذلك بموجب 40 أمرا عسكريا مستهلكا آلاف الدونمات تحت ذريعة الطرق الأمنية والمناطق العازلة، وبالتزامن مع توقيع الكيان الغاصب ما يسمى اتفاقية إطارية ضخمة بقيمة 5.5 مليار شيكل، أي ما يقارب 3 مليون دولار، لبناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة وتوسيع 18 مستوطنة، إضافة إلى تحويل مغتصبة ما يسمى جفعات زئيف شمال غرب القدس إلى مدينة في سياق مفتوح من حرب التهويد لفلسطين العربية ومقدساتها وهويتها الإسلامية.
1: وأشعلت عصابة من اليهود النيران في منزل فلسطيني في منطقة كفرورف بين قريتي سرة وتل جنوبي أو جنوب غرب نابلس. مصادر فلسطينية أكدت أن المنزل مأهول وسبق الاعتداء عليه قبل فترة، وأن مهاجمته اليوم من جديد من قبل مغتصبين وإضرام النار فيه أدى لإحراقه بشكل كامل، وأن محاولات الأهالي إخماد النيران لم تجد نفعا. وأظهرت مشاهد آثار الحريق الذي أشعله المغتصبون في المنزل جنوب غرب نابلس. في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، تكسر قناة العربية السعودية الناطقة بالإنجليزية القيود بمنحها منصة علنية لرئيس كيان العدو إسحاق هرتسوغ، وجاءت هذه الاستضافة لتفسح المجال لترويج أطماع الكيان التوسعية تحت غطاء ما يسمى التطبيع، وتوفير منبر للتحريض ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة.
6: في الوقت الذي تستمر فيه الإبادة والحصار في قطاع غزة وجرائم العدو الإسرائيلي في لبنان والمنطقة، تكسر قناة العربية السعودية الناطقة بالإنجليزية جميع القيود وتستضيف رئيس كيان العدو إسحاق هرتسوغ، وتجعل من نفسها منبرا لأحلام وتطلعات الكيان التوسعية والخبيثة تحت غطاء ما يسمى تطبيع العلاقات ومهاجمة إيران ومحور المقاومة. شغل التطبيع حيزا كبيرا من المقابلة. أشار هرتسوغ إلى أن عجلة التطبيع تمضي قدما ويتطلع بشكل كبير للتطبيع مع السعودية، مؤكدا جدية محمد بن سلمان وأهمية السعودية ومكة كواجهة إسلامية في التطبيع مع القدس كواجهة لليهود بحسب مضمون حديثه ومزاعمه.
7: أرغب دائما برؤية إسرائيل على طاولة المفاوضات. أعتقد أننا في لحظة تاريخية حاسمة، حوار حقيقي بين إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم وفي المنطقة، وجميع هذه الدول الإسلامية المرموقة المحيطة بنا. أعتقد أننا في لحظة حوار بين القدس ومكة المكرمة. التطبيع يمضي قدما، وأعتقد أنه جزء من التاريخ، وأعتقد أننا جميعا أبناء إبراهيم، ومقدر لنا أن نعيش معا، يجب أن نمضي قدما. محمد بن سلمان قائد جاد للغاية، ولدي احترام كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. سمعت وقرأت وعرفت الكثير عنه من أصدقاء أعرفهم. لدي العديد من الأصدقاء الذين يزورون السعودية ويستمتعون بالرياض كثيرا ويصرون على أن أزورها، وندرك أن المملكة العربية السعودية دولة مهمة للغاية. إنها بالتأكيد دولة مستقلة، قائد رئيسي في العالم الإسلامي، وبالنسبة لي أعتقد أن الحوار بين القدس ومكة هو جوهر الأمر، لأنني أؤمن بضرورة تعايش اليهود والمسلمين في هذه المنطقة بسلام. إنه حلم رائع.
5: وفي المقابلة كرست العربية جزءا كبيرا لليهودي هرتسوغ للتحريض على الجمهورية الإسلامية في إيران ومهاجمتها مع محور المقاومة.
8: هل كانت مذكرة التفاهم الموقعة اتفاقا مؤقتا سيئا إذا ما عدنا إلى هذا الوضع؟
7: لست متفاجئا بهذا الوضع، فمع نمط السلوك الإيراني المعروف يستحيل إبرام أي اتفاق، إنهم ينتهكون الاتفاقات باستمرار.
8: ذكرتم أن إسرائيل كانت لديها مخاوف بشأن المذكرة، هل تعتقدون أنه لو تم التفاوض مع إسرائيل قبل الموافقة على المذكرة لكان من الممكن تجنب هذا الوضع الحالي؟
7: انظروا، الوضع برمته تحت سيطرة وقيادة الرئيس ترامب، وأنا أثق به تماما في هذا الأمر، وأعتقد أن على الأمريكيين التعامل مع حلفائهم أيضا. مضيق هرمز ذات أهمية حيوية للعالم والاقتصاد العالمي، نحن من نتحمل العبء الأكبر مثل جيراننا وكذلك جيران إيران من الصواريخ الإيرانية وعدوانها. ندرك جميعا أننا نواجه امبراطورية شريرة بوكلائها وبمعتقداتها وبدعوتهم إلى أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر وإبادة إسرائيل، أو بحقيقة أنهم يضغطون على الأزرار ويطلقون النار على دول في جميع أنحاء الخليج لمجرد رغبتهم في ذلك، ولأنهم يعتقدون أن بإمكانهم التهديد أو المضايقة. يتفاجؤون عندما يكتشفون أن الدول العربية ذات الكرامة تتصدى لهم. الشرط الأساسي لكل هذا هو إحراز تقدم في جميع القضايا، بما في ذلك نزع سلاح حماس. هذا هو الوضع الحالي. الأمر نفسه في لبنان، والأمر نفسه هنا. إذا تخلصتم من الإرهابيين فسيكون لديكم أمل حقيقي في السلام وأمل حقيقي لسكان غزة.
9: تبرز هذه المقابلة الدور المتزايد للإعلام السعودي في تهيئة البيئة لتمرير مشاريع التطبيع عبر منح منصاته لرموز الكيان لترويج سردية ربط القدس بمكة، وتأتي هذه التغطية لتساهم في صياغة وعي إقليمي يتبنى الطروحات الصهيونية من خلال التحريض ضد محور المقاومة وتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
1: في لبنان واصل العدو الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار وأغار فجرا على أطراف المنصور مجدل زون، وأفادت مصادر لبنانية أن العدو نفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام، فيما تعرضت بلدة الطيبة وأرنون لقصف مدفعي صهيوني، ونفذ العدو تفجيرا في محيط بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، وأجبر جنوده عددا من المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضيهم قرب بلدة عين عرب على المغادرة، كما أقدم على نصف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل. إلى ذلك أعلنت إذاعة العدو عن إصابة ضابط صهيوني بجروح متوسطة جنوب لبنان دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الأسباب. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون صباح اليوم بيروت متوجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعقد في البيت الأبيض قمة لبنانية أمريكية يليها لقاءات ومشاورات يجريها الرئيس اللبناني مع مسؤولين أمريكيين تتناول قضايا بينها استهداف سلاح حزب الله. وقبيل المغادرة أجرى عون اتصالات مكثفة أبرزها مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي شدد على ضرورة أن تكون أولوية المحادثات هي إنجاز الانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي اللبنانية. وتقابل زيارة عون إلى واشنطن برفض من قبل المقاومة الإسلامية واستهجان سياسي وشعبي داخل لبنان، خصوصا عقب توقيع اتفاق الإطار الذي عدته قوى لبنانية خيانة ويفتح باب الاحتلال الدائم لأراضي لبنانية. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. أي لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي في الاستناد إلى الانتماء الإسلامي.

0: الجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن. وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: شكرا.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
3: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب
4: الإيراني.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: مع إيران يمن الأنصار،
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا، نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

حمرادك.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، اهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

يهود هش ودهل وبهب أفدي تصنيع الضب.

0: تسلم صفة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: والله ما احنا استلاب القراءة والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: واحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح والله المؤمنين أجمع،
20: الله يعذبها بروسنا. أنا نعبرها بروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي،
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أيضا هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.

0: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
1: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بس لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-4، أصالة وتواصل.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع.
7: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: قال الفلسفة قالت يقول المنطق، الفلسفة قالت يقول المنطق، والمعرفة قالت تقول الحكمة. من كلمته كلمه وقارح بندق، لا قال كلمة ما رجع في كلمة. والفرد صوتي والممر الضيق، والفرد صوتي والممر الضيق، باب الفرج ذي ينفتح بالبصمة، والأحمق عاها والتورض موبق، والمعتصم بالغرب مالع عصمة. أكبر تحالف عالمي في مأزق، والاقتصاد العالمي في أزمة، لا عاد يستغرب ولا يستشرق، كل القوى خارج نضاقل
1: خدمة،
0: كل القوى خارج نضاقل خدمة. فك الخضر، فك الخضر الأكبر عليكم محدق، فك الخضر الأكبر عليكم محدق، والجوع ضاري وانتم آخر لقمة، والجوع ضاري
1: وانتم آخر لقمة.
0: تحيل الشاعر بسوق شانك.
1: يا شعب نستنفر ولله استجب، يا شعب نستنفر ولله استجب، وابشر بنصر الله علام الغيوب. ما مثل قايدنا ابن عبد المطلب، ما مثل قايدنا ابن عبد المطلب قايد، ولا به مثلنا بين الشعوب. نقسم برب الكون لو با نحترب، لام البنادق في ايادينا تذوب. ما نترك الوغد السعودي يلتعب في شعبنا واحنا رجاجيل الحروب، في شعبنا واحنا رجاجيل الحروب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الواعي والبصيرة 98.7 و98.5، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم خليكم محضر خير. وخليك يا سعودي، مش محضر خير أستاذ محمد، السعودي لا هو مجي محضر خير، لا هو ولا أي دولة خليجية. تموت السعودية ويموت من والاها ومرتزقتها. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وارحبوا.

البرنامج إعدادا وتقديما زكريا الشرعي والأستاذ محمد حسن النعمي ومن الإخراج محمد علي هبة وارحبوا.

0: مرة ثانية اليوم سواء ملك
1: حيا
0: لك يا محمد. نبدأ بالكويتي والله من عندنا
1: على أخي أنت جابر داخليا
0: يلا حنا أش أقول أنا يا ما مرينا بمصاعب
1: حجر الله لا تفتح يا أستاذ محمد قوة كفاية كذا مغص بطني خارجي يعني لجد للمستمعين يعني دولة الكويت ها
0: يا ما مرينا بمصاعب
1: يعني كان هناك قالوا ان بهرد
0: يا ما مرينا
1: كويتي مزلزل
0: ما المحن دائما بمروا به صح
1: على ما قالوا ان العدوان الايراني عليهم ها قاموا فعلوا لكم ما هو
0: ابريت
1: ايوه ابريت غنائي
0: ارضنا قال ما حد يمس ثراها
1: ها
0: ما الله ما مش ممكن يمس ثراها
1: ثراها
0: ثراها
1: الله يسمعنا خير من هو محضر الخير يا أستاذ محمد في هذا الأمسي من هو محضر الخير
0: قد الكويتي بيقول أنت تحب وطنك طفي اللايت
1: طفي اللمبة يا أسعم ترند عندهم
0: ايه طفي اللايت
1: والسعوديين ما عندهم ترند ها احذف
0: احذف يا المنشور احذف يا
1: احذف المنشور يا أسعم الشاب قلبنا المهم
0: اها بعدين خليهم بالبعدين نختتم
1: خلنا يا محمد نعيش أجواء السبعين والحشود المليونية وال يعني لكل حلقة من حلقاتنا نكون نخلي محضر خير من هو محضر خير في هذا الحلقة يا أستاذ محمد
0: محمد علي
1: ماشي محمد علي أحد هؤلاء
0: الشعب اليمني
1: الحشود المليونية
0: احنا أكثر ما بنركز بالأمس الأستاذ أحمد الصنعاني كفوفة في الحديث عن الحشود المليونية احنا بنتحدث عنها لكن أكثر ما نطرق له كلام السيد
1: الله
0: يعني بنعري على كلام السيد صلى الله عليه والتوجيهات التي والتحذيرات والتوجيهات التي أرسلها نعم وأيضا بننوه على موضوع مهم جدا
1: وهو
0: ربما الشعب اليمني كله مريع اليوم الحدث صح ربما نحن جميعا فهمنا كلمة السيد عندما قال غدا لنا قرار خيار وقرار وموقف يعني لنا موقف وخيار وقرار يعني ننوه أن لا ينجروا لأن العدو الآن بيشتغل بحملة كبيرة جدا عبر أبواقه وإعلامه بيشتغل بحملة كبيرة لزكريا أنه يقول له خلاص ما فعلت لكم الخرج حق أمس والحشود والعنترة والصياح والنيران الذي خرجتوا بها في الميادين السبعين وغيرها من الميادين
1: بعد الإعلام حقهم
0: دولكم بيان بردوكم به وروحتوا بيقولوا أن به طائرة اليوم جت لما وصلت ما أجواء عمان وتم إرجاعها من أجواء عمان يعني عطفوها قالوا هرجعي إيران إحنا نعرف أن إيران في تصعيد عسكري مستمر لم تتوقف إطلاق
1: الصواريخ موجات الصواريخ
0: هذا لنا أكثر من الآن قد ربما دخلوا في الأسبوع الثاني أو حتى أيضا من بعد أن وصلت الطائرة إلى الحديدة كانت المعركة مشتدة على أوجها
1: الله.
0: لما اليوم
1: يعني وبالعقل والمنطق ها ما شو صابرنا الرحلات تقلع جويا ها من مطار ايران وهذا والدنيا عالقه وحامي في الجو يعني
0: ولو افترضنا انها انطلقت وردوها بس احنا عن سكوت معروف اليمن ومعروف شعب اليمن ومعروف قيادة اليمن
1: هذا كان ما تدخلش لا بطائرة ايرانية تجي ولا بطائرة يمنية تقلع ولا شيء موقفنا ضد واحد ملعون فقط
0: ايوه احنا نشيل نوضح للمجتمع انه بما أننا جميعا كبار وصغار شيبة وشاب وذكور وإناث خرجوا بالأمس بالسبعين حتى الإناث مثلا مفوضة للسيد القائد حرائر اليمن مفوضة للسيد القائد
1: وبيخرجين
0: في أكثر من مناسبة ولو دعينا للخروج لخرجنا بمئات الآلاف أقصد الشعب بما أننا فوضنا القائد سلام الله عليه يتخذ القرار اليوم غد القت هو مجاله مفتوح احنا خبرنا السيد القائد
1: معروف من زمان
0: ما عادش حق اختباره
1: ايوه ما عادش حق
0: قد انتهت وقت
1: ولا
0: الاختبار
1: ولا مراعه ولا شيء احنا مفوضين ما وقع وقع غد وطعن
0: احنا اختبرنا الشعب اليمني اختبر السيد القائد على مرور سنوات عده اختبرناه ونجح في الاختبار وكل اختبار يتجاوزه بدرجه نهائية
1: يا أستاذ محمد لا شك في ذلك ولا خلاف في ذلك ولا
0: في معناته احنا لا نسمعش ونكون آذان صاغية لأبواق العدوان هيا ما فعلوا لكم هيا ما قالوا لكم لأن احنا الليلة إن شاء الله احنا والأخ زكريا ومحمد علي هبة في هذه المسائية وفي هذه الحلقة بنوضح لكم ليش حتى اليوم مثلا اللي مريع كان للقرار والخيار والموقف ليش ما قد عطوش بنقول لكم إن شاء الله بعد قليل.

0: فوض معاك فوض معاك يا قائدنا فوض معاك
1: فوض معاك يا قائدنا فوض معاك
0: لبيناك لبيناك يا قائدنا لبيناك
1: لبيناك.

0: عوضناك ولبيناك و
1: عرفنا صدقكم
0: اعمارنا وارواحنا واولادنا واموالنا لك الفداء يا سيدي.
1: الله والسيد عطمانكم معروف ما شاء الله عندنا عالميا، ها قول فعل وقول. صوت صابر
0: اي
1: لابن افترق انت تتحرك على هذا.
0: عنده
1: السيد سلام الله عليه
0: عنده صابر
1: معروف هذا الرجل المؤمن الصادق ولي من اولياء الله. لا قال كلمة ما يمضيها، احنا عارفين لا نشي ندخل فيه دار ولا بيجوه وصياح ولا ايش، وهذا مع المرتزقة ولا التنك
0: يعلم الله يا زكريا
1: قلدك الله اعلامه مشتغل قرعة. لا تدخلوش لا تخرجوش الصبعين ولا تصيروا ليش، لان الحوثي يفعل ويسبر بهذا لا تصدقوا له و و و و لو ما خرج بهذاك الحشود كما يعلم الله ذا بنخرج الصبعين ربي لك الحمد. لكن ما حشود امس لم اشاهدها من قبل نهائيا،
0: خروج استثنائي ربما
1: ليش يعلم يا اخي الشعب مغدغد من اليهودي هذا.
0: شاهدت اليوم شاهدت لنا اليوم صور وفيديوهات يعني غير الامس. الحشود تجاوزت 70 باتجاه شارع 50، يعني باتجاه 50 ما بعد 70 وصلت الحشود الى ما بعد 70. وايضا كان جنب مستشفى الى قرب مستشفى الامم والطفوله ب 70، يعني الشوارع الفرعيه
1: شمالا وجنوبا.
0: نعم الشوارع الفرعيه كلها امتلت حشود مليونيه بكل ما تعنيه الكلمه
1: غير مسبوقه.
0: وهذا بيدل على السعودي يجب عليه ان ياخذ
1: اولا قبل السعودي التلبيه.
0: نعم
1: لله سبحانه وعلى ما قال السيد
0: من كان يوحد الله
1: الله
0: الله يا خروج التوحيد
1: الله.
0: بعض الناس يقول كيف خروج التوحيد يعني
1: لأنك لا تقبل أن تصبح عبد إلا لله،
0: يعني هذا قائد بيوجهك على أنك عندما تقدم موقف يجب أن تقدم هذا الموقف مش من أجله مثلا ولا من أجل حتى مش من أجل البلد مثلا يكون الموقف هو من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرك أن تكون حر، أن يكون بلدك مستقل
1: الله.
0: صحيح
1: الله.
0: أن تكون ضمن جسد واحد في هذه الأمة أن تكون عبدا لله وحده سبحانه وتعالى
1: الله.
0: أن تتولى من أمرك الله عز وجل أن تتولى وتمتثل لأمره امتثالا لأمر الله يعني. وكلها تربط هذه الأشياء كلها من لله سبحانه وتعالى أن كل أعمالك يجب أن تتركز أنها كلها لله توحيدا لله
1: الله.
0: يعلم الله سمعت الخطاب واني بعد ما كمل الخطاب قلت لو كرقت مثلا وما سمعش الخطاب اني ساظل نادما وتبقى حسره في نفسي، حتى لو استمعت الخطاب مره ثانيه ما يكونش بمثل ما التوقيت نفسه
1: الله.
0: عندما تستمع له مع من يستمع له
1: في وقت واحد في اول وقت
0: غير اليمن في
1: الله.
0: اول وقت
1: الله.
0: يعني حرقه غيره فيها نخوه
1: الله.
0: شهامه دين
1: الله.
0: من مبدأ ديني يعني عندما يقول بن صعود يشتينا نستأذن منه يعني بيرسل لنا قبل قبل رسالة قال كان استأذنتوا مني من
1: الله.
0: يعني احنا حريم
1: الله.
0: بقصد ان احنا الشعب اليمني
1: حق
0: حريم.
1: ابوك يا سعودي يجي يتحكم بنا وانت عند امريكا واسرائيل ساعات جايها الغارقة ذيل من ذيول امريكا واسرائيل حذا عزكم الله عز الله المستمعين من أحذي أمريكا وإسرائيل. أنت يا سعودي وتجي فوق اليمنيين تهنجم من أبوك من
0: ما نتقبلش منك ذي لو أنت مستقل بقرارك ما نتقبلش منه
1: ولو ما شان تبع
0: ولو ما انت اشتبع على أمريكا ولا
1: إسرائيل
0: فكيف أنت ذي
1: ما دخلك المطار حقنا نفتحه لأي حمان اشتي نغلقه أي حمان اشتي جي طائره من مطار ظهران من مطار الجن من مطار زحل من مطار
0: يا أخي تنزل من المريخ تجي رحلة من المريخ
1: ما دخل بماك لحنا في تبعك ولحنا نمتثل أمرك وقصده نحن مسعى المرتزقة الذي عنده هذه ما بيدخلوا عزكم الله الحمام الله بعد استئذان منهم العليمي وأمثاله شوي
0: وبمن بيريع فوق الحمام يخبطه ليش تأخر بخير شي يدخل والعقال فوق ضلعة احنا يا زكريا امس يعني عرى السيد سلام الله عليه السعودي بالذات عراه على البلاطة يعني دخل له من من من من قضايانا خاصة وقضايا الأمة
1: الله.
0: يعني السعودي هو سبب كل الانتكاسات التي تحصل في الأمة. تخيلوا ان يوم يعني حتى أنا قلت استغربت، هل ما وقعتش عمليات ضد العدو السعودي أثناء ما كنا نساند غزة؟ ولماذا؟ ربما يتساءل واحد ليش؟
1: كيف؟
0: عندما السيد قال أنه أن العدو السعودي فتح مطاراته للطائرات المسيرة الصهيونية التي لا تستطيع الإقلاع من من من من من الأراضي المحتلة في فلسطين مباشرة إلى اليمن للتجسس.
1: يعني فتح لهم
0: مطار
1: خاص لهم،
0: قاعدة خاصة بهم، وتقلع من السعودية للتجسس على اليمن أثناء الحرب مساندة اليمن لغزة. يعني حتى أبناء غزة، أطفال غزة، نساء غزة لم يسلموا.
1: الله.
0: ولذلك أنا فكرت قلت ليش ما بقى المتنة لهمش عمليات؟ ففكرت قلت ربما أن للقيادة بطبع لها نظرتها. قلت أنا ربما ما نشينش ندخل فيما معنا معركة أساسية وربنا بايعين، والله عاننا، وصل صواريخنا ودكينا العدو رغم مساندة هؤلاء الأنذال للعدو الصهيوني.
1: وفي نفس الوقت السعودي مستحكم ومتحكم بالمطار حق عدن،
0: بمطارات عدن كلها
1: حقه، نص الإيرادات حق أو نص الرحلات حق الذي بتهبط وتقلع من مطار عدن. قالك نسبة 49% رحلات تبع السعودي، تبع مطار السعودي. وتبع
0: هذه قضية يا زكريا كبار، مش لحق عدن. شركة الخطوط الجوية اليمنية هي من قبل من أيام عفاش الخائن. يعني ما كانش حقنا ولا كان لنا سيادة عليها، ما بش سيادة على الخطوط الجوية اليمنية من قبل 34 سنة من قبل العدوان.
1: قصك ما بلا اسم الخطوط الجوية
0: معنا نص، معاهم 49% وإحنا معنا 51.
1: يعني
0: قالوا 51 لا يجلس سيادة، الواحد لا يجلس سيادة
1: واحد في معدنا قايل
0: اليوم بشلوا هو كامل، اليوم بتحكموا بكل شيء.
1: الله.
0: وشتينا ما نكسرش الحصار، شينا نتبسر فيه. الأدوية بتدخل عبر البحر توصلها أنا حق المرضى
1: قد هي منتهي،
0: وقد هي منتهيه،
1: وبعدها يدخلوها كما قد هي منتهي، يعني انتهت يلا تدخلوها، صمموا أشع
0: وبعدين يوصلوها يحرقوها بيتلفوها.
1: المرضى ما يرجعوا إلا بتصريح من السعودية اليهودي هذا العمي، بعد مدري كم شهر إذا أذنوا 3 أشهر إلى 4 أشهر. الجرحى ما يخرجوا إلا بإذنهم، ما يدخلوا إلا بإذنهم. وين عاد هبط الطائرة؟ قال لك في الأردن، استأذنوا سيروا للأردن وبعدها عندنا وبعدها نفتشكم وبعدها ندخل ونخرج. وشتو الشعب اليمني ما يوقع حر؟ نشي تبعك يا يهودي يا سعودي يا يهودي. الله خلقنا أحرار، خلقنا بعزتنا، خلقنا بكرامتنا، خلقنا بفطرتنا السليمة الذي لا نخضع لحد ولا نقبل أن نكون تبع حد ولا نقبل أن نكون مرتزق لحد ولا عملاء لحد. الشعب اليمني شعب مستقل حر منذ أن خلقها الله إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
6: فأنت تأجر رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: اللهم احنا السلام القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: واحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح والله المؤمنين أجمع.
20: الله يحذبها بروسنا، أنا نعبرها بروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: معناه يا أستاذ محمد المواطنين الأحرار في ميدان السبعين وفي بقية المحافظات، فوضناك فوضناك، لكن به أحرار يا أستاذ محمد
1: من العالم،
0: من العالم بكله. نسمع من عندنا،
1: نسمع نسمع
0: أحد الأحرار في جمهورية مصر. هو دانك عبد الفتاح السيسي دانك، لكن به أحرار في كل بلاد. سمع عندنا دانك العليمي وأمات فاولكا، وهذا كان أحد الأحرار. اسمع ما بيقول، اسمع.
2: فوضناك فوضناك وبيعناك، وعلى حياتنا استأمناك من أول مرة سمعناك، وإحنا معاك، إحنا أمامك، إحنا وراك، وإحنا فداك، إحنا قرينا الفتحة معاك، إن عدانا هم عداك، وإن سمانا من غير شمسك ملهاش قيمة، وإن قلوبنا من غير حبك تبقى يتيمة. أنت القائد، أنت القامة، وإنت القيمة، أنت الشمس اللي بتجمعنا، وإحنا في مدارك أفلاك. فوضناك وبيعناك، وعلى حياتنا استأمناك، وإحنا عرفنا الحرية إلا معاك، وجرحنا إيه راح يدويها إلا دواك، النخوة اللي فقدناها رجعت من تاني وياك، كلمة عربي وفعل العربي وأصل العربي راحوا باتوا في خبر كان، وما ظهرت ظهروا في كلامك وبهاك، أرواحنا تتمنى رضاك، وقلوبنا بتعمر بهواك، المولى مكلل مسعاك يا محلاك. عندي سؤال، أنت إنسان زي حالاتنا يا عبد الملك، ولا أنت يا حبيبي ملاك؟ فوضناك وبيعناك، وعلى عيالنا استأمناك.
0: الله الله الله الله، فوضناك بيعناك،
1: وعلى حياتنا استأمناك.
0: استأمناك،
1: سلام الله عليك، سلام الله عليك،
0: سلام الله عليه وعلى أمثاله من الأحرار.
1: يعلم الله، يعلم الله، ربما لست الوحيد. يعني عندما قال نفسي وروحي، نفسي لله وروحي لله، فداء عزتكم وكرامتكم ومن أجل ذلك الكلام الذي ربما لست أنا الوحيد من ذرف الدم عند سماعه لتلك الكلمات النابعة من القلب. بالفعل كلمات نابعة من القلب وتدخل القلب. الكثير ربما يشاركني ما أتحدث به وما أقوله الآن عن تلك اللحظة التي والله دمعت عيني عند سماعه وهو يتحدث ويكرر تلك المقولة التي قالها، روحي نفسي وروحي لكم الفداء.
0: الفداء، الله،
1: سلام الله عليه.

0: اللي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقوله نحن وارواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك ارواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: روحي لك الفداء
22: يا سيدي. روحي والله.

0: سلام الله عليك.
1: به زعيم عربي أستاذ محمد سمعت قال هكذا؟
0: لا سابق ولا لاحق.
1: ولا عد عيي.
0: ولا عد عيي.
1: سواء قائد عربي أو زعيم أو أمير
0: الله.
1: أو
0: الله يحفظ السيد عبد الملك ويعطيه من أعمارنا يضيفها إلى عمره ويطول بعمره
1: يا الله،
0: لنرى على يديه النصر والعزة والكرامة لهذه الأمة بأكملها. همه شعبه وهمه الأمة بأكملها.
1: الله.
0: بل يعلم الله أن هم البشرية الذي تعاني الظلم والطغيان والتكبر.
1: والله أهمه الأمة العربية والإسلامية وبعد الشعب اليمني والتالي والتالي. ما هو يا أستاذ محمد؟
0: هو يعلم، هو يعلم أن الشعب اليمني يشاركه نفس الحق.
1: الله الله. والجار قبل الدار قالوا ها، ومن لا يهمه أمر المسلمين فليس منهم. أولا قلت لك الخطاب التاريخي، أمس خطاب تاريخي
0: تاريخي
1: ومفصلي
0: استراتيجي واستراتيجي
1: كل حاجة
0: ومفصلي
1: وكل شيء.
0: نعم.
1: وما بعدها لا
0: خبر ثاني،
1: خبر ثاني وكواكب من الثاني
0: خبر ثاني.
1: والتالي ما هو أمس بقي أكثر من ساعة بتحدث عن من؟ عن مظلومية
0: غزة.
1: ما تحاكى على مظلومية الشعب اليمني ورزع السعودية وادى حقوقها لا في الثلث الأخير من خطابه.
0: ليش ليش
1: ليش, ليش؟
0: مستمعين الكرام، للمة
1: ليش؟
0: لموه لأن الشعب اليمني ما تعرض لما تعرض له من ظلم
1: إلا
0: موقفه تجاه غزة.
1: الله.
0: ولأنه يحمل قضية فلسطين قضيته الأولى.
1: الله.
0: ولأن أول من طلق المشروع القرآني كانت أول ملزمة للشهيد القائد
1: يوم القدس العالمي. الله.
0: وتحدث أيضا عن خطورة أمريكا، خطر دخول أمريكا اليمن.
1: الله.
0: وما بيعنيش خطر دخول أمريكا اليمن فقط، بل تحدث عن خطرها ودخولها إلى كل المناطق.
1: أول بدأ كيف دخلتها العراق وأفغانستان وبعد اليمن.
0: واليوم الدليل على ما طرحه السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في ملازمه عن خطر دخول أمريكا اليمن وفي المنطقة ما تعاني منه دول المنطقة اليوم بسبب حماقتها وحماقة قادتها من إدخالها للقواعد الأمريكية في المنطقة، وما بيعانيه إخواننا في إيران من من من اعتداء الكويتي.
1: القواعد الموجودة أيوة. في
0: الكويتي
1: في
0: ما قل له لا يومين وقد بيصيح يا ما عانينا من مصاعب يا ما عانينا من محن يا ما يا ما، ما قل لك لا يومين، ما قبله ضربة. الشعب اليمني 12 سنة وانت مشارك يا كويت يا كويتي في تحالف على هذا البلد وقدك بتصيح والضربات على ضربات قواعد أمريكية وكل ما بيتصل بالعدو الأمريكي. المهم الكويتي بقى نرجع له، احنا نشي نوضح للشعب اليمني ليش اليوم كان كلام السيد يجب جميعا ان نحمل على محمل الجد يا زكريا وان نتخذ منه خطوات عملية. ها نقول من خلاله بخطوات عملية
1: هي
0: تعبية عامة،
1: الله،
0: حشد واحتشاد، نفير عام، وقفات قبلية، رفض الجبهات بالمال وبالرجال، دعم القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير. نستمر في هذا الدعم، مش نتذكر لا قبح عملية عسكرية، لا نريد أن القوة الصاروخية تستمر والطيران المسير يستمر في تطوير وتحسين القدرات. احنا متوقعين أن خلال هذه الفترة التي وقعت فيها الهدنة في غزة إلى اليوم أن احنا بإذن الله تعالى لدينا من المفاجآت ما تغرق العدو الأمريكي في المنطقة وتخرجه.
1: وما تذهل الصديق قبل العدو.
0: نعم، وتخرجه من المنطقة. يجب أن نتخذ من, من, من, من كلام السيد، كلام السيد بالأمس يعني معناته ما عبش صبر تجاه ما بيعانيه الشعب اليمني. الشعب اليمني ما عاد يشيش يهم لقمته وصرفته، لا هو الآن بيهم قضايا كبيرة، معه قضايا كبيرة.
1: الله.
0: نريد طوفان أقصى ثاني.
1: الله.
0: بأيدي يمنية.
1: الله.
0: ما شاء الله ببعيد.
1: الشعب اليمني حاليا الآن وعد تخرج اسأله أي واحد أي رجال بصيره طارف يسأله قول قالوا به وصادة أو تهدئة على الهدنة أو مفاوضات أو وفد قطري أردني مصري عماني، ما رأيك؟ لا ما عاد الشيش يا أخي، نشتي حرب تصعيد عسكري رجاء ما نشتيش.
0: رغم إن إحنا ما نشتيش لكن إحنا مسلمين للقيادة.
1: الله.
0: صح ما نشتيش ويكفي الوساطة لمهانة، لأن بالأمس لتأثير كلام السيد سلام الله عليه في نفوس الأعداء انطلقت الوساطات وبدأت الدول المشاركة في العدوان علينا تجدول الرحلات إلى صنعاء مباشرة. لكن الغرض ما هو حبا وعشقا ورحمة للشعب اليمني، لا، الغرض منها الالتفاف على الموقف اليمني.
1: وما تحاكم هكذا الا الصميم، ولو مشو صابر الذي ما لديه لكن الصميم.
0: الصميم
1: ولو ما جاء الصميم ما متحاكم هكذا.
0: انا بدي لك الان مصدر في الوفد الوطني يقول مطالبنا فتح المطار الى كافة الوجهات ومعالجة الملفات الانسانية. هذا المصدر اكد هذا الكلام لوكالة الانباء اليمنية سبع. اكد مصدر في الوفد الوطني ان اعلان بعض الجهات فتح رحلات الى صنعاء، هنا يقصد الاردن بالذات، فتح رحلات الى صنعاء مرحب به ضمن اتفاق مع الجهات المختصة في صنعاء، مش مع العدو السعودي، مع الجهات المختصة في صنعاء دون قيد او شرط. مش تقول لي يلا صابر بأسير لك رحلات لكن تتفتش
1: والله كل اثنين وخميس.
0: ايوه
1: ما
0: نشي رحلات يحين من اشتي
1: يحين من شحنة،
0: اصلي فجر وامشي قبل الفجر وقت السحور والعشي الليل ما دخلت
1: اخضر اتوكل
0: على مشي اجدول انا من صنعاء تمام دون شرط او قيد وبما ينهي الوصايا على اليمن. ما حد يتحكم، انا اعطي لك الشروط انا. واوضح المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبا ان مطلب الشعب اليمني هو فتح المطار الى كافة الوجهات دون استثناء ضمن اتفاق ينهي الوصايا على اليمن، وان هذه المحاولات هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني بخطوات شكلية يمكن ان تتوقف امام اي منعطف تحت اي عنوان وتستخدم للابتزاز والمقايضة بمجرد اتصال من النظام السعودي. احنا ما نشيش دي.
1: ايوه
0: انبه معاكم وساطات وتشي تتوسطوا لا تقرح الحرب في المعركة
1: وتسكتونا.
0: احنا ما احناش عشاق،
1: تسكتونا على الاصل الذي هو السعودي.
0: ايوه لكن اللي يفهموا احنا ما احناش عشاق حرب، احنا معنا عدوك يريد ان يقش الامه بكلها.
1: يا سبحان الله احنا عشاق حرب ما قرحناها من 12 سنه واحنا ساكتين صامتين.
0: لا اقصد ان اذا ارادوها بالسلم احنا مستعدين للسلم وللسلام. لكن اذا ارادوا انهم لا يماطلوا انتهى وقت المماطله،
1: ما شي لا حرب
0: وقت الهدنه الطويله انتهى. قال وقال لقد سئمنا هذا المسلك كليا ونطالب باتفاق يفتح المطار دون أي قيد أو شر، وبعد ذلك من يريد يشق الرحلات إلى صنعاء نرحب به وفق ترتيبات معينة مع الجهات المختصة في صنعاء. وشدد المصدر شدد على أن المسألة لم تعد منحصرة في ملف المطار. لا سرحوا شتوهم وأن خلاص إحنا نشيل نفتح المطار للذي يسيروا للذي يرجعوا، لا، هناك أمور أخرى. قال ليست ملف المطار فحسب بل بكافة الملفات الإنسانية وفي مقدمتها صرف رواتب المواطنين اليمنيين والملفات الإنسانية الأخرى.
1: عاد باقي هم قصدهم رحلات أردنية وما شي مثلا تصير مثلا أي دولة شي تصير مثلا مصر ولا شي تمر ترانزيت في الإمارات
0: ولا من الأردن
1: الأردن وبعد من الأردن لا ترانزيت وبعد يفتشوك أخص وألعن وأقدر معاملة في مطارات الأردن لمن تجاه من اليمنيين بس
0: تجاه اليمنيين
1: قالك معاهم لحالهم كأنه جناح لحالهم يمني أمان تجي من هذا البوابة تعال من هذا البوابة نفتشك نفرقش أفكارك وحق
0: مع احترامي للمواطن الأردني
1: معاملة في المطار الأردني أخص وكل واحد قد بشكي منه مش لا واحد ولا اثنين نعم. كل من سافر لهنا
0: صحيح
1: من هنا لا القاهرة لا الإمارات لا مطار عمان لا القاهرة تعب ما بش احنا نفكر
0: هذا جد جد جد جد جد جد
1: يلا.
0: التوضيح جامل الأستاذ نصر الدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية
1: سبا.
0: يعني بالامس احنا كان قد صدقوا احنا كاعلاميين احنا كان قد ربما قلنا لا احتمال ان به رحله الى صنعاء واحنا الناس مريعين ان به رحله الى صنعاء
1: من ظهره
0: ونشروا حتى المرتزقه قال يقولوا انهم ردوها. الان نصر الدين عامر لتوضيح مستمعينا الاكارم لم يكن هناك اي رحله مجدوله من طهران الى صنعاء كان الله بيسمعنا للحين احنا مجبر لم يكن هناك أي رحلة مجدولة من طهران إلى صنعاء خلال الساعات الماضية مطلقا ولا صحة لكل ما ينشره الإعلام السعودي الكاذب عن إلغاء أي رحلة. لذلك ينبغي الحذر من الاعتماد على مصادر إعلامية تفتقر إلى أي مصداقية.
1: ولو كان به رحلة كان يصرحوا ما هم فجروا.
0: أنا أكدت وإحنا بنجابر خارج في مجلس الإذاعة بيقولوا كان أنيس منصور نزل مقال نزل تغريدة مصورة فيديو يعني بيقول إنه أعيدت الرحلة من على أجواء عمان. فقلت لأحد الزملاء قلت له لا يمكن يا خبير، ما قد قامت القوات المسلحة بأي عمل، لا يمكن ذلك، مستحيل أن بها رحلة وترجع من الطريق مثلا إذا رجعت وجبرت بعد تهديد بالإسقاط مثلا، مثلا أن الشعب الجيش اليمني لا يرد. رد الجيش اليمني وطائرتنا هبطت في الطائرة هبطت في مطار الحديدة ورد على العدوان على مطار صنعاء، وأعيد المطار صنعاء
1: يومين
0: بيومين وأعيد خلال 48 ساعة.
1: الله،
0: يعني أن اليوم إذا هذا بعيد. إذا المصدر الآن يؤكد الأستاذ نصر الدين عامر رئيس وكالة أنباء اليمنية سبا أنه لم تكن هناك أي رحلة مجدولة لليوم هذا مطلقا
1: يا أخي، وإن كان
0: سيعلن عليها
1: يا أخي.
0: سيعلن عليها
1: الملاحة الجو الطيران الإيراني عي صرح ويقول معنا رحلة
0: يا خبير. اليمن ما عاد يرضاش، إحنا ما عاد نرضاش، إحنا ضربنا بالأمس مطار أبها وقال السيد أنها ليست ضربة، ليست بتطلعات الشعب اليمني. سيد سلام الله عليه خطابه قال أن الرد على مطار أبها ليس بحسب تطلعات الشعب اليمني. الشعب اليمني كان يتطلع إلى المعادلة
1: أكثر
0: صنعاء مقابل الرياض، مطار صنعاء مقابل الرياض. يعني واليوم يجي يسكتوا بعد كلام السيد ترجع الطائرة، مستحيل يعني.
1: احنا بندور له، لا هذا احنا بندور له،
0: والله بندور له
1: والله العظيم.

0: إذن إذن ومن حساب الأستاذ نصر الدين عامر في صفحتي وحسابي على التليجرام تحت عنوان للتوضيح، لم يكن هناك أي رحلة مجدولة من طهران إلى صنعاء خلال الساعات الماضية مطلقا، ولا صحة لكل ما ينشره الإعلام السعودي الكاذب عن إلغاء أي رحلة. لذلك ينبغي الحذر من الاعتماد على مصادر إعلامية تفتقر إلى أي مصداقية. للتوضيح،
1: غلطة العمر طبعا أهل السعودية أولاد 66 حفاية لعنة الله عليكم، من كبير كم لصغير كم، اللي مات واللي عايش، بتروحوا بتتانسوا بتضربوا الحوثي في المطار يا أولاد البايرة، لعنة الله عليكم في الدنيا والآخرة. الله ينصر الحوثيين على السعودية والإمارات وكل الدول المطبعة الزبالة الكندرة. انت ما بدك تطف الحوثي، بده يدعس عليك من قدام ومن ورا يا ابن الحرام، لعنة الله عليك يا جميع حكام
2: العالم.
0: هذا من وينه؟ هذا من وينه؟
2: ما حد قالي
0: كان من اردن صح؟
1: اكبر حاكم عربي
0: العراق.
1: كل التحية، كل التحية لاهلنا بغزة وللمقاومة بغزة ولجميع المحاور
0: لحظة من فلسطين.
1: المقاومة اولهم ايران وحزب الله والحوثي والحشد الشعبي عراسنا من فوق. كل الاحترام لحزب الله، كل الاحترام لحماس، كل الاحترام للحوثي، وكل الاحترام لإيران، واحترامنا من فوق للعراق للحشد الشعبي. ولعنة الله على آل سلول، تفه عليكم بتفتشروا حرب 11 سنة على اليمن، قتلتوا 1,000,000 يمني، بتحسبوا اليمن زي أول؟ لا يا حبيبي هذا فات، انت غلطت غلطة العمر يا آل سلول. تفو على حكام العرب بيه. واحد واحد، السلام عليكم، تحيا غزة، تحيا المقاومة وتحيا حماس.
2: هذا أحد الأحرار، لا أولاد حراء، أولاد إبستي آل سعود، من عايف على 12 عام عدوى وحصار بر وبحر وجو على شعب يمني مستضعف ما معه ولا أي إمكانيات من 2015. هكذا كاقبي وفي في رقبته أكثر ما أقول لك 250,000 شهيد وجريح.
0: قال أحدهم لو كان استخدمت الأموال الذي طيتوها في الغارات، 250,000 غارة على اليمن الذي استخدمتها في الغارات في عدوانكم على الشعب اليمني في تنمية للشعب اليمني، لكان الشعب اليمني درع حصين لكم حتى من أمريكا، ولا كان تسيدت به على العالم.
2: بسم بالله يا أستاذ، ما
0: كان تشمخوا باليمن، تشمخوا والله، يشمخ العرب بأكمله ورب الكعبة.
2: لكن قلنا لك الشعب اليمني هذا الخروج المليوني الغير مسبوق. ليش يا أخي؟ الشعب اليمني وغير الشعب اليمني مغدغد من آل سعود، ما به ولا دولة عربية إلا وآل سعود معها بصمة، بصمة دم وبصمة عار وبصمة النفاق.
0: والدليل على الغدغدة الخروج حق أمس الذي عاد المشاهد الاستثنائية عاد بتبثها الآن المسيرة لساحة 70 وحدة.
2: أمس ناس يا أخي، ها صرت ناس بيكتبوا بينزلوا فيديوهات بيصرحوا بيكتبوا مقالات قالوا ما مطار صنعاء واجب نحنا نفتحه، ما يحق لأي واحد السعودي وغير السعودي إنه يغلقه. إحنا نشي نخرج معانا أمراض، نشي نخرج ننفخ هكذا كحرار، نشي نخرج نتفسح، نشي معانا بضاعة، معانا كذا، معانا، ما يحق لأبوه يجي يغلق علينا المطار. ناس ما هم لا أقول لك لا تبع، قلنا مثلا لا مسيرات ولا مسير قرآني ولا أحرار. آل سعود مغدق من آل سعود، ذا الحين بقول لهم هدنة ولا يقول لك يا أخي ماشي أمان، ما نشي شيء ذي ما لسعود الشمال ذي
0: يكفي هدان، يكفي.
2: ليش أنا مكذابين؟ نجربي
0: يكفي،
2: نجربي
0: 4 سنة
2: وإحنا مفوضي.
0: قال خار طريق جاهز لما اليوم بعد ما وقع لهم أن الشعب اليمني أراد أن ينتزع حقوقه ويفتح مطاراته وين الحصار البري والبحري والجوي، يجي يقول يلا نجي المارس معنا خارطة الطريق، الحوثي لم يلتزم بخارطة الطريق. وين أنت من 4 سنة وقد تم التوقيع عليها ما تنفذها؟ لا يطولوا المفاوضين في المفاوضات مع هؤلاء المسمى مع المفاوضين، لا يطولوا نهائيا، يكفي. انبوا معاهم 1 2 3 وينفذوا اهلا وسهلا، ما بش معاهم مجابر يريحوا لهم كل واحد ببندقه. والله هات المسدس يعلم الله.
2: أستاذ محمد
0: يكفي يا أخي يكفي،
2: عندنا رسالة لآل سعود.
3: الحرب ليست بين اليمن وبلاد الحرمين الشريفين، الحرب بين حق وباطل، بين إيمان ونفاق، بين يمن الإيمان وقرن الشيطان، بين اليمن المعتدى عليه وعصابة آل سعود المعتدين. لذلك يا أبناء بلاد الحرمين الشريفين، عليكم أن تحرصوا على الوقوف في صف أهل الحق، في صف يمن الإيمان، لا في صف قرن الشيطان، لأن النتيجة إما خلود في الجنة وإما خلود في النار، خصوصا وقد تكشفت كل الحقائق للجميع. فعندما أعلنت عصابة آل سعود عدوانها على اليمن من واشنطن، أدعت بأن هدفها هو إعادة اليمن إلى الحضن العربي، واليوم أتضح للجميع أن اليمن هو الحضن العربي، وأن هدف عصابة آل سعود كان إعادة اليمن إلى الحضن الأمريكي والصهيوني. أيضا عندما كان الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم في غزة، وكانت نساء غزة وكان أطفال غزة يستغيثون بالعرب والمسلمين، ومع ذلك لم تحرك عصابة آل سعود لا طائراتها ولا جيوشها ولا أساطيلها لنجدة إخواننا في غزة كما حركتهم في العدوان على اليمن، بل حركت قواتها لاعتراض صواريخنا وطائراتنا المتجهة لضرب عمق الكيان الصهيوني أو لضرب ملاحته البحرية، سواء التجارية أو العسكرية في البحر الأحمر والعربي. وبالتالي أكدت عصابة آل سعود أنها تشكل الخط الدفاعي الأول عن الكيان الصهيوني، وأنها من تمول عدوانه سواء على غزة أو على لبنان أو على إيران أو على اليمن بدفعها الجزية لترامب. لذلك يا أبناء بلاد الحرمين الشريفين، عليكم أن تقرروا من الآن بالوقوف في صف أهل الحق، وأن تنتظروا اللحظة المناسبة للانضمام لقوات يمن الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
0: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
2: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: جهتك يا سيدي، خو جهتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
4: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب؟ جاهزين،
7: إحنا جاهزين، نتحرك الآن ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك ابشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: ها السيد حتى الموت.

0: صوت هو يا صاحب حماد. يا الله ادري مالك علي. يلا يلا خلينا نضحك، ما دام بتضحك خلينا نضحك. خلينا نسمع هذا المقطع.
1: ابشروا
0: احد
1: ابشروا ابشروا.
0: هذا كان يا اخي مع المرتزقة او كان يعني مش مع المرتزقة، هذا كان يعني مغترب خارج، ويعني متفاعل معاهم مع حكومة الفنادق وانهم يمثلوا ومدري ايش. قلب قلب الشدة ما قلبه مدري الله اعلم.
1: سمع
0: خلينا نسمع
1: الحق وعيقلب وظيم ذبذب عيقلب
0: يا اخي ما ادراك. الله
1: نسمع نسمع الله يهديهم.
0: بسم الله
2: يا سيد عبد الملك.
0: طبعا بتحدث عن الحشود.
1: عرفها
0: عن الحشود.
1: ها يلا
0: بتحدث عن الحشود.
2: يا سيد عبد الملك هذول اللي ياكلوا ورق شجر عين كفهم مزدر ما شاء الله تبارك الله. هذول ياكلوا ورق شجر ما لازم لا ياكلوا من اصحابنا من الدنيا ذيك لحم ابل وكبوش عدل
0: العليمي
2: عدل عدل عدل عدل يعني سقنططات تبقى جاء قال انتقيد الفم لا عدل ياكلوا لحم من دولة كيف يخرجوا حرام من الدنيا لا يزحفوا لا لا لا يزحفوا لا ما يبزعف على على عراقيبهم. ايوه سيد عبد الملك طلع يقول لهم بس اخرجوا وقالوا متدر بأي منطقة مسيطر عليها. أنا ليش أقول لكم إن الناس هذولا مع إنهم قلت واحد هناك ظلم والشعب ما فيها الكفاية بس لازالوا الشعب ملبي لهم. أنا هل هم هل هم عاملين للشعب سحر
0: منطقة
2: إني لا أدري
0: منطقة
2: يعني أنا مع عقلي مع السالفة استوعب يعني يطلع يقول لهم بس كلموا خرجوا بذذر اللي يخرج لك في اب واللي يخرج في دمت واللي يخرج في ماما جريم واللي يخرج في تعز واللي مسيطر عليها الجهه الثانيه هذيك واللي يخرج في صعد بس يا رجال من اصغر صغير يطلع كاتب انا لبيك يا سيدي عبد الملك فداك ابي وامي يا سيدي عبد الملك. في واحد يقول فداك يا رجل العليمي مقسمين 97 97 يعني جه رشاد العليمي قال لك عيدروس الزبيدي قال لك مدري من قال لك مدري ايش قال لك الاصلاح قال لك المؤتمر قال لك ما سديتي مش بينكم البين. هذا يطعم بكلمتين وجمع الشمل من الشرق الى غرب مع انهم لا ياكلوا ورق شجر مع انهم لا ياكلوا لحم ابل وامورهم عندكم بيستلموا بالسعودي كيف عيب عليهم. امانه لا اله الا حرقوا العالم. اهنيكم على اهنيكم اهنيكم على الإرادة اللي فيكم والله حقنا قدم نايمين بطعين لا يكونوا كبيش بغرق بغرق والله ما هو داري عين الشعب. كملوا كملوا أقسم بالله قد يمكن انتصروا أنتم العقيدة حقكم هذه تخوف أمانة.
0: وين جاب نفسك والله يا عزي الله.

0: يعني اتمنى يعني مشكلة بعض الناس مثل ما هذا العقل يعني بيفكر وبيدرك الحقائق بس عباقي هل بيسحر وما يا أخي الحق واضح الحق بين تحمل جل مجنون تحمل جل قال هؤلاء اللي بيأكلوا شجرة سيد عبد الملك كان يعني قال والله يتلموا هلا قال هؤلاء بيأكلوا شجرة
1: اسمع
2: ورسالتي الى كل مرتزق يمني مطبل للسعودية اعرف انك اليوم خنت ارضك وشعبك واهلك بهذا التطبيل شوف السعودي كيف يطبل لبلده سواء كانت على حق او على باطل رغم اني دائما على باطل ما عمرها على حق ما بالك انت يوم تجي تطبل ضد بلدك على باطل اما الكيان السعودي فان شاء الله بنسمع هذا الخبر في القريب العاجل
0: قريب
1: الله يلعن والديها
0: باقي احد الناشطين الخليجي
2: منتظرين هذا الخبر بفارغ الصبر علشان ندق لها المطارات وندق لها رؤية 2030 وندق لها المراقص الذي جالس يفتحها وندق لها كل شيء
0: بإذن الله باقي هناك ناشط سعودي تحدث قال أتمنى أن لو يجي ربع هذا القائد لا عندنا قال في السعودية
1: هذا قصدك
0: لا الثاني هو ناشط بس كيف ناشط سعودي ربما أرسل به
1: هذا ولا
0: ماشي
1: هذا
0: ولا بس كيف جابر عندك
1: الله يلعن والدي أجورة تنورة
0: وين جيت يا محمد إنسان إذا مش بين هؤلاء ما أرسل بشرك
1: الحمد لله رب العالمين
0: هو ناشط سعودي معروف يعني ومشهور جدا تحدث عن عن كلمة سيد بدح كلمة سيد تحدث قال هذه قيادة قال ما سمعناش ولا قائد عربي قال بتحدث من قال الله وقال رسوله يوجه الناس على وفق صلاح أيوة ناشط صلاح يعني يوجه الناس
1: صالح قصدك
0: أو صالح يا يوجه الناس على وفق القرآن الكريم على وفق الهداية كل مواقف يجعلها من منطلق قرآني من منطلق ديني مواقف لله سبحانه وتعالى قال نتمنى لو جي عندنا قال ربع هذا القائد يعلم الله قال لا تعتز بلادنا
1: لو سمح أقول لك الأحرار في كل مكان لا يتخيل لك خلاص راقد احنا في السعودية يعني في السعودية جالس ولا في الإمارات ولا في مصر ولا شيء خلاص نقدهم مرتزقة يا أخي به أحرار فقط اشتوا معه اشتمن يوجههم نستمع له
0: نعم من جاء افتح
3: طبعا السيد يقول انه احنا لازم نكون ما نندل الا لله لا امريكا ولا غيره ولا كل دول العالم تقدر تذلنا كشعوب حرة مؤمنة طبعا الخطاب عبارة عن انفة وعزة وشموخ وكبرياء وايمان ليش الحزن جاني لاني تمنيت ربع هذا الرجل يكون عندنا في السعودية
0: حزن
3: ما أبغى كامل أبغى ربع الرجل هذا يكون عندنا في السعودية ويتكلم بهذه العزة والأنفة أما اللي عندنا تعرف يقبل إيش أنتم ما يحتاج أقول لكم

0: وبقيادتك الربانية وبجيشك وبشعبك يا هذا اليمن. شمخ
1: شمخ شمخ واحتفل والطاس رافع كل عام وما تهان عادك الله يا يمن
2: بالانتصار.
1: عام خامس عام سادس عام سابع عاد بانص مضبوط.

0: أيوة وارد.
1: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
2: غير وارد،
1: غير وارد في اليمن، هذا غير

0: الحمد لله نحمد الله ونشكر على هذا القيادة. يعني أيضا مستمعين الأكارم حتى العالم الحر يشيد ويتمنى أن تكون له ولو ربع هذه القيادة الحكيمة. وعليه العدو الآن بيعمل حملة تضليلية كبيرة جدا، والحمد لله نجد توضيح من جهات رسمية حول الطائرة هذه الذي قالوا أنه به رحلة، لا توجد لا رحلة مجدولة ولا هم يحزنون. وإحنا دارين بقيادتنا إذا كان به رحلة وتم إرجاعها من قبل العدو السعودي، هذا لو جاز لو صح. يعني أن كان الرد الآن مطارات العدو السعودي تحترق ومنشآته النفطية، أهم أذل من صافرة. بمجرد خطاب من السيد وبمجرد رد صاروا خين عادهم من الأول الذي مرجون بهن خارج في المخشع، رجموا بهن لما مطار أبها. العدو السعودي سارع بطلب الوساطات، والذي قال للشركات احنا بنفتح مطاراتنا ورحلات وما إلى ذلك. الشعب يخليه واعي، وإحنا فوضنا القيادة، وبعد القيادة ومتى ما أشرت لنا ننطلق. وإذا أعطى السعودي والتحالف الشر حقوقنا وما لنا من حق ورحلة من أراضينا بالسلم، هذا مبتغانا، هذا ما نريده أن نحققه سواء سلما أو حربا.
1: الدم يا أستاذ محمد ما هو مخليه، كما قد واحد بطنه حراء
0: مغرغر
1: ورقبته ملان دم مظالم مستضعفين مظلومين نساو أطفال ورجال، كده ذنوب لازم ذنوبه تسوقه.
0: الله قال أنا أتمنى أن السعودي يلتقي قال طائرة والله يحقق يفعل شيء. حرام قال له ما بدي أنه يفاوض أنه يعاند. أحدهم قال كذية، قال والله ودي أن السعودي يعاند، لا يقدر نرجع نبسر دخان المصافي يرتفع إلى عنان السماء وبكاه ونواحه يسمعها العالم، مثل ما الآن بتبكي وتنوح
1: صحب دخاني
0: دول الخليج. دول الخليج التي شاركت الأمريكي في عدوانه على إيران اليوم بتنوح وتبكي وتويل حن ياما من مصاعب وياما من محن.
1: حنا
0: قال الآن الخارجية الإماراتية نعرب عن بالغ القلق وإزاء التطورات في المنطقة وندعو إلى الوقوف الفوري للتصعيد. ماش وقت ندعو لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة لمستويات جديدة من العوم. ندعو للعودة فورا إلى طاولة المفاوضات ونؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. مالك لا تجابر شو
1: ما بلا شيء يشارك هذا الصدمة.
0: شارك تفضل يشارك.
1: خلاص كده وكل.
0: ما قال لك.
1: إشتي ينعث آل سعود. قلنا معي يقولوا رجاجير بايقوم بالواجب.
0: بعدك. اسمع الخارجية الإماراتي قال استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية انتهاك للقانون الدولي ولا يمكن قبوله أو تبريره. سمعت؟ لا يمكن قبوله ولا تبريره. تضرب منشآت مدنية بنية تحتية عيب. لكن الأمريكي يضرب براحته. الآن هناك معركة الآن كبيرة، ندعو المجاهدين بالنصر واشتباكات في البحر في مضيق هرمز، وحصل أيضا قتلى للعدو الأمريكي في الأردن، قال 2 و3 مفقود. واحد بتسأل يا زكريا ما رأيك يا زكريا ما رأيك، قال 2 و1 مفقود. فين فقد هو في الخطوط الأمامية ذي الذي فقد
1: سامع يقول 2 مصابين و2 جرحى كان على هكذا
0: ما نشت 2 مصابين و2 جرحى
1: بعد صف
0: يعني معناته ضربه ما همش لا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5
1: وما هم نصيحة الإعلام الأمريكي نفسه
0: ولا أنه ينشر تصريح ويقول أن ترامب أيوة غاضب.
1: أيوة غاضب على 2 القتلى والمفقود هذا لا من شيء. بخ خبر يا أستاذ محمد
0: حاويات صارت على ما هي قال يسكنهم في مساكن حاويات
1: والسمك بيتملخخ ذلحين
0: أيوة النصر من الله
1: الحمد لله رب العالمين.
0: والكويتي ما قمرش بأي مصاعب أو محن مثل ما
1: يا أستاذ محمد مشو أنا أقول لك أنا والله أني ما عشيش أحلف أني بيرحمهم الخليجيين بيرحمهم ما دروا منين يلقفوها هل من الصواريخ الإيرانية هو التعس الإيراني
0: والله من الأمريكي
1: والله من الأمريكي
0: مدابجة
1: مضاربة
0: والله مدابغة هم على بلا ما يحدث للأمة العربية الإسلامية من تدنيس لمقدساتها من احتلال أراضيها من تحت رأس العدو السعودي ودول الخليج اللي هم الذراع ممتدة للعدو الصهيوني في المنطقة.
1: قال لك السعودي مضغوط، ما نخلى مضغوط مندي فاح ترجل ولا تخلى القواعد الأمريكية في
0: الجزيرة. هذا مضغوط في الجزيرة.
1: ها
0: أيوة
1: في أحكى بسين.
0: أيوة
1: مش مضغوط هناك مدبس،
0: والآن عون سار هناك يضغطوه.
1: آه
0: 12 ساعة مسافر ونص.
1: ماشي مش 12 ساعة، 30 دقيقة.
0: آه مضغوط
1: ضل يا عزي. قبل النثرات كنا نطلع قبل ما
0: نضيق. الخارجية الأمريكية ننصح الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر نظرا لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، يعني بيحذر قبل أوصل خبر أنه بيحذر حتى السفر إلى العالم، يعني به تصعيد كبير إن شاء الله. السيد الخامنئي قال النصر للمقاومة ولمحور المقاومة قبل قليل في رسالة للشعب الإيراني وأيضا للشعب العراقي.
1: يا أستاذ محمد ما يشير له هكذا إن شاء الله على هذا المرحلة الأخيرة هو المفصلية، كما قال السيد مفصلية وقرار حاسم وحازم خلاص
0: زودوا بها
1: غنجنا خيرا،
0: زودوا بها أمانة، وهم زودوا بها الجرائم وخبثهم وجرائمهم زادت.
1: ما يشتري له مصقع من الإيراني ومصقع من اليمني ومصقع من العراقي ومصقع من الغزاوي ومصقع من اللبناني، هكذا يشتري في أرضه مصقع من عادل هكذا.

هذا الخبر نزلوها ومن صدمنها منهم رتو طائرة ما تسمى بقناة اليمن اليوم الفضائية التابعة للمرتزقة في صفحتها في الإكس. نزلت منشور بحمل الصورة لوزير ما يسمى بوزير النقل. وزير النقل يؤكد للفضائية اليمنية منع طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية من التوجه صح ماهان للتوجه إلى مطار إلى صنعاء وإلزامها بالعودة. الحكومة التابعة للسعودية تمنع طائرة إيرانية من التوجه إلى صنعاء وتلزمها بالعودة. القرار الخبر الصحيح أنه لم يكن هناك أي رحلة مجدولة من طهران إلى صنعاء خلال الساعات الماضية مطلقا ولا صحة لكل ما ينشره الإعلام السعودي وأدواته عن إلغاء أي رحلة.

إذن هذه الأبواق العدو السعودي يسلط أبواقه وإعلامه الممول سواء كان مرتزقة ولا غيرهم ليروج للأكاذيب ليكسر, يعني يريد من خلالها أن يشوه الموقف الحر والكبير والموقف النهائي لهذا الشعب الذي خرج بالأمس بالملايين في خروج استثنائي وغير مسبوق يرسل رسالة تحذير للعدو السعودي ومن خلفه, وأيضا في نفير عام للتدريب وللجبهات لانتزاع الحقوق. والنصر حليف الشعب اليمني بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام, وصلنا إلى ختام حلقتكم حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم خليك محض الخير. لكم كل التحايا مني أنا محمد النعمي, وأيضا من زميل العزيز زكريا الشرعي, ومن المخرج محمد علي هبة, الضيف مازن شرف, حياك الله يا مازن شرف, وأيضا عادل أشول, في أمان الله.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يجوز تعبدون يا النصر أو كهذا؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا كهذا. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في العريف حشيدة. هل حنين تعبدون احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتروحنا وضربوا هنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لا

0: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
1: غير وارد،
2: غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن غير وارد.

0: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.
1: إرادة الله خلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر قال: بسم الله، اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
3: السماء، السماء. قال تعالى:

0: السماء لفظ مفرد مؤنث من مادة سمو. تتميز السماء الدنيا بخلقها الدقيق والعجيب والمحكم، فنهارا يكون لون السماء أزرق يخطف الأبصار بجماله وحسن منظره، تزينه قطع من سحاب أبيض تجعل السماء أكثر جمالا ورونقا، وليلا يسلخ ذلك اللون النهاري ويتبدل بأسود ليلي تزينه الكواكب بسطوعها الشامخ والشهب بحمرتها المتلهبة والقمر بنوره المنير. وقد تحدث الخالق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن خلق السماوات وما هي عليه من الإحكام والدقة والجمال، حيث قال في سورة لقمان:
1: خلق السماوات

وبين الله سبحانه وتعالى أن السماء مستودع شؤون الأرض، قال تعالى:

0: فالسماء بنهارها الواضح الباهر، والسماء بأصيلها الفاتن الساحر، والسماء بغروبها البديع الفريد، والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثها الهادئ، والسماء بشروقها الجميل السافر، آية من صنع الله التي أوجب على الإنسان أن يجول ببصره ويسرح بفكره في بديع خلقها وصنعها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية:
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت.
0: فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: في شهر رمضان من أهم الأعمال ومن الأولويات التركيز على القرآن الكريم، العناية بالقرآن الكريم تلاوة، سماعا لتلاوته، تفهما، تأملا، تدبرا. يحرص الإنسان على أن يكون من أهم ما يركز عليه في شهر رمضان الالتفاتة إلى القرآن الكريم والاهتمام بتلاوته وسماع تلاوته والاستفادة من هديه ونوره، وألا يضيع ليالي شهر رمضان المبارك. الإنسان يضيع الكثير من عمره، ما أكثر ما يضيع الناس من أوقاتهم ومن أعمارهم. لو يقيم الكثير من الناس يقيمون واقعهم هم كيف يمضون أوقاتهم، لوجد أن أكثر عمره أهدره وأضاعه، لوجد أن أكثر العام يضيعه ويهدره، ربما هو يستفيد من نسبة بسيطة من أيامه، من لياليه، من أوقاته. هذا الشهر على مستوى العام لماذا لا تقبل فيه أكثر؟ لماذا لا تحاول أن تستثمر لياليه التي هي ليالي ستنقضي؟ لماذا لا تحاول أن تستثمرها وهي موسم عظيم فضله عظيم، لتظفر بليلة القدر وما كتب الله فيها من الأجر والخير والفضل العظيم. مضاعفة الأعمال في ليلة القدر هي من الأشياء المهمة التي تتعلق بها. فعلى كل من أهم ما يتعلق بليلة القدر أنها ليلة نزول القرآن، وهو شيء يلفت أنظارنا إلى أن نعيد علاقتنا، تقوية علاقتنا بالقرآن، وأن نعزز صلتنا بالقرآن، وأن نسعى للاهتداء به. نحن في عصر لا مثيل له فيما تمتلكه قوى الضلال من إمكانات هائلة، وفي حجم الهجمة الهائلة لإضلالنا في المجتمعات الإسلامية. المجتمعات الإسلامية نتعرض لحملات رهيبة جدا ومساعي مكثفة من جهة المضلين. نحتاج إلى هدى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى الوعي، نحتاج إلى البصيرة، نحتاج إلى النور، وإلا فالإنسان معرض لأن يتأثر وأن يضيع، أو أن يكون لديه تصورات ومفاهيم.
3: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بالطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع سبط النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق. يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: تسلي انت، انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. أهلا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي على إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. أهلا بالمزارعين، تحية للفلاحين، وتحية كبيرة لكل صيادين ومربي الثروة الحيوانية، لكل من يعمل في الحقل الزراعي والقطاع التنموي وجبهة المائدة. أهلا بكم جميعا إلى يد تزرع.

0: خليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحدة.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وزرع أرضك تجد في كل شبر مائدة.
0: متى وكيف يا أخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على أرضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي.
1: وإيش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع أن تلاقي خير باقي.
2: ارفعوا حصاركم، لا لنستورد منكم وإنما لنصدر لكم.
3: طالع على تصلح يا محمد.

0: اللهم صل على
1: يعتبر محصول المحاصيل بقول لك في العام من أهم ركائز الأساسية للمغذي وصحة والاحتواء على قيمة غذائية عالية.
0: نعم.
1: ومن الناحية الأخرى تعد هذا المحاصيل مجال حيوي واستراتيجيا ويضاعف بعض القوى الاقتصادية للبلد. فما يتميز به يعني أنه للأسف الشديد يعني يتم استثمار بعض الميزات الربانية والعقود على أنها تؤثر يعني المحاصيل البقول بشكل خاص كونها محاصيل استراتيجية مرتبطة بالسيادة الغذائية. وزيادة القرار الوطني وما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيلاء والحد منها على مراحل متخلفة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: نعم. طيب أبرز استخدامات فول الصويا في
2: قاده القدر إلى بلاد المسلمين فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
3: بعد وصول رحلة الأسر الشاقة من النهروان اشترت ماجدة الفتى الفارسي بدنانير قليلة وتوجهت به إلى بيتها، وأشار الحارس إلى الفتى أن يذهب خلف المرأة. في وسط ذلك الضجيج الذي أحدثه الذين جاءوا ليشتروا خدما لأنفسهم عبر الفتى من بين الرجال الأشداء المرعبين وسار خلف المرأة كأنه صار منسيا. عندما ابتعدوا قليلا عن ضجيج الناس رجعت المرأة إليه وأمسكت بعضده وبدأت تتفحصه من جديد وتدور حوله، ثم طلبت إليه أن يسير خطوات عدة ويرجع، لكن الفتى لم يفهم كلمة مما قالت وراح ينظر إليها بدهشة وتحير. تقدم الجندي والغضب باد عليه، أمسك الفتى وجره بقوة وقال له:
4: هيا تقدم إلى الأمام كما طلبت منك ماجدة، تحرك.
3: طلبت المرأة من الفتى أن يرفع يديه عاليا، فأمسك الجندي يدي الفتى وشدهما نحو الأعلى، غير أن المرأة جلست على الأرض وبدا الانزعاج عليها عندما رأت معصميه الداميين وقد بدا بياض عظمهما، فلاحظ الجندي ذلك فقال لها:
4: سوف يتحسن بعد أيام عدة، وقد يتحسن بسرعة إذا وضعت عليها مرهمة.

0: مع مرور الوقت كانت حرارة الشمس ترتفع أكثر فأكثر، وبعد أن تأملت المرأة الفتى جيدا وتفحصته، راحت تخرج بعض الدنانير من كيس بحوزتها، تعدها واحدا واحدا وهي مترددة، ثم دفعتها إلى الجندي وقالت له:
1: إن كان هذا الفتى مريضا فسوف أرجعه إليك.
0: بعد ذلك أمسكت بعضد الفتى والتفتت إلى ابنتها مائدة وتابعت حديثها وقالت لها:
2: مائدة، أمسك الحبل واجلبيه إلى الخيمة.
0: قالت كلمتها ومضت تتقدم خطوة خطوة. أمسكت ابنتها برأس الحبل المجدول من ليف النخيل بيدها وهي تجر الفتى خلفها. اجتازوا الخيام المنصوبة المبعثرة هنا وهناك، وكان عدد من الصبية يلعبون تحت ظلال النخل. لحقوا بهم، تقدم صبي طويل القامة ورمى الفتى بقبضة من الوحل، فأحنى الفتى رأسه نحو الأسفل، لكن الطين التصق برقبته. عندها ارتفعت ضحكات الأولاد، لكنهم ما لبثوا أن فروا جميعا بصيحة واحدة من المرأة التي التقت جارها المسن، ودار بينهما هذا الحوار:
3: ها ماجدة، لقد اشتريت عبدا جيدا يبدو نشيطا وقويا مع صغره.
1: أعتقد أنه سالم.
3: اسمه سالم؟
1: لا، لكن يمكن أن يكون اسما جيدا له.
3: هل يفهم لغتنا؟
1: لا أعتقد، إنه مجوسي، لكن سوف أعلمه. لقد جاءوا به من وراء الأنهار الغزيرة. قال لي سعد إنه ولد مطيع ويستطيع أن يعينك في عملك حتى يأتيك خبر عن زوجك. وأنت ألا تريد أن تشتري واحدا؟
0: لم يجب الرجل المسن. تابعت ماجدة سيرها وتقدمت نحو خيمة، ظهر من خلفها كلب، أخذ يعوي كأنه يستقبلهم بنباحه. تمتمت المرأة بكلمات، فبدأ الكلب يدور حول ذلك الفتى الغريب ويشتم رائحته، ثم رجع إلى ظل الخيمة وجلس يراقب الوافد الغريب الواقف تحت أشعة الشمس الحارقة. توجهت ماجدة برفقة أختها سالمة على عادة نسبة الحي لجمع القصب حزما حزما. سارت خلف سالم وهو يحمل فوق كتفيه حزمة من القصب ويمضي خلف ابنتها مائدة. حين سألتها سالمة عن أخبار زوجها أجابتها ماجدة:
1: كلا يا أختاه يا سالمة، ليس بعد، ليس هناك أي خبر عن وائل، ولكنني قلقة، فهو لم يكن بين الجنود الذين كانوا يعودون من المناطق البعيدة، ولم يكن لدى أحد خبر عنه، لكن الحمد لله أني اشتريت هذا الفتى، فهو بمنزلة العصا في يدي في هذا الزمن الصعب.
0: تابعوا المسير وعبروا بجانب الخيم حيث كان الرجال مشغولين بصف القصب يشبكونه ويجدنونه ويعملون منه سقوفا وعرائش يستظلون بها، لأنها ألطف هواء من الخيم، ولأن العيش تحتها أكثر راحة. منذ أن وضع سالم قدميه في خيمة ماجدة كانت الخيام تزال واحدة تلو الأخرى، بينما تنتصب مكانها عرائش القصب. أما ماجدة فعندما يئست من عودة زوجها صممت أن تنصب عريشا من القصب مثل الآخرين، لكن بمساعدة سالم. عمل الجميع بجهد على حزم القصب اليابس، وفي آخر النهار ابتسمت ماجدة وقالت لسالم ولمائدة:
1: اليوم تعبنا، لكن كان عملنا جيدا. هيا تعاليا إلى داخل الخيمة لنأكل شيئا.

0: إليكما هاتين الكأسين المليئتين بلبن الإبل.
1: لم يكن سالم يحب لبن الإبل، لكن المرأة كانت تجبره على تناوله، ومع مضي الأيام والشهور والأحداث لم يبق الكثير في ذاكرة سالم. صار يرى أمه مكان ماجدة. كان يتصور أحياناً أن أمه تناديه، لم يكن بلطافة صوت أمه على الإطلاق، فأحياناً كان يشعر أن تلك المرأة العربية تطلبه بنبرة غير محببة. في البداية كان الأمر كذلك، لكن رويداً اعتاد على صوتها. كان يعرف أن وراء هذا الغضب حزناً.

0: كان يبكي ويتذكر أمه كيف كانت تضمه إلى صدرها بقوة وتنشد له الأغاني، لكن أين أمه الآن؟ حاول كثيرا أن يسأل الأسرى الجدد عنها وعن أبيه، لكن أحدا لم يكن لديه خبر عن أي منهما. كان يفكر أحيانا بالهرب والرجوع إلى النهروان، لكنه لم يجرؤ على ذلك ولم يرجع سالما من سفر خياله إلا صوت ماجدة وهي تناديه:
1: سالم سالم، أين أنت؟ لماذا تفكر؟ انهض، هيا انهض، فلدينا الكثير من العمل.
0: أدار سالم رأسه حتى لا ترى ماجدة عينيه المغمستين بالدموع. خرج من الخيمة وهو يمسح الدمع عن عينيه، ثم سمع صوت المرأة وهي تقول:
1: مائدة، أنت أيضا تعالي لتساعدي سالما في نقل القصب المتراكم خلف الخيمة. بالأمس يا ابنتي مهدنا الأرض فانتزعنا الأشواك منها وفرشناها بالرمل الأحمر الناعم، أما اليوم فعلينا أن نحفر الأرض لنثبت القصب. هيا.
0: هرعت مائدة إلى خارج الخيمة وباشرا العمل معا، وراح سالم يحفر الأرض بالحجر المسنن بقوة وغضب ويتمتم بكلمات بصوت منخفض. لم تفهم الفتاة منها شيئا لكنها استمتعت بسماعها. كانت الكلمات شعرا حفظه سالم عن أمه. بكى سالم وهو يرى ضحكات أمه ويتذكر التهاويد التي كانت تغنيها لأخيه الصغير عند الصباح. ولدي ميثم، كانت أمه تناديه، تضع رأسه في حضنها وتداعب شعره المنسدل وتدعو له بالسلامة والعافية. كم كانت رائحة والدته تمنحه الطمأنينة والراحة، فيشعر بأنه طائر في سماء الصباح. ميثم، رفع ميثم رأسه فكانت ماجدة تناديه:
1: سالم، ماذا تنشد؟ وما هذه الدموع؟ هل تبكي يا سالم؟
0: عندما رأى ماجدة مسح دموعه بعجلة وعاد إلى عمله بهمة ونشاط، لكن بعد لحظات قليلة انهار الفتى، لم يستطع أن يتمالك نفسه. دوى شهيقه في الفضاء وبكى بكاء عاليا. أمسكت ماجدة ذراعه ورفعته إلى الأعلى، سألته عما جرى. لم يفهم ما قالت المرأة، لكنه شعر بالطمأنينة ودفء الأمومة في صوتها. كانت ماجدة لأول مرة تناديه بتلك المحبة، فلقد أصبحت أكثر رحمة وعطفة. نظرت إلى ابنتها مائدة وقالت لها:
1: مائدة، اذهبي بسرعة واشلبي قربة الماء، وأنت يا سالم ارتح قليلا، لقد تعبت كثيرا. أنا سأكمل العمل وسنصنع أجمل عريش قصب.
0: ثم ما لبثت ماجدة أن نهضت وتناولت الحجر وبدأت تحفر الأرض. ما إن حل الغروب حتى انتصب عريش القصب. كانت ماجدة تضحك وهي تأخذ جرسا صغيرا بيدها زينته بالأزهار الحمر والزرق، علقته بخيط على مدخل العريش، حركته ثم ضحكت وقالت:
1: ألا تعتقدون أن عريشنا قد صار أجمل من عرائش الآخرين؟
0: لمعت عينا مالدة فقفزت في الهواء تريد تحريك الجرس، لكن يدها لم تصل إليه. أما سالم فأحس بأن تعب اليوم قد زال بانتهاء بناء العريش، وزال معه حزنه، فتقدم بفرح وضرب الجرس، فمال الجرس الذهبي الصغير يمينا وشمالا، وانبعث منه صوت لف عتمه ذلك المساء.
2: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
3: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية.
2: فنحن على جهوزية عالية، وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
4: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
6: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره،
7: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا حد امريكا ويا حد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف،
8: ان شعب اليمن نفذ صبره،
9: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع،
10: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: حان من جعل اليمن قائد كرار، وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الماء،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
11: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
14: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
15: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من الأباء،
11: ونعبد العبودية نقول ثواقب الأرض.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر، نالت العز مرة.

0: رحم الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة قادمون، يا آل سعود قادمون.
3: قسما بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الامارات وفي اسرائيل وامريكا. لا تظنوا ان الجرحى حكمنا وشهداء اسيروا حذر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني ان احنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
4: ارجعوا إلى صوابكم وإلا فالنار ستحرقكم. وهذه أرض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك، فنحن جاهزون
5: أن تفتح مطارنا مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم، أن تفتح موانئنا أو تغلق موانئكم، أن تخرجوا من كل شبر في أرضنا أو ندخل أراضيكم.
6: القبيلة جاهزة لتلبية الطلب في أي وقت، في أي وقت يستدعى بها إلى جبهات القتال.
7: ونقول للسعودي إذا حلب بصوف الرقبة ما بيش معانا لا قتله من أخشامه. كله
8: والله إن أي فعل يقوم بهؤلاء الأوقات والله إن حجر من القاع والدم من رأس السعودي.
9: ليست المعركة تخص الجيش والأمن، وإنما تخص كل القبلة اليمنية وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن، فعليه مسؤولية.
10: بلا جاهزة وصف واحد،
11: لن يبقى الشعب اليمني صامتا أبدا مهما كان، ونحن مسلمين للسيد القادر.
12: نحن جميعا كلنا يدا واحدة، يدا واحد، زنادا واحد، كل اليمنيين فوق سعودي، فوق يا رجل، فوق.
13: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود. والله على ما نقول وقيل.

أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
6: ليس كل خطر يحس به الإنسان، فهناك خطر غير محسوس يتسلل بصمت، ثم هو يكبر كل يوم في أعماق الأرض، كنز يتلاشى وحياة تتسرب ومستقبل يتبخر وأرض تستغيث من تحت أقدامنا. إنها المياه الجوفية، الثروة التي اختبأت في جوف الأرض آلاف السنين وأصبحنا نستهلكها اليوم في سنوات قليلة. مياه تهدر بإسراف وتبذير، آبار تحفر بلا حساب، ومضخات تعمل بلا ضوابط، قد تروي حقولا قليلة اليوم لكنها قد تحرم قرى ومدنا كاملة من الماء غدا. إنها ليست مجرد أوهام، بل جفاف بدأنا نشعر به، وقصص حياة تغيرت في العديد من المناطق وقد تتغير في غيرها، ومعاناة خطيرة سنعرفها في أعوام قادمة. كيف وصلنا إلى هذا الواقع؟ ومن المسؤول؟ وكيف أصبح الماء في اليمن قضية أمن ووجود، وكيف نواجه هذا الخطر الوجودي الداهم. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا ندق جرس الإنذار ونبحث عن أمل يروي ظمأ الأيام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا، ومع ملف لا يجوز أن يبقى مؤجلا. نتحدث اليوم عن شريان الحياة، عن الروح التي تسري في عروق أرضنا، عن الماء الذي جعله الله أصلا للحياة ولم يجعل نعمة على هذه الأرض تضاهي نعمته. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إنها ليست مجرد آية نتلوها فحسب، بل قانون حياة. فحيث يكون الماء تكون الزراعة، ويكون العمران، تكون أو يكون الاستقرار، ويكون المستقبل. أما إذا بدأ الماء ينسحب من الأرض فإن الحياة كلها تبدأ بالانسحاب معه. واليمن هذا البلد الذي عرف عبر تاريخه أعظم حضارات أدارة المياه، من سد مأرب العظيم إلى المدرجات الزراعية إلى أنظمة حصاد مياه الأمطار التي أدهشت المؤرخين، يقف اليوم أمام تحد كبير، حيث تنخفض مناسيب المياه الجوفية عاما بعد عام، وحيث تتراجع الآبار وتزداد أعماق الحفر وترتفع تكاليف الحصول على المياه. الموضوع ما عاد قصة بئر جف ولا مزرعة نقص ماءها أو نقص ماءها، الموضوع أكبر من كذا بكثير. اليوم في مناطق كثيرة كان الناس يحفروا عشرات الأمتار وبعدين مئات الأمتار، وكل سنة يقولوا الماء نزل أكثر، والمزارع يركب مضخة أقوى وجاره يركب مضخة أكبر، وهات يا سباك من يسحب الماء أولا ومن يسحب أكثر، وكان ما تحت الأرض لا نهاية له. لكن الحقيقة أن لكل مخزون نهاية. المياه الجوفية ليست نهرا يجري باستمرار، بل هي رصيد تراكم خلال مئات وآلاف السنين، وإذا كان السحب منها أسرع بكثير من تعويضها بالأمطار والتغذية الطبيعية، فنحن لا نستهلك دخلا متجددا، بل ننفق من رأس المال نفسه. ورأس المال إذا انتهى ما يعود بسهولة. نعم، نحن نسحب من تحت الأرض مياه أكثر بكثير مما نعوضه أو تعوضه الأمطار. النتيجة آبار تجف وأراضي تتسحر ومستقبل أجيالنا مهدد بالعطش. هذا مش تنظير، هذا واقع مرير بنعيشه كل يوم. آلاف الآبار قد جفت، وقرى بأكملها كانت تشرب من مياه الآبار، اليوم بتدفع مبالغ طائلة عشان تحصل على ماء، تحصل على واية ماء. قد يظن البعض أن القضية تخص المزارعين وحدهم، لكنها في الحقيقة تمس الجميع، تمس الأسرة التي تبحث عن ماء الشرب، والمزارع اللي يخاف على محصوله، والمدينة التي بكثر سكانها، والقرية التي بدأ شبابها يهاجرون لأن الماء جف ولأن الآبار جفت. هذه القضية يا إخواننا تمس الاقتصاد والصحة والبيئة، بل

0: نقدر نوقف هذا النزيف المائي؟ هل فيه أمل؟ هل فيه حلول؟ أسئلة بإذن الله تعالى نحاول نجاوب عليها في حلقة اليوم، كما سنفتح المجال أمام المستمعين الأعزاء لمشاركتهم تجاربهم وأسئلتهم ومقترحاتهم، فكونوا مستمعين الكرام معنا. الآن مستمعين الأكرم نذهب إلى فقرة التقرير الإخباري والإحصائي.
1: اليمن من أكثر دول العالم فقرا في الموارد المائية المتجددة، ويحتل المرتبة 17 عالميا من حيث ندرة المياه، مع هبوط كبير لمستويات المياه الجوفية في الأحواض الحرجة التي تتراوح بين 3 أمتار و8 أمتار سنويا، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على المياه الجوفية لتأمين مياه الشرب والري والاستخدامات المنزلية، بينما تبقى الموارد السطحية محدودة ومتذبذبة بفعل طبيعة المناخ وتفاوت الأمطار. وتشير تقارير متخصصة إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية يبلغ 83 مترا مكعبا، وهو رقم يقل كثيرا عن خط الفقر المائي العالمي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا. ويزداد هذا الفارق بالمقارنة مع 1250 مترا مكعبا في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصل إلى 7500 متر مكعب في بقية بلدان العالم، وهو ما يوضح حجم المشكلة في اليمن. وإذا لم تتم المعالجة فإن هذا المتوسط المتدني سيتقلص حتى يصل إلى 65 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2031، وهو مستوى لا يمكن تحمله. وتشير التقديرات إلى أن معدلات السحب السنوي من الأحواض الجوفية تتجاوز بكثير معدلات التغذية الطبيعية، ففي حوض صنعاء المائي على سبيل المثال يقدر العجز السنوي بنحو 200 مليون متر مكعب، بينما لا تتجاوز التغذية الطبيعية 37 مليون متر مكعب سنوياً. وهذا الاستنزاف الجائر يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية بمعدلات تتراوح بين 2 و6 أمتار سنويا في بعض المناطق مثل تهامة ووادي حضرموت، ويؤدي استمرار هذا الخلل إلى انخفاض مناسيب المياه عاما بعد آخر، وازدياد أعماق الآبار وارتفاع تكاليف الضخ والطاقة والصيانة. وتتفاقم هذه الأزمة بسبب عدة عوامل رئيسية، أولها الحفر العشوائي للآبار، ويقدر عدد الآبار في اليمن بأكثر من 110,000 بئر معظمها غير قانوني، مما يؤدي إلى ضخ مفرط وغير منظم. وهناك أسباب تشريعية وتنظيمية واقتصادية لانتشار هذه الظاهرة بالإضافة إلى ضعف الرقابة. العامل الثاني الاستهلاك الزراعي المفرط، ويقدر بأكثر من 90% من المياه المتاحة مع اعتماد كبير على طرق الري التقليدية غير الفعالة مثل الري بالغمر، مما يهدر كميات هائلة من المياه. وتعد زراعة القات عاملا رئيسيا في هذا الاستنزاف. وهناك أسباب أخرى، فالنمو السكاني والتوسع العمراني وازدياد الطلب على مياه الشرب والتغيرات المناخية التي تؤثر في معدلات الهطول وتغذية الأحواض، وضعف تطبيق الضوابط المنظمة لحفر الآبار بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية، كلها عوامل تضاعف من حجم التحدي. كما يقف العدوان والحصار السعودي أحد أسباب تنامي هذا التهديد المائي من خلال الحصار الاقتصادي واستهداف البنية التحتية، مما تسبب في إحداث شلل ملحوظ في أداء الدولة وإضعاف قدرتها على مواجهة التحديات. وقد انعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ففي بعض المناطق غارت العديد من الآبار وهاجر الكثير من سكانها، وفي مناطق أخرى اضطر السكان إلى تعميق الآبار أو حفر آبار جديدة للوصول إلى المياه، فيما ارتفعت كلفة استخراج المياه بسبب زيادة استهلاك الوقود أو الكهرباء اللازمة لضخها من أعماق أكبر. وفي بعض الأحواض الساحلية أدى الإفراط في الضخ إلى زيادة مخاطر تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وهو ما يرفع ملوحتها ويحد من صلاحيتها للاستخدام. وتحذر تقارير دولية من أن الموارد المائية في اليمن معرضة للنفاد خلال أقل من 20 عاما قادما إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وفي المقابل تشير التجارب المحلية والدولية إلى أن تحسين كفاءة الري وحصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية الأحواض الجوفية وتنظيم حفر الآبار وتعزيز الوعي المجتمعي تمثل أدوات أساسية لإبطاء الاستنزاف، وهي حلول لا بد من تطبيقها للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
0: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وبعد أن استعرضنا في التقرير الإخباري حجم التحدي الذي تواجهه اليمن، ننتقل الآن إلى الفقرة الحوارية لنناقش القضية من زواياها العلمية والفنية والإدارية والمجتمعية. وسيكون معنا الآن عبر الهاتف المهندس عبد الكريم السفياني وكيل هيئة الموارد المائية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بالخير.
0: حياكم الله عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة في برنامج قضايا. من وجهة نظركم باشمهندس، ما الأسباب الحقيقية التي تضافرت لتجعل اليمن في هذا الوضع المائي الحرج؟ وهل يمكن الحديث عن أزمة مناخية تزيد من تعقيد المشكلة؟ تفضلوا.
2: أولا أشكركم كثيرا على تسليط مثل هذا الموضوع الحيوي والهام والحساس والمتعلق بحياة الناس ومصالحهم واقتصادهم.
0: نعم.
2: وبقاهم في هذه الديار. كما تعلمون أن اليمن تقع في المناخ الجاف أو شبه الجاف، وبالتالي فيها تعاني من ندرة شديدة في مواردها المائية، وكذلك في فترات الهطول المطرية المتمثلة في فترات كثيرة وغزيرة الشتاء ولا يتم الاستفادة منها. كذلك أن هذه السنوات حدث تغير مناخي كبير خلال السنتين الأخيرتين. أدى إلى شحات وقلة الأمطار، وكذلك تزايد الاحتياجات المائية والتوسع الزراعي والصناعي على هذه المياه. وبالتالي فاليمن خلال السنتين الأخيرة يعاني من شحة في موارده المائية، لأنه يعتمد بصورة كثيرة في تغذية موارده المائية السطحية والجوفية على الأمطار، والتي عادة تهطل في فصل الصيف وفي فصل الخريف، ولكن بمعدلة متواضعة، ولكن هذه السنتين تعاني اليمن من شحة كثيرة في معدلة الأمطار، لأنه لا توجد لدينا لا بحيرات ولا أنهار ولا سلوك وغيرها.
0: نعم. هل المشكلة في عدد أيضا المشكلة هل ترتبط بعدد الآبار أو في كمية المياه التي تسحب منها؟
2: المشكلة هي ليست في عدد الآبار، وإنما المشكلة في الكمية التي تسحب وعدم تقنين الضغط، لأنه كما تعلمون ما يحصل على كمتوسط ما يحصل على الأمطار في اليمن هي من 63 إلى 73 مليار متر مكعب.
0: نعم.
2: وهذه بينما ما يتم الاستفادة من التغذية هي مليار في المياه الجوفية ومليار ونص المكعب في المياه السطحية، وبالتالي بينما معدلات السحب تتجاوز إلى 5 مليار ونصف متر مكعب سنويا.
0: نعم. مهندس عبد الكريم، المؤشرات العلمية التي تدل على أننا اليوم أمام أزمة حقيقية، وهل لديكم إحصائيات حديثة حول حجم هذا الاستنزاف في الأحواض الرئيسية؟
2: حجم الاستنزاف هو يعني حوالي 5.5 مليار متر مكعب، متوقع أن يصل إلى 26 مليار متر مكعب. وذلك عدد من الأسباب، أولاً ارتفاع درجات الحرارة حتى إلى كمية المياه، أيضاً تزايد الاستثمارات وتزايد عدد السكان في استخدام المياه حتى إلى هذا الاستنزاف المكعب.
0: نعم. أستاذ الكريم، هل هناك مناطق أصبحت أكثر عرضة للخطر؟
2: اليوم بشكل عام يا كثيرة عرضة للخطر، ولكن هناك بعض الأحواض الحرجة والتي هي تتعاني من تدهور في الكمية والنوعيات مثل حوض صعدة وحوض عمران وحوض رداع وحوض عز وغيرها.
0: نعم. المواطن بيسأل دائما، من المسؤول عن حماية المياه الجوفية؟
2: هي مسؤول يا بصراحة تبدأ من المواطن العالي وحتى في ممثل الهرم السياسي في الدولة.
0: نعم.
2: المسؤولية هي مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن أو المستقبل العادي وتنتهي في أعلى قمة سياسية للعرب القيادي للدولة.
0: أنتم كجهة في الدولة ماذا فعلتم في مواجهة هذا الخطر؟
2: والله الهيئة تقوم بعملها وفق المحاولة التي حددها والصلاحية التي حددها بعلم البيئة والأحد التنفيذي وفق القرارات إنشاءها، والهيئه تقوم بغياء وقوات الاوروبا بدل الكثير من حمايه المياه من الاستنزاف بطل الوسط. ولكن كما تلاحظ انه خلال السنوات الاخيره نعاني من التغيرات المناخيه والتي ادت الى زياده الاعتماد على المياه الجوفيه.
0: نعم أستاذ الكريم، لربما لديكم خطط واستراتيجيات تتبنونها وتتبناها الهيئة حاليا ومستقبلا لمواجهة هذه الأزمة، ما هي هذه الخطط؟
2: هناك العديد من الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها الهيئة ومثل خطط الحكومة، ورئيس تم في الأسبوع الماضي الاجتماع مع دور شهد رئاسة العلامة المجاهد السيد محمد مفتاح وذلك عمل استراتيجية أمناء اليمن.
0: نعم أستاذ الكريم، الزراعة هو مصدر رزق كما هو معروف لملايين اليمنيين، لكنها أيضا أكبر مستهلك للمياه. كيف نوازن بين الأمن الغذائي والمحافظة على المياه؟ وهل توفير المياه يعني تقليل الإنتاج أم كم يمكن توفيره من المياه؟ نعم،
2: هو لا وبالتالي لازم الزراعة لازم تحقيق الإكفاء الذاتي، ولكن ألا يكون النمو التوسع الزراعي يكون نموا نخبيا بل يكون نموا عموديا، بمعنى أن الهكتار بدل أن ينتج 2 إلى 3 طن يجب من الحبوب يجب أن ينتج حوالي 12 إلى 16 طن من الحبوب، بحيث يكون النمو مراتب بحيث نستفيد من وحدة المياه المقعبة أو وحدة المياه الحالية تستمر اقتصادي والعمل على موجب مؤشرات
0: الاقتصادية. نعم سيد الكريم، الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ولا بد في هذه المشكلة لها تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية. المتوقع إذا استمر هذا الاستنزاف بالمعدلات الحالية، ما هي هذه التداعيات؟ وهل نحن أمام كارثة بيئية وشيكة أم كيف؟
2: نسأل الله العظيم أن يلمن على البلاد هذه بالأمطار ونعبد الله كما قال السيد سامي بن المعارض ضعف مقبول الإيمان لدينا، وكذلك السيد عبد الملك وضع في كثير من الأمور أن الاستقامة ضروري، وقال تعالى واستغفرون وكان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموالهم وبنين ويجعلكم أجنات ويجعلكم أنهارا. وإن الأمور آمنوا قال تعالى الآمن يتقون فقال عليهم بركات من السماء والأرض، وبالتالي فإنه العودة إلى الله والتضرع إلى الله، وإن شاء الله أن الله يغيث العباد والبلاد من الأمطار، وكذلك نعمل على عدم الاستنزاف، وكذلك نعمل على استخدام الري الحديث، وكذلك نعمل على عدم هدر المياه وتنشيدها بكل الوسائل، قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: نعم، من المقترحات التي يمكن للمزارع تبنيها لترشيد استهلاك المياه، نتمنى منكم يعني مقترحات لهذا المزارع، وكيف يمكن للمجتمع أيضا المحلي أن يساهم في حماية موارده المائية؟
2: تفعيل المبادرة المجتمعية والمتمثلة في حصاد مياه الأمطار وبناء القنوات وسدود الحاجة المائية لاستفادة من كل قطرة مياه تهطل، أيضا استخدام نقل الري الحديث المرشد، أيضا استخدام البيوت المحمية والعمل واستخدام التقنية في المحاصيل الزراعية، وكذلك في استخدام المياه لتوفير تنشيدها، لأن الري الحديث هو يكون 80% من الجهد والمرور.
0: نعم، هل هناك دعم يحتاجه أو ما هو الدعم الذي يحتاجه المزارعون لتغيير ممارساتهم؟
2: المزارعون يحتاجون إلى بذور محسنة وإلى البيئة المحمية وإلى وسائل نقل المياه من المصدر إلى المزرعة وكذلك وسائل الري الحديد.
0: هل لديكم مثلا تنسيق مع وزارة الزراعة من أجل توفير هذه المواد للمزارع؟
2: لا يوجد هناك تنسيق، نحن نتبع رأسنا تنظيميا وزير الزراعة وطرق الشبكية والموارد المائية، ونحن نربط منظومة واحدة، ولكن كما تعلم من الحرب والحصار والعدوان أدى إلى تلوث كبير في استخدام المياه.
0: نعم، نتمنى أن يكون هناك تنسيق بين هيئة الموارد المائية وأيضا وزارة الزراعة مثلا لإيجاد ما يحتاجه المواطن والمزارع من دعم كالبيوت المحمية كأيضا وسائل الري الحديثة، حتى ولو بالتسهيل بالتقسيط المريح لكي نخفف من عملية إهدار المياه. أبرز التحديات التي تواجهكم أنتم كهيئة موارد مائية في تطبيق القوانين والحد من الحفر العشوائي؟
2: أبرز التحديات التي تواجهنا وهي التغيرات المناخية وصحة الأمطار، 2 استنزاف المتعاطي للمياه الجوفية والأحواض الحالية، 3 استخدام استنزاف المياه ودخول المضخات المتطورة، وكذلك تزايد أعمال الحفر العشوائي.
0: نعم، إذن في الختام رسائلكم أو رسالتكم الموجهة إلى المواطن اليمني وأيضا إلى الجهات الأخرى المسؤولة لإنقاذ ما تبقى من ثروتنا المائية.
2: رسالتي إلى الجميع أن الحفاظ على المياه من الاستنزاف والتلوث وكذلك الاستدامة بها ونموها وتوفرها هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.
0: نعم إذا أشكرك شكرا جزيلا المهندس عبد الكريم السفياني وكيل هيئة الموارد المائية، أعانكم الله على إنجاز مهامكم، شكرا جزيلا.
2: مع رعاية الله.
0: في أمان الله.

إذن كما سمعنا مستمعين الأكارم من ضيفنا العزيز المهندس عبد الكريم السفياني وكيل هيئة الموارد المائية. المسألة مسألة مشتركة بين الجهات الرسمية وبين المواطن في حماية والحفاظ على مواردنا المائية. ذكر نقطة قال أن عدد الآبار ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة هي في السحب، سحب المياه، استخدام المياه. لدينا شجرة الكاتب بالطبع، هذه الشجرة التي انتشرت انتشارا كبيرا وفظيعا في أنحاء الوطن الحبيب، وهي تستهلك كميات كبيرة من المياه. كذلك أيضا يوازيها الحمضيات، الحمضيات تستهلك استهلاك كبير، ولكن إذا كان هناك الري، استخدام وسائل الري الحديث بدل الري بالغمر، سنسترشد جميعا في استهلاك المياه. أيضا هناك الاسترشاد في استهلاك المياه حتى على مستوى المنزل، بعض المنازل بعض الأسر تستهلك مياه كبيرة، مياه كثيرة جدا لا تتعود على الاسترشاد في استخدام المياه، وكأن المياه تأتي مجانا. وحتى هناك مقارنة، إذا كان صاحب المنزل أو هذه الأسرة تستهلك المياه عبر الوايتات، فهي تقتصد في استخدام هذه المياه، تعمل إرشادات لاستخدام هذه المياه، تصيح ربة الأسرة ورب الأسرة على أولاده إذا ما أسرفوا في استخدام المياه. ولكن عندما يأتي من المشروع المياه، قيمة الوحدات أرخص بكثير من الوايتات، يكون هناك العبث، لا تكون هناك استرشادات في استخدام المياه، وكأن ما يضرنا هو المادة التي نخرجها في الوايتات. هذا المواطن، هذه الأسرة لا تعي أنه إذا ما قلت مياه المشروع، مشاريع المياه لديك وانقطعت عن منزلك، فستضطر إلى شراء الوايتات، وعندها لا ينفع الندم. لذلك علينا جميعاً أن نسترشد، لا نصرف في استخدام المياه، لا نصرف في استخدام المياه. ومن أبرز النقاط التي وضعها المهندس عبد الكريم السفياني، نعم هي المسؤولية كبيرة، ولكن هناك عامل مهم وهو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

إذن مستمعينا الأكارم، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في قضيتنا، حول قضيتنا لهذا اليوم، عبر رقم الموبايل 7288-2088. الأسئلة التي يمكن أن نطرحها عليكم مستمعينا الأكارم لمن أراد المشاركة معنا هي: أولا، أن المياه ليست قضية خبراء فقط، بل قضية كل أسرة وكل مواطن. ولهذا بنفتح الآن خطوط البرنامج وبندعوكم مستمعين الأكارم للمشاركة بآرائكم وملاحظاتكم وتجاربكم. يعني هل لاحظتم انخفاضا في منسوب المياه خلال السنوات الماضية؟ وهل أصبح الوصول إلى المياه أصعب أو أكثر تكلفة؟ وكيف أثر ذلك على حياتكم اليومية أو على الزراعة في منطقتكم؟ وهل يعتقد أو تعتقد عزيزي المستمع أن حفر الآبار دون تخطيط أو دراسة أصبح أحد المشاكل؟ ولماذا وما الحل من وجهة نظركم؟ ولو بدأ كل مواطن بترشيد استهلاك المياه داخل منزله، هل يمكن أن يحدث ذلك أو يحدث ذلك فرقا حقيقيا؟ وما الذي يحتاجه المزارع حتى يستخدم طرق ري أكثر كفاءة ودعم فني، تمويل، تدريب، معدات؟ إذا مستمعينا الأكارم، برأيكم ما الأولوية الأكثر إلحاحا اليوم؟ هل تنظيم حفر الآبار أم تطوير شبكات الري أم التوسع في إنشاء السدود؟ ولماذا؟ ولو أتيحت لك دقيقة واحدة لتوجيه رسالة لكل اليمنيين حول الماء، ماذا ستقول؟

0: رقم المشاركة معنا مستمعين الكلام من رقم 72-88-20-88. معنا الآن عبر الهاتف زميلنا الإعلامي الأستاذ نبيل السلطان، وهو أيضا كان أحد المعدين لبرنامج زراعي على قناة أو على إذاعة سام اف ام. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل،
1: حياكم الله، حيا المستمعين المتابعين لإذاعة آفاق الوعي والبصيرة. فعلا وعي وبصيرة بما تعنيها الكلمة.
0: حياكم الله أستاذ.
1: الرسالة الأولى على مستمع للموضوع.
0: أها.
1: وفعلا يخلي الواحد أنه يقوم من تحت الصلاة اللي قاتل عليه.
0: نعم.
1: لا تستهينوش يا ناس بقدرة هلمي، لو ما تسير حدا لا تستهينوش به ولا تستخفوا به. الأول قال قتيل الماء ولا قتيل الظما.
0: الله.
1: نعم. فبالله عليكم لو ما تهدروها وتتبذروا بها وتتمهزلوا بأشياء وبال عيونكم، هذا الأيام موسم مطر. ما فعلتوا. وقفتوا السدود، وقفتوا المواجل، وقفتوا البروة، أو ما فعلتوا. الأول قال جاور ماء ولا تجاور ملك.
0: جاور ماء ولا تجاور ملك.
1: ولا تجاور ملك
0: لأهمية الماء، يعني الماء له أهمية أكثر من الملك.
1: أي نعم. الله، الملك ما عدي لك الملك.
0: الله.
1: لكن هذا ماء تجاور ماء عدحي الأرض وتتحيش.
0: وجعلنا من الماء
1: كل شيء حي.
0: نعم.
1: الأول قال خيط من ماء ولا خيط من ذهب.
0: الله.
1: ما تفعل بخيط من ذهب على الكمال، لكن الماء عيدي الذهب عيدي مشتري. الماء حياة كل شيء. ما يترش واحد انه يستغني عنه ابدا. فعنقول بجاه الله يا سامعي، لا تتبذروا بالماء، لا تهدروا بالماء، استغلوا الماء يا رجال. على مستوى البيوت، على مستوى البيوت تقدر انك تفعل لك مزرعة داخلي بيتك صغيرة.
0: اولا
1: ما كانش يستغنوا من الحجم، هذا مثلا حق المطبخ الغسوال والطيفان يا رجال بيغسلوا القرف بكنا كمة
0: يا عيبة.
1: من اللنا والعاد الباري ساتر لما يجي الريف القصبه ومدها للحوش وهو ما نظيف، يلقى الكبزر، يلقى البقدلوس، يلقى النعناع، يلقى الطماطس، يلقى البريس على هنا، هذا لا كلهن. فما بالك لو ما تستنزف لك المياه الجوفية وتهدفها.
0: وكانت هذه الأشياء كانت موجودة، مثلا لو نذكر مثلا صنعاء القديمة، مياه المساجد كانت تذهب إلى البساتين، أيضا مياه المنازل التي تستخدم سواء لغسيل الملابس أو في المطبخ تذهب أيضا إلى البساتين حول المنازل.
1: الله الله. وفعلا وعاشوا واستغنوا على السوق وحاجة نظيفة.
0: نعم.
1: اليوم بنبصر الصرف الصحي يا أخي، لو ما يشيب رأسك ما عبد إدراك كيف يزرع وكيف يسقى وكيف يفعلوا. الذي بيتبذر والذي بيضيفر والذي بيغسول والذي بيفتح الحنفي والذي، وكم نتحقق عليهم تبصر يا أخي قطع أحواض يشيب الراء.
0: نعم.
1: وهذا فعله. ما نقول يا أصحابنا، ما نقول يا سامعين، صلينا على رسولنا
0: وآله
1: شرى الكلام ساعتين لكلام.
0: يا عم نبيل، اليوم أنتم أحد المواطنين في محافظة المحويد، هل لاحظتم انخفاض في منسوب المياه خلال السنوات الماضية؟
1: إلا
0: وأصبح الوصول إلى المياه أصعب أو أكثر تكلفة؟
1: يا رجال، وذا نزلنا احنا في نزولنا الميداني في برنامج التنمية الزراعية وصلنا الى قرى، لا بعض القرى في الحيمة الداخلية بيشربوا للماء حتى الشرب شرب.
0: نعم.
1: شرب بالدبيب يعطوا ما بش من المعام ذيك الشاعي الماء سمعت بيجمعوهن على دب الدب. وإذا واحد
0: يعني مش مساربة بوايتات،
1: أي وايتات يا بخ بنقول بل بهايم
0: يعطي
1: السنتين دبيب للبيت للشر. وهذا حقيقة، والذي يقول ماشي يختاج جنبي وانا روي.
0: نعم.
1: لا يعني تبصر الناس حالتهم وتبصر حالتك، الواحد يتحمد الله ويتشكره. لا يضيف روش هذا فعل وجريمة. ما بالك من الذي بيقوم يتحرك البحور العشوائي، ما بالك من اللي بيخلي الحنفي مفتوح على راسه السكالة وما بيسكر وبسمعت صاحبي فالسوائل ما بيشال الطرق الحديد الري ويوفروا يوفروا الوطل هالماس هايدة قال والذي نتحل بالنتهن به ولما يخول من علا والمسافة ما عاد يخول من السفالة
0: الله
1: ما حق الماهي فعله ما تستريش تجلس اسبوع كامل بغير ماء عن ذطب عن جيف عن طيح عن اهلاك وهذا النعمة رعوها يا ناس ما دامت درتعي قالوا لا سقوى اللبنة يكلفك تبيعها خليها عقر
0: لو سقوى اللبنة تكلفك تبيعها
1: خليها عقر لا تبيعها
0: يعني هذا هذا المثل كان بيحدثنا عن الري بالغمر عندما بنروي المزرعة بدون استخدام الوسائل الري الحديثة كان هذا المثل بيعلمنا أن احنا نستخدم وسائل حديثة لعملية الري بدل أن نغمر الجربة غمر
1: الله
0: وتكلفنا أكثر من نعم
1: عندما يجي الرعوي يتحكموا على في سقو ولا شيء مع الابن ويتحكموا عليه في السقو حتى كما هذا في شتين تفله وهذا شتين تفله سمع ما عاد لا يقوم يبيعها خليها أنا عقر لا تبيعها بيقاتلوا الناس على الماء قتله قتيل الماء قتيل الماء ولا قتيل الظما
0: الله
1: فاعقلوا يا أصحابنا اعقلوا يا ناس وهذه المبادرات فعلوها المبادرة المجتمعية أنتم دارين ما هي الجايش العانة الوضيء الدعامة بسروا لا شيء بقوا عن مناسب وصلحوا نيتكم صلحوا نية الثمرة نقوم نفعل هنية السد نقوم نفعل هنية ماجل نفعل هنية بري سمعت ابتع
0: حاجز
1: لا ابتع بنفسك لا تسمى عاجز وعيد الله فحل من خير فعلينا الخير عيوردو والدولة ما عتقصر عددية جهدة وملك لو ما تفعلك هني حاجز ماي حرب لا نعمة الذي بيخطى يشرب والذي بيرعوي عيسكي الغنم والذي يشتي يسكي عيمة الهلاي وسبرنا قال الله بلدة طيبة ورب غفور
0: بالتوكل على الله سبحانه وتعالى الله عز وجل بيدي خيره ويمطر علينا وتجي الأمطار وتمتلي البرك وتمتلي الحواجز وهذا أولا وأخيرا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه
1: الله عندما يقع الواحد راكن على الرحمة الرحمة ومتمسك بارحمة الرحمة ما يخيب يا رجال قالوا ماذا لا ذاري وندم إلا ذاري الشر
0: الله
1: تخرج عندك بمنطقة في محافظة عمرة يضرب بها المثل وتعتبر هي القدوة والنموذج في بقية القرى والمحلات أكثر من 8 بروك الذي فعلوها البريك الواحد تعيش محافظة بروك ندعو بروك في مدينة حبابة محافظة عمرة مديرية سلة بروك ندعو كم من بريك الناس
0: يعني بروك حديثة عادوا ماشي قديمة
1: لا حديثة سووا هذا
0: مبادرة مجتمعية قريبة
1: الله التاجر الدا والمخترب الدا والصاحب الباص الدا وصاحب البقالة الدا والذي ما بيشمعه بيجي يشكاب
0: بجنبه
1: وفعلوا فنتهم بروك يا صاحبي آذيان بيخطفوا قال واحد ويتولى الدم الشي موجود من بحر قدرته ونعم نرتاح لا آخر الشهر يسدد الفاتورة ولا تشل الوايت يدي لنا ردمة
0: ما أخلن
1: خيرها
0: وسال
1: من شرها
0: يعني عم نبيل احنا كطرحنا سؤال قلنا ما هو الأكثر المشكلة فينا فهل في الحفر العشوائي في كثرة الآبار أم في الاستخدام كثرة السحب كان الإجابة من المسؤول قال أن كثرة السحب ليس في الآبار لأن احنا عندما بنسحب أكثر من طاقة الآبار وما بنسترشدش في استخدام المياه قال هو الأكثر هو المشكلة الرئيسية ما رأيكم
1: وفعلا هو هذا الاستهلاك بنقول لك بيحصلوا القلص بسنة كمة سمع بالك من بقية الأشياء الثانية ولا ما بيش لهنا ظل حاجة أخر كذي قونين أمورة أما الحفر العشوائي هو رزق عذا قريب يعني قبل أسبوعين نزلت ما بين الحيمة وبني مدر في منطقة صبارة وصيح واحد بحر البرد وقال على الله وبحر 17 متر ونقل من
0: نعم
1: رزق الآن بيصلح البريك بدأ تهجم عليه البيار على البيض اللي بحره والثاني خطأ بحر شقة بيقول له أساهم معقل ماشي تشتيد شرب تأكل ما عليك لكن تساهم ما تتعب. قال عاد بحالها انا شكا قد وكل على الله وما بش بينهم يجي 20 متر 30 متر ما بش بينهم. رزقه ورزق الماء ورزق يشتيني الصالحة يشتيني الصادقة أصلح هو النية يا ناس.
0: اي والله
1: ورزق
0: اي والله
1: ومكفى واحد كفى اثنين. بالإضافة إلى الذي بيجوا يتشاركوا في الآباء يبيعوا ما معاهم ولداتهم وقلافتهم لو ما يلقوا الماء قالوا نزد نعمد نزد نزد ما اسمع الله لا قالوا ناس تمر سار الماء
0: الطمع
1: بيجوا هذا بيجوا يتحيلوا والطمع حلاقة تقولون الطمع مهلكة
0: الله
1: والله يا أخي هو قد غرم من سايرك ورزقك ورزقه على الله. المهم لو ما ينفعوا ذلك الشراكة وعطلوا المشروع ذيك وإنهم جالسين هذا لكم ياي احنا اوادم سعمنتو اوادم ولا وين يصير الضعيف اني من ان ياكل
0: ونتمنى يا عم نبيل ونتمنى ايضا من المحلات التي والقرى التي تتواجد بها غيول او عيون طبيعيه ان يبتعدوا في الحفر عن هذه العيون والغيول لكي لا تنقطع لان اكثر الاسباب في انقطاع العيون الجاريه والغيول الطبيعيه هي بسبب الحفر بالقرب او في مجاري هذه الغيول.
1: هذا شيء اكيد هذا الغيل قدوم معروف انه غيل ما يعقلش انه حيقوم يتحر جنبه ولا شك حيضيع المحل كامل ويتمصلحه للحالة. هذا حاج وهذا حاج والناس دارين يبعد يفرد قل اللهم انه يصلحوا مثلا اذا بغي تمام وهو بيجين الشاعي يصلحوا الحوض يفعلوا للماجل يوسعوا بحيث ان الماء يتجمع ويمتوا من هذا الليات ولا المشارع بحيث انه لا تمتص الارض ويصيرها احدا يدبروا بتوفر قالوا وطالي فوق وطالي وحوبل وحوقالي فوق وحوقالي وسيال
0: نعم
1: هذا لا يستلم كلهن ويخففن على المعاناة اللي بيعانوها البقية. لكن كما هو صاحب يغجف من هانات من رأس المسك ما أنا عايقوا أشمع وفكروا في الجيل الذي بعدكم يا فكروا في الجيل الذي حيقوم. أما إحنا نقول سواء قد إحنا ضحية ولا كذبة وقعبنا لكن اللي حيقوا عبنا إذا كانت الصحة الماء بيبيعوها بمية أنت كم بتطيفر من مياه
0: كان بالطيفر من ميات الله صح
1: واحد يكون يقراها صحب نشتريها بمئة ريال ولا بمئة وخمسين والثلج بعضهم بمئتين ولا تمام كم بيقع من ضيفر كم بيقع من هدار كم والتبذر ما هو سابر.
0: إذن يا عم نبيل في دقيقة يعني رسالة ممكن توجهها لكل اليمنيين حول الماء ماذا ستقولون لهم؟
1: الماء يا جماعة هو الحياة وإذا ما بشمئ اغسل يدك من حياة وعيشة وما بتحيا الأرض إلا بماء واستغلوا هذا الموسم موسم الأمضاء نعمة الذي ما قد تبر لش خبر وعل يبتع من ذا حين يفكر والذين خوّوا علينا اكتحل بن التهن بخولوا وقوننوا لا يغضب علينا رحم الراحمين أنا أساله في نعمة من الله يزوء حقه التبذر مش حالي والطيفة مش حالي ولا هي ساقلة قتيل الماء ولا قتيل الظما
0: الأولين
1: كان ينقلوا من أرض لا أرض ومن بلاد لا بلاد وهم بيدوروا والشرب
0: هالنا
1: وما بدحياء الأرض لا بماء الذي بيدرعوا وهم على القادرات على الوايتات نقول لهم بكسروا أهم ما بيدفعوا من مئات الآلاف على أساس أنك بدحي شجرة فما بالك لو ما يرزقك رحم الرحمن بغيل ولا بشي ما درعاها والخير هو
0: للناس جمعه. واصحاب الوايتات ايضا يا عم نبيل نقطه مهمه يعني ذكرتنا اصحاب الوايتات الذي بيسافر ويصير الى مسافات كبيره يشتري الوايت مثلا في مناطق حجه بيشتري الوايت من 15 الى 20 الى 30 الف يعني قيمه الماء ناهيك عن ايجار نقل هذا الماء يعني لو الناس يخصص قيمه وايتين اثنين ثلاثه ويجمعوها في جمعيه ويفعلوا لهم حاجز والله بريك والله شيء يجمع لهم مياه
1: هذا لا هني سبرايت لكن أين العقول أين التفكير يا رجال بيشتروا الساعة هالماء بخمسين ألف والماء نهر جاري من بحر قدرته يشل رأس غنم بتي أيامة في أيامة الشتاء وهم بيدوروا الوطلب بيدوروا الزنينة ويشتروا الساعة بخمسين وبستين ألف أين أنتوا هذا الأيام ما بيجروا تدبروا إذا الناس الآن اتجهوا شوفوا قالوا المصايب مفاتيح الأرزاق، الناس بيتجهوا بالحين إلى حفر المواجل، بيفعلوا لهم مواجل، بيفعلوا لهم حواجز، حتى الضعيف الضعيف بيتحلق رقوه ويجر له التربة
0: الله
1: ويلفر شوية ماء. نعمة
0: نعم،
1: وهو ما بدل ارتفع النعمة إلا بذنوب. لمن أقوم يا خلق الله الذنوب ومحاربة الحمر الرحمن بالذنوب والمعاصي هي الذي بتسلب واحد النعمة. كلما الخير احنا في خير، فكروا طلع عقول تفكروا والشي موجود باحن موسم أمضى عد بسر سيول بنزل جارف من العرش تمام، وتبصر هذا قبال عينك تبقطع في السوائل في الطرقات معك يشرب الموضع يوم ويوم ثاني يحم ورفقنا ورفقه والباقي هذا خنجي متري. قالوا هي ما فعلت لنا الدولة، ما تفعل لكم الدولة، أنتوا والدولة أنتوا، أنتوا من عد انخفتكم الدولة، أنتوا أنتوا من عد تحدوا العالم الأولين كسوا المدرجات بالخضرة وهو الماء. قالوا الحق للماء، الحق للماء، أين ما وجد الماء الحق له. وفرق ما بين الغيث والعقر، الكلام كبير، الكلام سلام. الكلام خيرات. ما نطولش عليكم،
0: عافاك ربي وسلمك،
1: لكم ألف تحية.
0: في أمان،
1: في أمان الله،
0: في أمان الله. أيها الأحبة، المياه ليست قضية عادية، إنها شريان الحياة وأساس الصحة والزراعة والاستقرار والتنمية والحياة برمتها. كما أن المياه الجوفية ليست خزانات تملأ كل عام أو مع موسم من الأمطار، بل كثير منها تراكم عبر أزمنة طويلة ويحتاج إلى إدارة حكيمة حتى يبقى موردا للأجيال القادمة. لقد وضحت هذه الحلقة أن معالجات الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية تتطلب عملا متكاملا يقوم على عدة محاور. 1- على الدولة والجهات الرسمية تقع مسؤولية وضع وتفعيل استراتيجيات وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية تتضمن تشريعات صارمة لمنع الحفر العشوائي وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يشمل التخطيط العلمي وتحديث قواعد البيانات ومتابعة أوضاع الأحواض الجوفية بصورة دورية، تنظيم حفر الآبار واستخراج المياه وفق الأنظمة والقوانين وتطبيق آليات رقابية فعالة بما يحقق الاستخدام الرشيد ويحافظ على المخزون الجوفي، تشجيع تقنيات الري الحديثة واختيار الممارسات الزراعية التي تقلل الفاقد وتوفير الدعم الفني للمزارعين، والتوسع في حصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية الأحواض الجوفية كلما أمكن للاستفادة من موسم الهطول وتقليل الضغط على المياه الجوفية، تقليل الفاقد في شبكات المياه وصيانة التسربات وتشجيع الاستخدام المسؤول للمياه في المنازل والمؤسسات، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال الإعلام والمدارس والجامعات والمساجد لترسيخ ثقافة أن الماء مسؤولية مشتركة، تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات إدارة المياه بما يواكب التحديات المناخية والاحتياجات التنموية، وعلى المزارعين تقع مسؤولية تبني ممارسات زراعية مستدامة والتحول نحو محاصيل أقل استهلاكا للمياه واستخدام تقنيات الري الحديث والتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية في تنظيم استخدام المياه، وعلى المجتمع والأفراد تقع مسؤولية ترشيد استهلاك المياه في المنازل ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تؤدي إلى استنزافها أو تلوثها. كل قطرة ماء تحافظ عليها اليوم هي حياة تضمنها أو نضمنها لغدنا. المحافظة على المياه ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية جماعية تبدأ من السياسات العامة وتمر بالمؤسسات المختصة ولا تنتهي عند سلوك كل فرد في بيته ومزرعته ومكان عمله. فكل قطرة نحافظ عليها اليوم هي أمل لغد أكثر أمنا واستقرارا. مستمعين الأكارم، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قضايا، ناقشنا فيها قضية تمس حاضر اليمن ومستقبله، قضية المياه الجوفية التي لا تزال تمثل أحد أهم مقومات الحياة والتنمية. فلنجعل من المحافظة على هذه النعمة سلوكا يوميا، ومن التعاون في إدارتها ثقافة راسخة حتى تبقى المياه موردا مستداما للأجيال القادمة. الشكر موصول لضيوف حلقتنا لهذا اليوم على حسن المتابعة والإصغاء، وتقبلوا أطيب التحايا من فريق عمل البرنامج. كان معكم من التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد أستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، في أمان الله.
2: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبها، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

قال جل من قائل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كما قلنا هذه سورة سميت سورة الفاضحة وبراءة ومقشكشة والمبعثرة وغيرها من الأسماء التي ورد بشأن هذه السورة، لأنها جاءت لتفضح المنافقين وتبين خبرهم للناس وتوضح صفات المنافقين وعلاماتهم، وفي نفس الوقت ما هي أحكام المنافقين. قال جل من قائل: هذا من أحكامهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. نحن نعرف أن الجهاد هو استفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب المقصود، ثم قد يكون هذا الجهاد بالسيف والسنان والسلاح، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالمه بالقلم، وقد يكون أيضا بمجاهدة النفس، مجاهدة النفس عما حرم الله سبحانه وتعالى. المهم، الخطاب الآن موجه إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، يقول: جاهد الكفار والمنافقين. أنتم أيها المؤمنون تعرفون أن ما خوطب به النبي خوطبت به الأمة جمعا، لأنه لم يكلف وحده صلوات الله عليه وآله وسلم بذلك، وإنما الخطاب إلى النبي في الحقيقة موجه إلى من؟ إلى الأمة سواء. والأمة معنية بالجهاد في سبيل الله، لا يقول قائل فقط هذا الجهاد منوط بالنبي فقط لأنه هو المؤيد بالمعجزات، ولأنه هو المؤيد بالآيات والكرامات، ونحن يعني لسنا مكلفين بذلك. هذا خطأ، ما كلف به النبي كلفت به أمته، وهذا ما ينبغي علينا أن نفهمه جميعا، لأن هناك من الناس الكثير الذين يهربون من تحمل المسؤولية ويحاولون أن يبحثوا عن الأعذار الواهية القبيحة التي يظنون أنها يمكن أن تعذرهم أمام الله سبحانه وتعالى، وليسوا عند الله بمعذورين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال المفسرون: جاهد الكفار بالسلاح وجاهد المنافقين بالحجة، هروبا من جهاد المنافقين بالسلاح. هذا ما ظنه بعض المفسرين، أن المنافقين يكفي في جهادهم الحجة لا غير، بدليل أن النبي عندما عاش معه المنافقون في المدينة المنورة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي أو عبيد الله عبد الله بن أبي بن سلول، سواء، ما قاتله النبي، تركه لحاله ولم يقتله، وقال: لا أقتلهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وتركهم مشانهم. لكن يا إخواني، هناك فرق بين منافق ومنافق، ما أنهم أهل التفسير يروون كابن كثير على سبيل المثال، يروي حديثا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرفعه، يعني عن أمير المؤمنين، يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إن الله تعالى بعث محمدا بأربعة أسياف، بأربعة ما؟ أسياف، سيف على المشركين، وتلا عليه قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وسيف على اليهود: قاتلوا الذين يلونكم من الكفر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم. فهذا سيف أيضا مصلة عليهم سواء، وسيف على المنافقين. وتلا هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وسيف على البغاة، وتلا عليه قوله تعالى: فقاتلوا اللتيمة تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، مع الفرض أنها مسلمة ومؤمنة، لأنه يقول: إن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا اللتيمة تبغي. والذي يلاحظ من خلال الآيات أن الآية أيضا حكمت بأن نجاهد حتى المنافقين، لكن من هم المنافقين؟ من هم المنافقون الذين يجب جهادهم؟ هم أولئك الذين يصلوا من مؤامراتهم وخبذهم ودسائسهم وكيدهم وما يسمى بالطابور الخامس، ما يسمى بالطابور الخامس، هم الذين يصلوا من جراء مؤامراتهم ودسائسهم الضر بالمسلمين، ويلحقوا الضر بالمسلمين وبالمؤمنين.
في هذه الحالة يجب جهادهم كما يجب جهاد الكافرين. عندما تظهر العمالة والخيانة ويترتب على عمل المنافقين سفك الدماء بوضع الإحداثيات مثلا أو الشرائح أو المعلومات أو السواء، هذه الأشياء صارت في عداد الحرب، دخلوا في عداد من؟ المحاربين. فجاز عليهم مثل ما جاز على الكفار من الحرب والقتال، واضح وماشي، لأنهم قد صاروا في حلفهم، صاروا في خندق واحد ومركب واحد، وهذا ما عنته الآية. أما منافق يسر ما لا يظهر أو يبطن ما لا يظهر دون أن يلحق بالمسلمين منه أذى ولا ضر، فدعهما وشأنه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا الضر لو لحق بالمسلمين ولو من ظاهر الإنسان أنه مؤمن، ولكنه صار محاربا للمسلمين، فقد صار في عداد من؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبالتالي لسنا بحاجة إلى الفرق بين أن نقول إن جهاد الكفار هو بالسلاح وجهاد المنافقين بالحجة وباكفهرار الوجه كما يقال، أو بتكشير الوجه أمامهم. يمكن لأن الجهاد باب واسع، كما قلت فيه الجهاد بالسلاح، فيه الجهاد بالكلمة، فيه الجهاد بالحركة، عندما مثلا لا تصلي عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، ما هو قال أنا هكذا، هذا نوع من حتى يعني يعتبر الناس الآخرون يعتبروا بهذا المنافق، سواء عندما لا تذهب عنده في مناسباته سواء في أعراس أو في أفراح أو أتراح، عندما تقاطعه، عندما تكشر في وجهه، هذا نوع من الجهاد. لكن قد يحتاج المسلمون إلى جهاد هذه الشريحة من المنافقين بالسلاح، ذلك عندما يلحق الضر بالمسلمين وعندما لا يجدون بدا من جهادهم بالسلاح، عند ذلك يجب أيضا جهادهم بالسلاح، لأنك لن تجد بعد ذلك فارقا بينهم وبين العدو الحقيقي من الكفار الذين يقاتلون أبناء الإسلام والمسلمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما حل بالمؤمنين أو ببيضة الإسلام أو بشعوب الإسلامية وملحقهم من الضر من جهة المنافقين أكثر مما لحقهم من جهة الكافرين على مر العصور. دائما عندما تأتي الخيانة والعمالة في أوساط المسلمين يلحق الضر بالمسلمين، وإلا فاليهود والنصارى هم أجبن الناس على قتال الإسلام والمسلمين، هم أجبن. نعم عندهم حقد، عندهم شحناء، وعندهم بغضاء، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لكنهم لا يجرون على قتال أبناء المسلمين إلا عندما يجدون لهم أيدي عميلة من داخل أبناء الإسلام والمسلمين. ولذلك هم حريصون، كما يعني يتابع بعض المواقع الإخبارية، أن معظم رؤساء الدول العربية والإسلامية هؤلاء كانوا قد تربوا في أحضان وجامعات، لا سيما الجامعات البريطانية، وكأنهم خرجوا دفعة واحدة. تجد العملاء والماسونية والعملاء المخابرات العالمية البريطانية والأمريكية، وإذا هم درسوا في جامعة واحدة وتخرجوا من جامعة واحدة، والمهم أنهم قد عملوا خطتهم لأن يربوا جيلا من الناس سيتولون فيما بعد، وقد تولوا الحكم في بلاد الإسلام والمسلمين، ومن خلالهم يستطيعون أن ينفذوا مشاريعهم وخططهم الجهنمية ضد أبناء الإسلام والمسلمين، وهذا هو الحاصل. جاهد الكفار والمنافقين، قال واغلظ عليهم الغلظة، لاحظوا يا إخواني قال واغلظ عليهم، فهل قوله واغلظ عليهم ينافي قوله وما أرسلناك إلا رحمة منه؟ وهل ينافي قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر؟ وهل يتنافى هذا مع قول النبي ما دخل

لماذا؟ في بداية الأمر، في بداية الأمر مثلا قال تعالى لموسى وهارون ما فقولا لهما قولا، لم يكن مضاف القول، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، واضح وماشي. نعم، في بدايات الأمور يجب على الإنسان المسلم الرسالي الدعوي الذي يدعو إلى الله، يدعو إلى سبيل ربك ما بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا كله، هذه التوجيهات كلها تنصرف فيما إذا كان الإنسان في بداية الدعوة، في بداية الأمر مع أي إنسان كان، عندما توجه الخطاب لإنسان خالي الذهن تتخاطب معه بما بلين، سواء بلين القول قال تمتلك القلوب ولين الصخر من لين يدوب أو من حسن يدوب، إذا كان هناك كلمة طيبة هي تفرسخ، واضح. لكن عندما تستخدم يعني سلكت هذا المسلك واستخدمت اللين مع هذا الشخص مثل النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، عندما علم من المنافقين ما علم في المدينة وتحملهم وصبر على أذاهم وكان يسمع كلماتهم الجارحة ولكنهم تمادوا واستمروا، عندما فتح مكة أنتم تعرفون ماذا قال النبي لأهل مكة؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم، كان بإمكانه أن يضع قائمة سوداء ويلاحقهم إلى كل بيت ويقتلهم ولكن تركهم وشأنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقة، من دخل دارهما هل رأيت معاملة بالإحسان كهذه المعاملة؟ لا، ولكن بدل أن يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان قابلوه بالصرف والجلافة والغل والحقد وحبك المؤامرات والدسائس. ما هو التصرف الأمثل بعد ذلك؟ هل يبقى الإنسان لينا بعد هذا كله؟ لا، ها هنا يستعمل الغلظة، الغلظة أو الغضب وصف من أوصاف الله تعالى، ومن يحلل عليهم غضبي، وقال غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، والله هو ذو الرحمة، الله واسع الرحمة، ومع ذلك هو الذي يغضب. كذلك الإنسان المؤمن وكذلك الأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله صلوات الله عليهم أجمعين، لا بد وفي كل مسلم لا بد أن تتوفر في الإنسان هذه الأخلاق الحسنة، يعني ليس المسلم دائما عليها وهو رحيم رحيم رحيم رحيم حتى تنقلب الرحمة إلى ذلة ومسكنة وهوان، لا، للرحمة حدود وللتغاضي حدود وللعفو حدود، وإذا استمر الإنسان في التغاضي عن المنكر انقلبت الرحمة عكسا، ما عاد رحمة بحيث يؤجر الإنسان عليها، لا يؤجر عليها في هذه الحالة، صار يحاسب عليها ويلام عليها، لاحظتم؟ لا، يقول ها هنا واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فإذا كان الله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم، والمفروض الذي نتصوره من النبي أنه رحيم بالمؤمنين كما قال محمد رسول الله والذين معه ما أشداء على الكفار، كلمة أشداء تنافي معنى الرحمة، لاحظتوا، ولكنها وصف من أوصاف النبي، أشداء على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال في موضع فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما قال أذلة أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. فلاحظوا أنه أيضا من حسن الأخلاق أن يضع الإنسان غضبه في الموضع اللائق به، لا أن يكون دائما غاضب. النبي نعم أوصى أمته يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لكن للغضب لعدم الغضب حدود. أما إذا بقينا نتفرج على دسائس ومؤامرات وخبث ولؤم هؤلاء المنافقين حتى يصل الضر بالمسلمين وبالناس أجمعين، فالخضر محدق، وإذا بقينا نتفرج أتى هذا الخضر على الناس جميعا، إذن هذا التغاضي وهذا الصبر في غير محله، صار الصبر في الحقيقة بعد هذا كله جبنا وليس صبرا، صار جبنا وذلة ومسكنة، والمؤمن ليس بالذليل ولا بالمسكين، نعم أذلة على المؤمنين نعم لكنهم أعزة ما على الكافرين. هذا ما نفهمه من خلال النصوص القرآنية، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، إذن الغلظة على الكافرين وعلى المنافقين
بعد أن يسلك الإنسان ويتدرج في مدارج الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم لا يجد بدا من الغضب، عليه أن يغضب. ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. من استغضب فلم يغضب، يعني عندما ترون المجازر بالعشرات بالمئات بالآلاف، ثم لا يحرك في الإنسان غريزة الغضب ولا يحرك مشاعره، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بآدمي، ليس بإنسان مثل الحجر. لا لا لا لا يحس ولا يدرك ولا يشعر بآلام الناس الأشلاء أمامه، ولا يبالي، فاتح للغناء ولا في ذهنه، سواء بيلعب ولا في ذهنه، بيقرحوا في الهواء ولا في أذهان بعض العرسة كذا، ولا كأن هذا بيت شهيد ولا بيت هذا جريح ولا هذا عندهم عزاء ولا. فهؤلاء الناس عليهم أن يعودوا إلى رشدهم. الإنسان المؤمن لابد أن يكون مدركا لواقع الحياة المحيط من حوله، يتأثر بالمحيط من حوله ويؤثر في المحيط من حوله. إنسان لا يؤثر ولا يتأثر هذا ليس بإنسان. الحيوانات ربما تتأثر وليست ذات عقول، ولكن هؤلاء الناس كما قال تعالى قلوبهم أجزاء من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما يعملون. فالله تعالى يقول واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. اغلظ عليهم، اغلظ عليهم في القول، تحتاج إلى براءة من إغلاظ القول. الموت لأمريكا والموت هذا من الإغلاظ. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لا يحب الجهر بالسوء من القول ما إلا إذا تبرأنا منهم وأعلنا براءتنا منهم، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا من الإغلاظ في القول أم لا؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا حال المؤمن، لا يبقى يراوغ إلى ما لا نهاية، فلم يعرف أمؤمن هو أم منافق أم كافر أم فاسق، يبقى هكذا مجازر. قال أنا محايد، أنا محايد، ما مش لي دخل، أنا اشتي أسافر ما حد حاكيني، وأنا اشتي أسير ولا حد حاكيني ولا اشتي حد يغثيني. فهل أنت عبد لله أم لا؟ إذا كان بينك ارتباط بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تغضب لله سبحانه وتعالى. اسمعوا معي في هذه الرواية التي رواها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الجانب، رواها الإمام أبو طالب في تيسير في أمالي أبي طالب تيسير المطالب وغيره من أئمة أهل البيت. قال الإمام علي، بعض الناس يتهرب من المسؤولية، قال إنه سيكون في آخر الزمان قوم ينبغ فيهم قوم مراؤون، قال مراؤون يتقرؤون ويتنسكون. ما معنى يتقرؤون؟ يظهرون الحرص على العلم وطلب العلم ولا قراءة القرآن، وأنهم بعد حالهم عاكفين ولا لهم دخل من شيء. يتقرؤون ويتنسكون يعني يظهرون النسك كأنهم من العباد النساك بعد حالهم. يتقرؤون ويتنسكون لا يوجبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر. يتقرؤون ويتنسكون لا يوجبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إذا خشوا يعني لحوق الضر بهم، لحوق الضر بهم إذا خافوا ما داموا خائفين يتركوا، قالوا ما هو علينا، ما بلنا دخل، ما بلنا ناجح. يتقرؤون ويتنسكون سواء لا يوجبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر. قال يتبعون زلات العلماء، يلتمسون المعاذير والرخص، قال هكذا يلتمسون المعاذير والرخص، مثل ذلك الذي قال من لا تفتني، وقال ما سواء إن بيوتنا ما عورة وما هي بعورة يريدنا إلا فرارة، وهذا قال معي الغنم ده، وهذا قال الجهة الحكي في المدرسة ما بيش من يديهم ويشلهم، وهذا وحاولوا كل واحد يدور له عذر كما فضحتهم. هذا سورة كلها
سواء، هذه سورة سميت سورة الفاضحة. قال يلتمسون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء، للعالم زلة، من زلة العلماء يقول لك ما قدش وقت الجهاد، ما بيش لنا دخل، ما لنا احنا عاد احنا قلح شوكتنا ضعيفة، ما قد وش وقت، ما قد الوقت مش مناسب، وهكذا يقضي له سنة بعد سنة وعشر بعد عشر وعشرين، لو ما يموت هو الوقت ما قد ادركش انه وقت الجهاد. سواء لو كان هكذا ما كان بش الوقت وقت الجهاد مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، هو وحده ما بش ولا مسلم جنبه ولا طالب علم جنبه ولا قد به ابن هشام ولا ابن كثير ولا أحد، عاده وحده النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان أول المجاهدين. قال فقاتل في سبيل الله لا تكلفهم إلا نفسك، وما بعدها وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد ما تنكيلا. فالذي يبحث عن المعاذير والرخص في الحقيقة إنما يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير منه، وإلا فالمؤمن المجاهد هو الذي يؤثر صفقة الله على صفقة دنياه، هو الذي يؤثر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ما تشدي قاتل ما تقتلش، لابد من هذا الشيء، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، وتلك الأمثال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم. متى يتخذ الشهداء؟ متى يكون القتيل شهيدا؟ وهو بيقاتل على يا مكسور الناموس، على المرهق، على المسكة، على الكذبة، الله بيقاتل على الدين وعلى العرض وعلى العزة وعلى الكرامة. لاحظوا كيف يكون الطرح. قال يلتمسون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء، يقولوا احنا معنا ذيك حقنا الحجة العالم فلان، ولو يقول جاهد عن جاهد، وفعلا لو قال جاهدوا ما جاهدوا، لو قال لهم جاهدوا ما جاهدوا، يبصروا الرطب الرطب. قال يتبعون زلات العلماء وما لا يضرهم في نفس ولا مال، كل شيء ما يضرهمش يتمسكوا به. فلو أن الصلاة والصيام وسائر ما يعملون من أنواع البر أضرت بهم في أنفسهم وأبدانهم أو أموالهم لرفضوها. هذا الكلام حق الإمام علي. لو أن الصلاة، يعني يتصور أن الصلاة تضرهم، يقولوا بس غلقوا الجامع مش وقت، نصلي في البيت، مشاكل مشاكل، خلونا من المشاكل، خلو. دائما نفسيتهم مهزومة، نفسيتهم مضروحة منحطة، ودائما ما يحاولون أن يبثوا هذه الروحية في نفوس الآخرين، ويحملونهم المسؤولية، يقولوا أنتم سببتوا لنا المشاكل، خلونا حالنا. ما هو الدين؟ المؤمن عزيز قوي، المؤمن كريم، المؤمن لا يتضاضع، المؤمن كما قال أذل على من؟ أعز على من؟ على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. قال ولا يخافون لومة لائم. وأنتم بتستحوا من الحكاية، ولا يصوركم، لا تطلعوا في التلفزيون، لا يقع كذا، لا يقع كذا، لا يقولوا، لا هذا حال المؤمن. قال يتبعون زلات العلماء وما لا يضرهم في نفس ولا مال، ولو أن الصلاة والصيام وسائر ما يعملون من أنواع البر أضرت بهم لرفضوها. ألا وقد رفضوا أسنم الفرائض وأشرفها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضة تقام بها الفرائض وينتصف بها من الأعداء، وتعمر بها الأرض، وترد بها المظالم، كل بمه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وصكوا بها جباههم، ولا تخشوا في الله لومة لائم. هذا كلام الإمام علي. وإن الله تعالى تمام الحديث قد أوحى إلى نبي من أنبيائه إني مهلك من قومك 100,000، 40 منهم من الأشرار، و60,000 منهم من الأخيار. لاحظتوا كم الفارق؟ ثلثا وثلث.
سواء، 40 منهم من الأشرار وستين ألفا من الأخيار. فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ نعم حكمك في الأشرار أنهم اقضي عليهم، فما بال الأخيار؟ قال بما داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي. لاحظت أن هذا الغضب في محله من أحسن الأخلاق، من أحسن الأخلاق الغضب إذا غضب الإنسان ما في محله. نعم إذا غضبت في محله نعم، لكن جي مثلا والأشفوت التافلة ولا الحلب البارد وتقوم تكسر المقلاة وتغضب، ما هو الغضب هذا في محله؟ سواء وتكسر الطيقان وتضرب العيال وتطلق المرأة، هذا الغضب غير في غير محله. عندما تغضب ليكون غضبك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وعندما تصبر أيضا ليكن صبرك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث المروي عن الإمام علي في شأن هؤلاء القوم الذين يظهرون النسك والعبادة والتعبد ولا يجيبون على أنفسهم أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، ويمكنها ما قدوا وقت، ما بش إمام صالح، ما بش داء، والله لو يجوا لهم الأئمة والأنبياء من جديد لقالوا كما قال مه، لا ضاقت لنا بجال، تسهروا لا عند مه لا عند شمويل تقريبا من أنبياء الله، فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، سواء في حالة نفسية، ما هم في حالة ولا وادي قتال وجهاد ودفاع، هم بس يبحثون عن العلل وعن الأعذار وعن سواء التي لا تخارجهم عند الله سبحانه وتعالى. وذا سيأتينا إذا جاءك المعذرون، سواء المعذر الذي يضرب العذر في غير محله، سواء يضرب العذر وما هوش معذور عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يقول الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والمفروض أن تكون هناك عملية تفاعلية في أوساط المسلمين وتكاملية بين الشعب وبين ولاة الأمر، وأن يكون حالة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قد يأتي على الناس وقت ضائل وهم خامدون ساكتون هاجعون نائمون، يتولى عليهم الفجرة والظالمون، فلا يغيرون من واقع الولاة ولا الولاة يغيرون من واقع الشعوب، وهم في حالة نوم سبات. ولكن الله تعالى لا يبقي الأمور على ما هي عليه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سيحركها الله تعالى وستجري الأمور على غير ما يؤمل الناس. قال إن السفيه قال مه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث. يجي لك عدو من أين؟ كيف وقع؟ كيف لو ما جاك؟ من هو السبب؟ من لا رحم الله من هذا ابتلاء يسوقه الله تعالى إليك لينظر ماذا ستعمل. كما ابتلى الله آدم بإبليس، ما قب أحد معه من يشغله، خلق له الله ما إبليس يشغله يبتر، هو عي صدق عي أمن عي ثبت. وهذا ما نحن فيه، نحن دائما في حالة ابتلاء إلى أن تغرغر الله يختم لنا بخير جميعا والثبات والإيمان والصمود. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم. لا يقولش قائل هذا مشو من الأخلاق الحسنة، أنت ذحين بتسيء القول، بعض اللي هكذا المفسبكين يا سعم المثقفين والده، أنت ما بتدي كلمة الوجع إلا من وجع، ما بترد إلا بعد صبرت صبرت صبرت، وهذا عاده جاء ما هو داري ما قد حل بك من آلام وأحزان وكم قد صبرت، وعاده جاء يقول لك ما أصبر يا رجال. لو هو سمع كلمة مسيئة، يعني بعض الناس يجي يفرع بين الناس يقول لك لا تحاكي صايم بعد العصر، بيجي يفرع بينهم وهذاك الغريب رجع يسب ذي، ما عاد يصبرش ذي الفارعي، ما عاد يصبرش يرجع يضارب هو الأول، فهو ما هو ثابت عند كلمته، لأنه لابد الغضب في محله ومن حسن الخلق. الغضب إذا كان في محله ومن حسن الخلق. قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، مصيرهم جهنم. المأوى الذي سيأوون إليه والمآل الذي سيرجعون إليه هو جهنم، منافقون وبئس المصير. وأي مصير هذا المصير الذي سيرجعون إليه؟ جهنم، خلود في جهنم، عذاب يطوفون بينها وبين حميم، سواء
يعني يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.